0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآيات المباركة من سورة القصص وصلنا في الحديث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام إلى الحديث عن عودته من مدين باتجاه مصر، وكيف أتته البعثة بالرسالة من الله رب العالمين وهو في تلك الرحلة في الطريق. وتحدثنا على ضوء الآية القرآنية المباركة: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وتحدثنا كذلك عن الآية المباركة من سورة النمل، وذكرنا كيف أن هذا الموقف العظيم جدا وهو البعثة بالرسالة نبي الله موسى عليه السلام أتى الحديث عنه في القرآن الكريم في سور متعددة وآيات فيها بحسب السياق. يعني مثلا في سورة معينة يأتي بجزء من القصة وما كلم الله به موسى عليه السلام، وبحسب ما يتطلبه السياق في السورة نفسها، وفي سورة أخرى كذلك يأتي بجزء من القصة، لأن القرآن الكريم يركز على العبرة وموطن العبرة من القصة في سياق معين لترسيخ وتثبيت حقائق معينة وتقديم هدى يتعلق بجوانب متعددة في حياة الإنسان. فتحدثنا أيضا عن الآية المباركة من سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فنجد في رحلة العودة لموسى عليه السلام من مدين إلى مصر كيف كان مشواره مع الله مشوارا تكامليا، يعني يعود وقد بعثه الله بالرسالة، ثم كذلك مع الرسالة يعوده آت لإنجاز المهمة الكبرى في إنقاذ المستضعفين في إطار المهمة الرسالية نفسها. هو خرج من مصر وكان خائفا يترقب، ووصل إلى مدين وهو في نقطة الصفر، ثم تهيأت له بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته الرعاية في مدين، ثم ها هو يعود من مدين ومعه أهله، وفي الأخبار والتواريخ أيضا مواشيه وأغنامه، وفي الطريق تأتيه البعثة بالرسالة، مشوار تصاعدي نحو الكمال والرعاية الإلهية. ومن أعظم مصادق الرعاية الإلهية والدلائل العظيمة على أن الله لا يضيع أولياءه أتته البعثة بالرسالة في الطريق، فيدخل إلى مصر وهو رسول من الله. والقضية التي أهمته في البداية وهاجر من أجلها، ها هو يعود للمطالبة بها ولتحقيقها على أعلى مستوى وأرقى مستوى. الآيات القرآنية وضحت بالتفصيل كيف كانت الأجواء المقدسة والمباركة لبعثة موسى بالرسالة، وذلك لأن مسألة البعثة بالرسالة هي من أقدس وأهم الأمور التي يمكن أن تحصل على كوكب الأرض، لأنها متصلة بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته وعزته وحكمته ورحمته بعباده وملكه. وشأن عظيم، شأن عظيم بالنظر إلى قدسية المهمة واتصالها بالله وارتباطها بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا ارتباطها بملكه، بتدبيره لشؤون عباده، برعايته لهم، بعدله، بعزته، بحكمته. وفي نفس الوقت أهميتها في واقع الإنسان، لأنها أيضا تدل على تكريم عظيم للإنسان، وتبين لنا كيف أن البشر في مقام مسؤولية كبرى على كوكب الأرض، ولهذا بقي لهم الاتصال بتعليمات الله وهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. فالرسالة مهمة مقدسة وعظيمة من حيث اتصالها بالله وارتباطها بالله وبملكه ورحمته وتدبيره لشؤون عباده، ومن حيث محتواها ومضمونها، ومن حيث أيضا تأثيرها في حياة الناس في مسار حياتهم. من أكبر ما له أثره العظيم في واقع الناس، وأيضا بما يتاح للناس من خلالها من فرص عظيمة لسعادتهم وفوزهم وفلاحهم، ولأهميتها للبشر فيما يتعلق بالدنيا والآخرة في هذه الحياة ولمستقبلهم الأبدي في عالم الآخرة. ولذلك هي شأن عظيم وأمر عظيم من أمر الله سبحانه وتعالى، من تدبيره العجيب والعظيم والمهم لشؤون عباده. فعندما تأتي مهمة البعثة بالرسالة في أول عملية تكليف بالبعثة وأول نزول للوحي بالبعثة نفسها بالرسالة، يعتبر هذا حدثا عظيما وشأنا عظيما وأمرا عظيما ومهما ومقدسا. فنجد مثلا كيف كانت الأجواء في قصة نبي الله موسى عليه السلام، الطريق حينما وصل إلى سيناء بجوار الطور، الطور جبل من جبال سيناء، وتلك الليلة التي كانت ليلة مظلمة معتمة باردة، وهو كما يبدو يسير مع أهله في تلك الطريق أو تلك الناحية، إن كان قد خرج عن الطريق المعتاد مثلا، رأى نارا وهو في أمس الحاجة إلى النار نفسها للتدفئة لأسرته من جهة، وأيضا العادة عندما يكون هناك نار أن هناك حولها من أشعلوها وأضاؤوها، بل في بعض البلدان كانت العادة للناس أن يضيئوا النار وأن يشعلوها بحيث يعرف بها من يسيرون في الطرق، يعرف بها المسافرون والغرباء الذين يحتاجون إلى استضافة أو رعاية أو خبر أو إيواء. فهو ارتاح عندما رأى النار لأنه بحاجة إلى خبر وبحاجة إليها للتدفئة. آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا، والمكث هو البقاء هناك حتى يعود إليهم، امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. تحدثنا عن المعلومات التي يحتاج إليها موسى عليه السلام عن الطريق وأحوالها، وعائد إلى مصر، وفي نفس الوقت لا تزال مشكلته باقية قائمة لم تحتل بعد. أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون بها. موسى عليه السلام حينما ذهب ووصل إلى المكان ولم يجد أحدا من الناس حول تلك النار، ثم كان النداء العظيم من الله تبارك وتعالى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الأثر النفسي بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام هو ولي من أولياء الله جل شأنه، الأثر لسماعه للنداء من الله في تلك اللحظة في تلك الظروف في تلك الحالة، بالتأكيد أنه أثر عظيم جدا يفوق مستوى تخيلنا واستيعابنا، ولا نمتلك العبارات التي تقدم هذا المعنى بكماله وبمستواه، شيء عظيم جدا. النداء كان بصوت مسموع، يعني سمع صوتا، هذا الصوت أنشأه الله سبحانه وتعالى من الشجرة التي في تلك البقعة المباركة في الواد بجانب الطور، وهذا الصوت العظيم من الله سبحانه وتعالى الذي أنشأه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة في مثال تجريبي، حينما نسمع مثلا الأصوات من الراديو أو من شاشة التلفاز نسمع الصوت يصدر، نفس القصة في السماع مثلا من الشجرة، أن ينطلق الصوت من تلك الشجرة فيسمعه موسى عليه السلام. وتحدثنا على ضوء الآية المباركة من سورة النمل في بداية ما نودي به موسى عليه السلام، البداية كما في الآية المباركة فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فالبداية كانت بالبركة، البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة في تلك النار ومن حولها من ملائكة الله الذين قد يكونون بالتأكيد حضروا، وكذلك لموسى عليه السلام الذي شملته تلك البركات في ذلك المقام العظيم والموقف المقدس. ثم انتقلنا إلى سورة طه باعتبار أنها أتت بتفاصيل فيما يتعلق بذلك اللقاء وفي ذلك الموقف المقدس العظيم، بتفاصيل أكثر عن المحتوى. والله قال في سورة طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ووجدنا مثلا في النداء المبارك، في النداء العظيم من الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركة من سورة القصص وسورة النمل وسورة طه تبيين لمصدر هذا النداء، يعني نجد هناك مثلا إني أنا ربك، وفي الآية الأخرى إنه أنا الله العزيز الحكيم، في الآية الأخرى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فنجد في النداء نفسه تبيين لموسى عليه السلام، وهو في أجواء كلها أجواء مقدسة وأجواء إعجازية، يعني خارجة عن المألوف، تتضح له فيها هذه الحقائق أنه في محضر البعثة بالرسالة الإلهية والوحي الإلهي. ولهذا نجد مثلا في تبيين مصدر النداء إني أنا ربك أو إنه أنا الله العزيز الحكيم أو أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فهناك وضوح في الوحي في مصدره في المهمة، وأيضا في أجواء مقدسة وروحانية. وهذا ما ينبغي أن تكون لدينا عنه الرؤية الصحيحة والمفهوم الصحيح، كيف تكون عملية بدء الوحي بالرسالة الإلهية إلى رسل الله وفي أي أجواء، لأن في السير النبوية كتب السير، يعني في كتب السير التي وثقت عن السيرة النبوية لخاتم النبيين وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من الروايات التي هي مغلوطة وبعضها ناقصة وبعضها مشوهة وبعضها مفتراة، وفيها تشويه كبير لكيفية بدء الوحي على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والشيء المؤسف جدا أن البعض من تلك الروايات تحولت هي إلى روايات رسمية، تعتمد هي في الجامعات، تعتمد هي في المدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم تصورا مغلوطا جدا، أولا خال من كل قدسية، ثانيا تثار حوله الشكوك، يعني تدخل فيه حالة الشكوك والريبة، ما هذا، ما الذي يحدث، بل إلى درجة أن البعض صرحوا، البعض من العلماء والكتاب والمؤرخين، أنه نتيجة لتلك الأجواء لتلك الطريقة كان النبي في البداية لا يعرف الحقيقة، لم تتضح له المسألة، ما هو المطلوب منه، ماذا يراد به وله ومنه، وهذه إشكالية خطيرة للغاية، وسببها البعد عن القرآن الكريم وعن عرض الأخبار والتواريخ على القرآن الكريم. فهنا نجد بكل وضوح كيف أن المسألة تأتي بطريقة أولا في غاية القدسية والعظمة والجلال، ليس فيها تصرفات من مثل ما ورد في تلك الروايات أنه فاجأه ملك الوحي، يعني فاجأ رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغار، ومن دون أي مقدمات خاطبه بقوله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذ يخنقه، في بعضها يقولون هكذا وفي بعضها يقولون فأخذ بخنقه للمرة الأولى ثم للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة حتى كاد يموت، يعني ظن هو أنه سوف يموت من شدة تلك الحالة، من شدة الخنق، خنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يقضي عليه، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذهب وتركه، ثم عاد إلى منزله لا يعرف ما هذا، ما الذي حدث، لماذا شن عليه هذا الهجوم المباغت بتلك الطريقة، لماذا حصل له هذا الخنق، وذهب هناك وهناك يستشير ورقة بن نوفل وغيره وغيره، ثم تكون النتيجة أن يحصل على خبر من ورقة بأن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ويأتي عيسى، وأنت رسول من الله، وأنه في البداية كان شاكا في نبوته، ومن هذا الطرح السقيم العليل الخاطئ غير الصحيح إطلاقا إطلاقا. أجواء الوحي تكون مقدسة وعظيمة، لها قدسية الرسالة نفسها، ولها بركاتها وأجواؤها، اتصال مع الله سبحانه وتعالى، استقبال الهدى من الله، استقبال شيء عظيم من الله، شيء مقدس من الله، الوحي الإلهي. فنجد هنا ما يصحح لنا هذه المسألة حتى نمتلك الرؤية الصحيحة تجاهها. ليس هناك أي التباس إطلاقا، يعني لا تأتي عملية البعثة بالرسالة في جو مشبع بالالتباس وبعيد عن القدسية ومليء بأجواء عنيفة وتصرفات غريبة جدا. لو أتت من أي معلم تجاه أي طالب في البداية لكانت مستنكرة لدى الناس وغير مقبولة. هنا فيما يتعلق بطريقة الوحي أيضا إلى نبي الله موسى عليه السلام كانت بالكلام، كلمه الله كما في الآية المباركة، وكلم الله موسى تكليما، هذه طريقة من طرق الوحي من الله إلى الرسل والأنبياء عليهم السلام، يكلمهم مثل ما هو الحال في نبي الله موسى عليه السلام. في الآية المباركة من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات هناك أيضا آية في القرآن الكريم تبين لنا عن الوحي الإلهي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في أكثر مسألة البعثة بالرسالة، في أكثر الأحوال تأتي البعثة بالرسالة من خلال ملائكة، في الأغلب ملك الوحي جبرائيل عليه السلام يرسلهم الله إلى البشر، إلى أنبيائه ورسله الذين يبعثهم بالرسالة أو بالنبوة، فيوصلون إليهم وحي الله سبحانه وتعالى. هي من أكثر طرق الوحي. هناك أيضا طرق أخرى من طرق الوحي إلى الرسل والأنبياء، ليس السياق سياق الدخول في كل التفاصيل المتعلقة بذلك. فلماذا مثلا كانت الطريقة إلى موسى عليه السلام أن يكلمه الله؟ لأن هذه درجة عالية جدا من درجات الوحي، ومستوى عظيم من التكريم والتفضيل. فلماذا؟ نبي الله موسى عليه السلام كانت مهمته صعبة جدا، ويواجه فيها تحديات كبيرة، ولهذه الطريقة في الوحي إليه أثرها المهم في واقعه النفسي، في أن تعطيه دفعة معنوية هائلة جدا، لأنه سيتحرك إلى أكبر طاغية على وجه الأرض، إلى فرعون، وسيتحرك إليه بدون جيش ولا إمكانات، وليس له مجتمع يسانده، بل سيعمل هو على إنقاذ ذلك المجتمع المستضعف المغلوب على أمره الذي هو في غاية الاستضعاف. ولذلك كان بحاجة إلى دفعة معنوية كبيرة جدا في مهمته الرسالية من جهة، ومهمته لإنقاذ أولئك المستضعفين من جهة أخرى، والمواجهة لأكبر طغيان قائم على وجه الأرض من جهة ثالثة. ولذلك كان لها فعلا أهميتها الكبيرة في أن تعطيه دفعة معنوية عظيمة واطمئنان عال جدا، ومستوى الثقة والاطمئنان واليقين ستكون بمستوى عال جدا جدا. نجد فيما يتعلق أيضا بالمهمة الرسالية وما يحيطها الله به، القدسية المترافقة معها حتى للأماكن تصبح معالم وتتحول إلى آثار مقدسة. فمثلا فيما يتعلق بذلك الواد الأيمن، البقعة المباركة، التعبير هكذا في الآيات القرآنية، الأيمن يقولون من اليمن والبركة في البقعة المباركة، يصفها بالبركة وما جعل الله فيها من البركة. أيضا في الآيات القرآنية: أن بورك من في النار ومن حولها. في سورة طه كذلك: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا نجد الحديث عن قدسية المكان، قدسية الأماكن التي تتعلق بها مسألة الرسالة والوحي الإلهي التي أعطاها الله قدسية، يعني قدسيتها من الله، الله هو الذي جعل لها تلك القدسية، لأنها معالم ارتبطت بتلك الأجواء من البعثة بالرسالة أو لغير ذلك. مثلا مثل ما جعل الله قدسية عظيمة لمساجده لبيوته، وقبلها كلها للكعبة المشرفة لبيت الله الحرام، أعلى مستوى من القدسية على مستوى المعالم المكانية والأماكن المقدسة. فالمعالم المقدسة التي نجد الوصف لها بالقدسية، بالوادي المقدس، نجد الوصف لها بالبركات في القرآن الكريم، في البقعة المباركة، هذه المفردات بكلها، المباركة، المقدس، هي عبارات مهمة جدا، لأن جانبا مهما لنا في ديننا هو الأماكن المقدسة، المعالم المقدسة، المقدسات لها قدسيتها، أهميتها الكبيرة جدا، جعلها الله شعائر، شعائر لدينه ومعالم لعباده، فلها أهميتها في أن تحظى في إيماننا، في أنفسنا، في وجداننا بالتعظيم والتقديس. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يحاول التكفيريون تقديمه إلى الناس من مفاهيم باطلة كل البطلان في تصوير مسألة التعظيم للمعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية بأنها مسألة شرك وكفر وخروج من ملة الإسلام وعبادة لغير الله، هو باطل، باطل محض. وللمسألة جذورها الاستخباراتية وهندستها اليهودية والبريطانية والصهيونية، لأن المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية مستهدفة من أعداء الإسلام، لأنهم يدركون قيمتها الدينية في حياة الناس وفي التزامهم الديني، انتمائهم الديني. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لعباده شعائر في الأرض، معالم في الأرض تحظى بالقدسية باعتبارها أماكن مقدسة لها قدسية دينية في العبادة، في مثلا فضل العبادة فيها وعظمة التقرب إلى الله فيها. ليست هي أصناما، المسألة واضحة، يعني لا، المسلمون لا يتوجهون إليها باعتبارها آلهة من دون الله، لا، باعتبارها أماكن أعطاها الله قدسية دينية. فإذا وجدنا هنا مثلا واد اسمه طوى، أكد القرآن الكريم على أنه واد مقدس ووصفه بهذا الوصف العظيم، بقعة يسميها البقعة المباركة، فمقدساتنا الإسلامية الكعبة، المسجد الأقصى، البقية من المقدسات والمعالم الإسلامية التي ارتبطت بالدين، ارتبطت بشعائر الدين، ارتبطت بالعبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أخذت قدسيتها من قدسية الدين نفسه، فيجب أن نستشعر أهميتها لنا كمعالم على الأرض، يصبح للناس علاقة بها، وهذه العلاقة هي علاقة إيمانية، علاقة دينية، وهذا التقديس وهذا التعظيم هو من أجل الله سبحانه وتعالى ولصلتها بأمره ودينه وبالقربة إليه. فهذه مسألة مهمة جدا، والتفصيل عن هذا يطول، يمكن إن شاء الله أن نتحدث عنه أكثر، لكن نجد هذه المسألة في قصة نبي الله موسى، في قصة نبي الله إبراهيم وبناء الكعبة، في قصص عدد من الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم، لأن التكفيريين يحاربون كل المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية، لأن هذا يخدم اليهود. اليهود من أول ما يركزون عليه طمس كل معالم الإسلام، لا يبقى للإسلام أي معالم قائمة يشاهدها الناس محسوسة يرتبط بها الناس وجدانيا، مكانيا، زمانيا، فيحاولون طمس كل المعالم الإسلامية والآثار الإسلامية. والوهابية تبنون المسألة تحت عنوان الشرك والكفر والخروج من ملة الإسلام، ويخلطون مع ذلك دعايات باطلة وافتراءات ضد المسلمين لاستباحة دمائهم، ثم السعي إلى نسفها وتدميرها بما يمهد لنسف وتدمير المسجد الأقصى فما يعملون له. نعود إلى الآيات المباركة في نداء الله لعبده موسى عليه السلام، يقول الله له بعد أن قال له فاخلع عن عليك إنك بالوادي، فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لأنه بذلك من باب التقديس والتعظيم، حتى خلع عن عليه وليستقر للإصغاء للوحي والتعليمات الإلهية، لكن معنى التأكيد إنك بالوادي المقدس طوى تأكيد مصحوب بتعليل، يعني أحيانا تأتي صيغة التأكيد ومعها في بعض الأحيان أيضا معنى التعليل، كما لو قلنا لأنك بالوادي المقدس الذي يحترم، يقدس، يقدر، حتى في تعاملك معه، حتى في أن تخلع عن عليك ولا تدخل بها إلى هذا الواد، إلى هذه البقعة، فاخلع عليك. يعني نجد أن التقديس أيضا للمعالم الإسلامية حتى في طريقة التعامل معها، في الاحترام لها حتى بهذه الطريقة. نبي من أنبياء الله، بل رسول في أجواء البعثة بالرسالة يؤمر بأن يخلع عليه هناك ولا يدخل بها إلى ذلك المكان المقدس، تقديسا له، خضوعا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، وليتجه إلى الإصغاء لوحي الله وتعليماته. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا يخاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب العظيم، وأنا اخترتك، يعني الله سبحانه وتعالى اختاره للرسالة، لشأن عظيم، لأمر مهم. هو الرسالة، رسالة الله، وفي إطارها مهمة عظيمة مقدسة لإنقاذ شعب أو أمة مستضعفة، أمة مستضعفة مغلوبة على أمرها، مظلومة مضطهدة. ونجد مثلا أن هذا أيضا يأتي في إطار عدل الله ورحمته وحكمته، وأنه القائم بالقسط في عباده لا يتركهم في إلى ما لا نهاية. هو يهيئ لهم من البداية أسباب الخلاص والفلاح والنجاة، وأيضا حتى فيما بعد وهم في وضعية صعبة وسيئة يأتيهم الهدى، تفتح لهم أبواب الرحمة والخلاص. ونافي وأنا اخترتك، الاختيار من الله تعالى للرسل والأنبياء، هو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والذي يختار ويصطفي ويعد لهذه المهمة، وهي مهمة عظيمة تحتاج إلى إعداد إلهي وتأهيل لمستوى عظيم من الكمال اللائق بمستوى قدسية وعظمة وأهمية الرسالة الإلهية، وهي مقدسة وعظيمة. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكره بذلك، هذا فيه تذكير بمنة الله عليه، في نفس الوقت فيه تذكير له بالمسؤولية المترتبة على هذا الاختيار. يعني الله اختاره للرسالة لشيء عظيم، لشيء مهم، وهذه مسؤولية كبيرة وعظيمة ومقدسة تحتاج فيها إلى تعليمات الله، هي قائمة من الأساس على وحي الله وتعليماته. فاستمع لما يوحى، فاستمع، مع أنه بالتأكيد في تلك الأجواء نفسها متجه بكل إصغاء، متجه بكل وجدانه وفكره وذهنه وتركيزه للإصغاء. الأجواء بنفسها، الوضع بنفسها، المشهد بكله، هو بالشكل الذي يأخذ من الإنسان كل تركيزه، كل انتباهه، كل اهتمامه، كل وجدانه. بداية عندما يسمع أنا الذي يكلمه الله، أنا الذي يكلمه الله، كيف سيكون إصغاؤه، انشداده، تركيزه؟ مع ذلك يقول له فاستمع، فاستمع لما يوحى. هذا يلفت نظرنا إلى أهمية هدى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يوحى إلى الرسل والأنبياء تعليمات من الله وهدى يصل إلى الناس من خلالهم، وحي الله حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى في تعليماته وهديه. فالهدى يصل إلى الناس، الوحي الإلهي بالتعليمات التي إلى الناس تصل إلى الناس. فالاستماع بإصغاء وتركيز إليها وإعطائها أهمية، لأن مصدرها الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم جدا للإنسان أن يرسخه في نفسه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، علي عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقه فيه فإنه ربيع القلوب. واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنطع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
2: آفاق إف إم، آفاق إف إم.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: المهل والعهن. المهل هو حثالة الزيت والقطران ونحوه، ويطلق المهل على القيح والصديد، والعهن هو الصوف الخالص الذي لم يغزل. وردت هاتان المفردتان في الآيات من سورة المعارج، قال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. تتحدث الآيات عن الحدث الكوني العظيم ليوم القيامة، حيث يختل نظام الكون وتتهاوى أجرام السماء وتصير السماء فيه كالزيت السائل. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وفي هذا الحدث العظيم تنسف الجبال فتصير كالصوف المتطاير في الهواء. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ثلاث حالات تمر بها الجبال من رجفة يوم القيامة. في الحالة الأولى تكون الجبال كالرمل المنهال الذي لا يمسك بعضه بعضا، وهو قوله: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وفي الحالة الثانية تكون الجبال كالصوف المتطاير، وهو قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن. وفي الحالة الثالثة تكون الجبال هباء منبثا، والهباء أجزاء صغار ترى في شعاع الشمس الداخل من النافذة.

فقال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء.

إذا كل نفس

ثم جئت على

ونزلنا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم حلقة 67 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 7 من سورة آل عمران، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى دعاء على لسان يحكيه على لسان من تقدم ذكرهم في الآية السابقة، الراسخون في العلم الذين يعلمون تأويل المتشابه تأويلا يتوافق مع المحكم من آيات كتاب الله. هذا حكاية عن هؤلاء الراسخين في العلم، يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الزيغ بعد الهدى أمر عظيم. وقد ذكر الشرفي في كتاب المصابيح، تفسير المصابيح، قال الإمام الهادي سلام الله عليه في تفسير هذا الأمر: كيف يزيغ الإنسان بعد الهدى وكيف يحصل الزيغ بعد الهدى؟ قال الإمام الهادي عليه السلام: إن قال قائل: كيف يزيغ قلب من هداه؟ كيف أن الله قال لا تزغ قلوبنا، كيف أن الله يزيغ قلوب من قد هداه الله، والله سبحانه وتعالى هو الهادي لعباده والهادي لخلقه. إن قال قائل: كيف يزيغ قلب من هداه وكيف جاز لهم أن يظنوه بالله، أن يظنوا هذا الظن ويقولوا لا تزغ قلوبنا، أي أنه هل يحصل زيغ للقلوب من قبل الله سبحانه وتعالى؟ قال الإمام الهادي سلام الله عليه: قيل لهم: هذا دعاء منهم بالتثبيت لهم بالمعونة والتوفيق والتسديد والإرشاد، يقولون: ربنا زدنا هدى إلى هدانا ومعونة إلى قوتنا، ولا تتركنا من رحمتك فنهلك ونزيغ وتزيغ قلوبنا بعدما نحن عليه من اجتهادنا في طاعتك واتباعنا لمرضاتك. لا أنهم يتوهمون على ربهم ويظنون بخالقهم ظلما لهم وإزاغة عن رشدهم. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن عباده قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا. وهذا تفسير الإمام الهادي لهذا الكلام ولهذه الآية. ثم قال أيضا علامة الشرفي أورد كلام للإمام الناصر الحق الحسن بن علي الأطرش عليه السلام في هذا المعنى، قال: يريدون بذلك، فسر الإمام الناصر الأطرش هذه الآية، قال: يريدون بذلك لا تثقل علينا المحن وتشدد علينا البلوى، فنؤثر أهواءنا وتزيغ قلوبنا من محبتك، فندع عند ذلك طاعتك، وإذا كان ذلك منهم فإنما أوتوا من قبل أنفسهم، فجاز في اللغة أن ينسب ذلك إلى الله جل ذكره، لما كان من محنته وبلواه. يراد بذلك أنها لما اشتدت عليهم محنه أغواهم. فهذه هي التفاسير الواضحة الصريحة التي هي متوافقة مع المحكم من آيات كتاب الله. ولذلك يقول المولى سلام الله عليه بدر الدين: قلت يشير عليه السلام إلى مثل ما وقع على أصحاب السبت بسبب فسقهم الماضي، ولعله المراد في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لأن الفتنة تأتي بسبب المخالفة، أي اختبار يكون منهم عنده زيغ قلوبهم. فالدعاء ألا يزيغ قلوبهم لخوفهم من الزيغ بسبب ما قد يقع منهم من الزلات، ليوفقهم الله للتوبة وترك الإصرار إن وقع منهم ذلك، وأن يثبتهم على طاعته حتى لا تقع منهم معصية تسبب الزيغ. فالدعاء شامل لهذين للمعنيين الذي ذكر في الآية. وهب لنا، ويقولون: هب لنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا تنوير للقلوب، أن يهب الله الرحمة تنوير لقلوب المؤمنين الراسخين في العلم، وزيادة في الألباب، وحبا لما يرضيك وكراهة لما يسخطك. أنت الرحيم، أنت الوهاب. الوهاب هنا مبالغة، لأنه الواهب لكل خير كثير، فمنه الهبات التي لا نحصيها عددا. فأنت المرجو يا الله لكل خير، المدعو لكل حاجة. ثم قال الإمام المنصور بالله عليه السلام: تدل على وجوب الالتجاء إلى الله والاستجارة به من الضلال وطلب الهداية. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذه الآية أيضا حكاية من دعاء عن الراسخين في العلم في دعائهم، هذا تكملة وتتميما لدعائهم بأنهم يدعون الله الذي يجمع. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، بأنه لا ريب فيه لوضوح آياته ولكون وعد الله به لا يتخلف أبدا، فهو جامعهم لذلك اليوم الذي لا شك في وقوعه وحصوله. إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه قد وعد بأن هناك يوما للحساب والجزاء، والله سبحانه وتعالى لا يتخلف فيما وعد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. ما أكثر ما يحصل في هذه الحياة من الكفرة استغناء بأموالهم وأولادهم وتباهٍ بهم واستكبار على خلق الله وعلى الله وجحودا بالله سبحانه وتعالى الذي وهب لهم الأموال وهب لهم الأولاد. فالذين كفروا مهما أوتوا من أولاد وأموال لن تغني عنهم هذه الأموال والأولاد من الله شيئا، لن تغني عنهم، لن تكفي ولن تدفع عنهم من الله شيئا من عذابه. فالأموال لن تقبل منهم فدية إذا افتدوا بها من العذاب، فلا أنساب بينهم، لأن ذلك اليوم لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. في ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الأجاء أواصر القرابة والمحبة للأولاد والمحبة للأموال، إنما هي فقط في حياتنا الدنيا، لأنها سبب لبعض السعادة التي يظنها الناس أنها تحصل منها تحصل لهم معها، وهي سعادة زائلة. السعادة الباقية الدائمة عند الله في الحياة التي أعدها لتكون دار سعادة لأوليائه وأهل طاعته، وأولئك هم وقود النار. الكفار هم وقود، أي حطب، هم نفوسهم حطب، لا تحتاج نار جهنم إلى حطب توقد به، بل هم نفوسهم حطبها، فهم وقود النار، حطب نار جهنم. هؤلاء الكفار سواء كانوا ممن كفروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبرسالته، أو من كفر من الكفار من قبله من القرون والأمم الماضية، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ذكر الإمام زيد بن علي سلام الله عليه في هذه الآية كدأب آل فرعون، قال معناه كشأنهم وعادتهم، أي أن العذاب للكافرين هو شأن الله سبحانه وتعالى وعادته في المكذبين، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ممن عذبهم الله سبحانه وتعالى وأرسل عليه عذابهم العاجل في الدنيا وادخر لهم من عذاب الأخرى العذاب الأليم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، هذا عادة وشأن المكذبين، أنهم حينما يكذبوا ويصروا على تكذيبهم يرسل الله عليهم العذاب. وهذه سنة الله في الذين خلوا، وهي أنه يأخذهم بذنوبهم ليعتبر بهم الباقون إن كانوا يريدون الاعتبار، ويعلموا أن الله تعالى يعاقب المجرمين فلا يتركهم بل يمهلهم إلى أجل هم بالغوه. قل للذين كفروا والله شديد العقاب، الله شديد العقاب، حينما ينزل عقابه فهو عقاب شديد لا تخفيف فيه عن أهل المعصية والطغيان والكفر بالله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد لمن حولك من قريش وغيرهم من أهل الكتاب والكفر من الأمم التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دعاهم النبي إلى الإيمان بالله وبآيات الله، طاعة لله سبحانه وتعالى والتوحيد له. قل للذين كفروا جميعا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، سينصر الله دينه عليكم فتغلبون. فهو كقوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وتصيرون بعد أن تغلبون في هذه الدنيا، وإن حتى خرجتم من هذه الدنيا ولم يأتي عليكم شيء من العقوبات العاجلة فإنكم لا شك ستغلبون وستنتقلون إلى حياة تغلبون فيها وينزل عليكم أشد العذاب، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الحشر هو الجمع، تجمعون إلى جهنم التي جعلها دار عصاته، وبئس المهاد وبئس الدار، بئس المهاد لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مهاد وفراش ومقر العصاة لله سبحانه وتعالى، لأن المهاد الأصل أنه الفراش، فلما كانت جهنم مقرا لعصاته كانت مهادا وفراشا لهم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هنا ذكر الله الكفار الذين غلبوا بسبب كفرهم، ونصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عليهم في الحياة الدنيا. قال: قد كانت لكم في ما حصل في هذه الحياة آية، وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى قصة معركة بدر. قد كان لكم أيها الكفرة آية في فئتين التقتا، فئتين أي جماعتين كل واحدة فئة، هذه الفئة فئة أولى تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين خرجوا في بدر لقتال المشركين، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة من قريش ومن تحالف معهم خرجوا على كفرهم يريدون أن يطفئوا نور الله ويريدون أن يقاتلوا المؤمنين ويستأصلوا شأفتهم كما زعموا ويذلوهم كما توهموا، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. من آية الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة الفاصلة كما ذكر العلامة الشرفي في المصابيح فسر هذه الآية وذكر هذه القصة، قال المرتضى عليه السلام، المرتضى بن الإمام الهادي سلام الله عليه، محمد بن الإمام الهادي، قال: الفئتان اللتان التقتا يوم بدر كان المشركون فيها يقارب 1000 إلا أمرا يسيرا، وكان المسلمون في 313، فنصرهم الله على المشركين وأظهرهم عليهم ومنحهم أكتافهم، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجماعة اليسيرة لطمع بالعير التي فيها أبو سفيان، والعير التي كانت تحمل التجارة العائدة من الشام، وبلغ ذلك قريشا فخرجوا في لقاء العير فالتقوا حيث ذكر الله سبحانه وتعالى حين قال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. فهذا ذكر الله من آياته في هذه المعركة، وأخرى يرونهم مثليهم رأي العين، كان الكفار في المعركة لأن المسلمين أقل منهم بكثير، كانوا يرون المسلمين المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم مثليهم رأي العين، كانوا يرونهم في عددهم عددا مضاعفا رأي العين، يعني رأيا حقيقيا يرونهم بأعينهم أنهم أكثر بضعفين مثليهم، ليس مثلهم بل مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. هكذا الله سبحانه يتدخل إذا أراد أن يتدخل في نصرة عباده وأوليائه، هكذا يصور الله سبحانه وتعالى المؤمنين في أعين الكافرين بأنهم مثليهم، يرونهم رؤية واضحة عيانا لا لبس فيه يتحققون، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لعبرة لأولي الأبصار، للذين يستعملون عقولهم وألبابهم ويتفكرون في مصائر الأمور وعواقبها ويعلمون حقائق الآيات وما تدل عليه. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات، انتقل إلى مسألة هامة في هذه الحياة متعلقة بزينتها وشهواتها وملذاتها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هنا التزيين، أصل التزيين هنا حب الشهوات المذكورة، هنا حبا طبيعيا، ولكنه يقل بأسباب الزهد. هنا جعل الله سبحانه وتعالى طبيعة النفس أنها تشتهي إلى هذه الأشياء الدنيوية، إلى النساء، يريد الإنسان أن يكون له بنين، يريد الإنسان أن يحصل على نوع من أنواع الأموال، خصوصا الذهب والفضة التي تعتبر مالا في كل زمان ومكان، وهو المال الحقيقي، ومن شيء من الخيل التي كانت سبب في القوة والغلبة لمن يملك خيلا كثيرا، الخيل المسومة والحرث والأنعام من الأبقار والأغنام والإبل والماعز، والحرث هنا مقصود به الزروع. هذه الأمور محببة إلى النفوس، مرغوبة إليها، ولكن الله سبحانه وتعالى أحل منها ما يسد حاجة الإنسان، وطلب الله من الإنسان أن يزهد في هذه الأمور، ولا يطلب أكثر من حاجته، ولا يطمح في أكثر من حاجته، ولا يحرص على اكتساب هذه الزينة من حله ومن غير حله. فإن الله سبحانه ابتلاء واختبار جعل هذه الأمور مرغوبة للنفوس، وجعل للإنسان عقلا يستطيع به أن يدافع هذا النفس ورغباتها وشهواتها، ويقتصر على ما يحتاجه من هذه الشهوات. إذن فهي مزينة للابتلاء، زينت للابتلاء والاختبار، ولكنها ليست زينة تصل إلى حج الإلجاء والإجبار، بل لا زالت هذه الزينة محل اختيار من الإنسان، يستطيع أن يدافع نفسه وألا يحصل من هذه الزينة إلا على ما يسد حاجته ويشبع رغبته.

0: دار السعادة. إذن هذه زينة حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. هنا القناطير المقنطرة هنا وزن. قال الإمام زيد بن علي سلام الله عليه قال في تفسيرها: واحدها قنطار، فالقنطار 1,200 أوقية، والقنطار 100 رطل، والقنطار 1,000 دينار، ومن الورق أي الذهب الفضة 12,000. هذه إذن تفسير القنطار المقنطرة أي المجتمعة المؤلفة من قناطير كثيرة. والخيل المسومة أيضا في تفسير الإمام زيد بن علي المسومة هي المعلمة، معناه المعلمة المسمى، لأن العرب كانوا يسمون يعلمون الخيول ويتفاخرون بها ويسمونها بأسماء، كل خيل له اسم، وكلما كان الخيل فاخرا وكان الخيل قويا كلما كان اختاروا له من الأسماء أحسنها. قال: والخيل المسومة أي المعلمة المسمى. والأنعام الأزواج الثمانية المعروفة من الأبقار والأغنام والإبل والماعز. والحرث الفواكه والزروع وسائرها مما يحرث وما ويزرع في هذه الأرض، لكن جميع ذلك متاع، متعة زائلة، متاع ومنفعة للحياة الدنيا، منفعة قصيرة مدة ويفارقها الإنسان وينتقل إلى الحياة الأخرى دار الخلود، ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب، الله عنده حسن المرجع في الآخرة، فهو أولى بأن يحبه العقلاء، لأنهم يحبون تلك الأشياء، لأنهم ينالون بها حاجتهم وراحتهم، لكنها حاجة وراحة زائلة، وهم منتقلون إلى حياة دائمة، فينبغي أن يحرصوا على أن يسعدوا فيها السعادة الأبدية بمثل هذه المشتهيات الدنيوية في الحياة الأخرى من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام وكثير من الزروع والثمار التي لا تحتاج إلى عناء ولا تعب كما تحتاج ثمار وزروع الدنيا وأموالها، تحصل منها الكثير الكثير في الحياة الأخرى الذي لا نهاية، الذي لا يأتي عليه عد ولا حصر، لأنها حياة الأبد، لأنها حياة الخلود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية قول الله، قال سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نبه الله سبحانه وتعالى عباده إذا كانوا يحبون هذه المشتهيات الدنيوية، فالله ينبئهم بأنه قد ادخر لعباده ما هو خير من هذا. قل أنبئكم بخير من هذه القناطير المقنطرة وهذه المشتهيات وهذه الأنعام وهذه الحرث، أنبئكم بخير من هذا للذين اتقوا عند ربهم جنات أوسع وأفضل من هذه المشتهيات الزائلة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه من أعظم النعم أن هذه الجنات فيها الأنهار المضطردة المتخللة بين مزارع بساتين الجنة الواسعة خالدين فيها، هناك متاع الدنيا زائل وهنا خلود خالدين فيها، وهناك أزواج تختلف عن أزواج الدنيا، أزواج مطهرة لا قدر فيهن ولا دنس، ورضوان فوق هذا كله، رضوان من الله والله بصير بالعباد، رضوان من الله وقبول من الله على هؤلاء الذين أسعدهم الله بدخول جنته من أهل طاعته ومرضاته. والله بصير بالعباد لعلمه بأعمالهم ومقاديرها، مقادير أعمالهم وما يناسبها من الجزاء والثواب، فالله بصير بما يوصله من النعيم الدائم لأهل جنته ومن رضي عنهم ودخلوا وأدخلهم جنته التي عرضها جعل عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. إلى هنا أيها الإخوة نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7. 98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم، وكذلك نرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة. أعزاؤنا الأكارم، ستكون تلاوتنا لهذه الليلة من الآية 88 من سورة النساء إلى الآية 147 من سورة النساء، فأهلا وسهلا بكم على مائدة القرآن، ونبدأ الحلقة مع الطالب أيمن الشرفي ليتفضل ليقرأ من كتاب الله الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا،

ودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً.

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا

فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.

قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة.

0: أهله
1: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة

إبليس ضربتم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا

تبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة،

0: سبيلا فأولئك عسى الله أن
1: عسى
0: فأولئك عسى
1: مد الواجب
0: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
1: بارك الله فيك أحسنت. نرحب بالمتسابق على ونقول له أهلا وسهلا بك، تفضل اقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة
1: وسعة
2: وسعة

0: طائفة منهم معك
1: طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً.

0: رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه.
1: نفسه.
0: وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته
1: ابتدأ تمام

0: وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وشيء
1: عدا وما يضرونك
0: وما

0: تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
1: بارك الله فيك. نرحب بالطالب قصي، تفضل اقرأ.

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم

0: الأرض
1: وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

0: الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا قصي. أهلا وسهلا بك يا عبد المنعم، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: بسم الله، تفضل.

0: تتبعوا
1: الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
0: يا عبد المنعم لا بد عليك أن تركز ألا تسرع أثناء القراءة من أجل إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، كما قال للحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مقصر الميزان. بارك الله فيك.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله
0: آمنوا بالله
1: ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل

0: وكتبه
1: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا.

0: يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
1: أعد الآية. إن الله
0: جامع المنافقين.

0: نصيب
1: نصيب
0: قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين

0: لا تتخذوا
1: أولياء من
0: لا تتخذوا أعد الآية
1: يا أيها الذين
0: اهدأ قليلا بارك الله فيك يا أيها

0: الدرك الأسفل.
1: إن المنافقين بالدرك.
0: لا بد عليك أن تكسر القاف.
1: إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار.
0: فخيم الراء.
1: من النار.
0: أعيد الآية.
1: إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤمنون.

0: وآمنتم.
1: هو هنا إخفاء.
0: وآمنتم.
1: تظهر تقول وآمن. وآمنتم.
0: وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما.
1: اليوم لوحظ عليك في القراءة الإسراع، لكنك إن شاء الله في المستقبل تكثر من التركيز. بارك الله فيك، وشكر سعيكم، وشكر سعي واستماع الإخوة المستمعين، وفي الأخير لا يدعنا إلا أن نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم والمستمعين من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وفي لقاء قادم، وفي أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: مجيب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عمن بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجأ أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
5: النار اسم مفرد جامد، تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
6: أفرأيتم النار التي تورون.

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

0: وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.
1: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك، ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر. ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. فهذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائمين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم

عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلنا لكم إن الآية جاءت استئناف. ما معنى الاستئناف؟ قلنا هناك في اللغة العربية حاجة اسمها الاستئناف النحوي والاستئناف البياني. الاستئناف النحوي هو أن يبتدأ بعد الجملة بجملة جديدة لا صلة لها بالجملة الأولى ولا رابط لها لا بحرف عطف ولا بشيء معنوي. وأما الاستئناف البياني فهو أن تأتي الجملة اللاحقة بيانا للجملة السابقة بينهما رابط معنوي. الرابط المعنوي ها هنا كأن سائلا سأل لماذا منع الله سبحانه وتعالى من الاستغفار للآباء الذين ماتوا على الشرك والأقارب كذلك، ولماذا يعني قال تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لماذا هذا التشريع؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله له ملك السماوات والأرض وللمالك في ملكه المعنى ما يشاء، يعني ما يحق لكم أن تسألوا عن هذا الأمر لأن المالك له في ملكه ما يشاء، يقدم ويؤخر ويحيي ويميت ويحلل ويحرم ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما على العبد إلا أن يسلم أمره لمولاه سبحانه وتعالى. لاحظوا في أول سورة المائدة قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ذيلها بقوله إن الله يحكم ما يريد، يعني ليس من حقكم أن تسألوا لماذا، إن الله يحكم ما يريد. وكذلك هنا يقول إن الله له ملك السماوات والأرض، ومن كان مالك السماوات والأرض ما فيهما فله أن يتصرف فيهما بما يشاء تماما كرب الدار مالك البيت. إذا دخل الضيف عنده الضيف في حكم المه المضيف، وهذا العبد في حكم المالك سبحانه وتعالى. اجلس هنا اجلس هنا، ادخل هنا الباب ده لا تفتحش لا تفتحش، هذا المكان لا تدخلش لا تدخل، كلم وعي. هو يعرف أنه ليس له حق في البيت حتى يتصرف به كيف ما شاء. إذن فما على الضيف إلا أن يسلم أوامر المضيف، كذلك بالأولى أن يسلم العبد لمولاه وأن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويميت ويحيي ويعز ويذل سواء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم من دون الله من ولي تتولونه أو يتولاكم بحيث يعينكم وينصركم ويحفظكم ويقضي حوائجكم ويستجيب دعاءكم ويلبي نداءكم، ليس إلا الله سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير. نعم، الولي يدل على النصير، الولي يدل على النصير. تقول اللهم والي من والاه، قالوا يعني معنى انصر مه من نصره، لكن عطف عليها وانصر من نصره. فالولي يشتمل على المتولي للأمر وفي نفس الوقت هو نصير، ولكن أفرد النصير بالذكر من باب عطف الخاص على العام. قد اشتملك أمر الولي على معنى الناصر، لكن أيضا ذكر النصر في قوله ولا نصير اهتماما بشأن الناصر، بأن العبد بحاجة إلى من ينصره، بحاجة إلى من يعينه، بحاجة إلى من يقضي حاجته، بحاجة إلى من يستجيب دعاءه، بحاجة إلى من يرزقه، بحاجة إلى من يشفيه ويعافيه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تريدون أن تتولوا الله ورسوله أو كنتم بحق أولياء لله ولرسوله فعليكم أن تسلموا أمركم لله سبحانه وتعالى. فإن أطاع العبد ربه كان الله تعالى عونا له في كل أموره. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ها هنا أخبر الله تعالى عن توبته على النبي وعلى المهاجرين، وأتى بقد، وأتى بقد وقبلها اللام لا قد، قد تكون اللام لام الابتداء وقد تكون الرابطة لجواب القسم، كأنه قال والله لقد تاب الله على المؤمنين. لماذا احتاج في مثل هذا الموطن أن يقسم؟ لأن الموطن الذي كان فيه المسلمون وكان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم محط خوف وقلق ألا يكون الله تعالى قد عفا عنهم وغفر لهم، لا سيما وقد حدث من الصحابة من بعض الصحابة ما حدث من التلكؤ والتأخر والتضبط وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن هو الذي كما ذكرنا بالأمس والذي يعني تسره مع حسنته وتسوءه سيئته، يعني عندما يشعر أنه أخطأ دائما ما يؤنبه ضميره، دائما ما يتأسف ويتحرك ويتألم، هذا حال المؤمن. ولأنهم على هذا الحال من تأنيب الضمير واللوم كما قال والنفس اللوامة سواء على هذا النحو من الأسف والحزن، أخبرهم الله بأنه قد تاب عليهم. سبحان الله، عندما يأتي الخبر الإلهي بأنه قد تاب عليك، يأتيك خبر أن الله قد تاب عليك، كيف يحدث هذا الخبر في قلبك؟ ماذا يعمل في قلبك؟ كيف تشعر بالسعادة، بالراحة، بالفرح، بالسرور عندما تعلم أن الله قد رضي عنك وقد غفر ذنبك وقد عفى عنك وقد تجاوز عنك وقد تاب عنك؟ أحيانا يجي الإنسان في حياته وسيرته الدعوية أو العبادية وهو مع الله بيحاول، لكن يريد بشارة من البشارات التي تثبته على ما هو عليه وما هو فيه من الدين وتؤكد أنه على الحق. يأتي ربما يرى النبي في المنام فتكون تلك بشارة له تعينه على طاعة الله وتثبته على ما هو عليه. كان النبي بحاجة إلى هذه الأشياء، سواء إنك قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ما قال إنك لمن المرسلين. لماذا؟ لأن المقام بعد التشكيك وبعد التكذيب وبعد التسفيه وبعد السب وبعد الشتم وبعد ما اتهموا أنه مجنون وساحر وده، وإن يكاد الذين كفروا ما لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه، بحاجة إلى ما يثبته، بحاجة إلى ما يخفف عن عن عن عن حرارة قلبه. يأتيها الوحي الإلهي، تأتيها البشارة برؤيا المنام، ورؤيا المنام عندما من رأى النبي في المنام فقد رآه منه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. أو يرى له أحد الصالحين يقول والله قد رأيت النبي وأدعي لك ولا أنت عنده أو كذا أو نحو ذلك. المهم تأتي الرؤيا فيها نوع من البشارة، عندما يسمع بها المرء يحس بالفرح، يحس بالسعادة، يحس أن الله تعالى معه وأنه راض عنه وأنه موافق له فيما هو فيه، واضح وماشي. فلذلك كان المقام بعد الخروج إلى تبوك والعودة وحدث واللوم الذي حدث والآيات التي نزلت في شأن المتطبطين والمخذلين والقاعدين محل خوف، يا ترى هل الله تعالى راض عنا أم ساخط علينا؟ يا ترى هل قد رضي الله وتاب عنا أم لا؟ يا ترى يا ترى. ودائما النفس تلوم الإنسان على هذا النحو، فتأتيه البشارة الإلهية فأتى بقوله لقد، يعني لا تقلقوش، لقد رضي الله، لقد تاب الله. أتى بقوله لقد، لأن اللام إذا أتت في هذا المقام هي رابطة لجواب قسم، والقسم مقدر والتقدير والله سواء، والقسم أعلى مقامات التأكيد في اللغة العربية كما تقدم لنا. أعلى مقامات التأكيد أن يؤتى بالقسم، يعني يؤتى بالجملة الإسمية لتدل على الدوام والثبوت، ويؤتى بإن المؤكدة فتقول إن زيدا في الدار وتؤكد الكلام، وتأتي بلام المزحلقة فتقول إن زيدا لفي الدار، هذا أيضا مؤكدات سواء، وتأتي ضمير الفصل فتقول إن زيدا لهو الذي في الدار، وتأتي بالقسم عند أعلى مقامات الشك بأعلى مقامات التأكيد وهو القسم، فتقول والله إن زيدا لفي الدار. وها هنا أتى بلقد، لقد تاب الله.
ليدل على المقام الذي كان فيه النبي وكان فيه الصحابة. وهذا دائما حال المؤمن، أنه دائما ظنون بنفسه، يتهم نفسه، يلوم نفسه، يوبخ نفسه، سواء دائما يتهم نفسه أنها مقصرة مقصرة مقصرة. فأتتهم البشارة لتثبيتهم، لتثبيتهم على ما هم عليه وللتفريج عن قلوبهم. فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. طيب عرفنا ذلك. فما توبة الله على النبي وماذا عساه النبي قد جنى حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه؟ هناك أنا خلاف بين العلماء، هل حقا النبي بحاجة إلى أن يتوب الله عليه ومعنى ذلك أنه قد اقترف ذنبا أو أخطأ فاحتاج إلى التوبة، أم أنه لم يفعل شيء وأن الآية إنما جاءت لغرض آخر؟ ما هو هذا الغرض الآخر؟ كما ذكر بعض العلماء قالوا إنما حشر الله أو أكحم الله ذكر النبي إيناسا لقلوب الصحابة الذين كانوا قد أخطأوا، وأن الناس كلهم بحاجة إلى توبة من الله، كبيرهم وصغيرهم، حتى الأنبياء والصالحون هم بحاجة إلى توبة من الله وعفو من الله وصفح من الله سبحانه وتعالى. فيكون من باب الإيناس، مثل ما يجي وإنسان يدخل الصف، يدخل المدرس الصف وبعض الطلبة مشاغبون وبعضهم مؤدبون، فيقول المدرس قد عفوت عنكم جميعا، فيدخل من لم يذنب مع من أذنب في التوبة مع أنهم لم يذنبوا، من باب إيناس وحشة أولئك الذين كانوا قد أخطأهم بحاجة إلى توبة. هذا معنى قاله العلماء في هذا الشأن. وآخرون قالوا لا مانع أن تصدر من بعض من النبي صلوات الله عليه وسلم، كما يقال حسنات، قالوا سيئات الأبرار حسنات المقربين أو العكس، أو حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار أو نحو ذلك، يعني هو ليس ذنبا ولكن كان الأولى في غيره، تماما كما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني كان الأولى عدم المه عدم العفو، لأنه عندما جو يستأذنوا من عدم الخروج قالوا بيوتنا عوروا وهذا قال مدري ما معك قال بس خلاص تجزوا، قال له عاتبه الله عتاب لطف، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان أتخليهم ما يتبين لك الذين صدقوا والذين هم كاذبون، كان أتخليهم ما يتبين ما أذن لهم، لكن هذا من كرم أخلاق النبي صلوات الله عليه وسلم، ما عابه وإنما من باب المه العتاب الجميل، واضح وماشي. فكأنه ترك الأولى، فيكون العفو عنه لأنه ترك ما هو مه ما هو أولى ما هو أولى. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. وبعد كلمة التوبة والده، الكل بحاجة على كل حال إلى عناية الله، حتى الأنبياء صلوات الله عليهم بحاجة إلى عناية الله وتثبيت الله، ولولا أن ثبتناكم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أخبر الله عن آدم عليه السلام بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون، طلب الصف والمغفرة مه. أخبر الله عن نوح عليه السلام في آخر سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أخبر الله عن طلب إبراهيم المغفرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أخبر الله عن طلب التوبة من موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أخبر الله عن داود عليه السلام قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، وقال لنبينا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين وسبح بحمد ربك، سواء فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلى كل حال قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد لا يسلم الإنسان من الصغيرة، أما بالنسبة للأنبياء فهم معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر هذا لا شك فيه، كما أنهم أيضا معصومون فيما يخص التبليغ بالذات، لأنه لا يمكن أن يكون مبلغا وهو يكذب أو يفجر أو كان غير معصوم، لأنه سينعكس شكا في قلوب الناس لن يصدقوا، لن يصدق الكاذب، ومن جرب عليه الكذب ومن جربت عليه الخطيئة لن يصدقه الناس. ها هم العلماء قد ردوا حديث كثيرة من سنة النبي
لأنه فيها راوي ضعيف أو فيها راوي يهم أو فيها راوي كذاب أو فيها راوي مدلس أو فيها راوي كذا، ورد من سنة النبي، فكيف لو كان منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى لن يقبلوا إلا ممن كان صادقا. وذلك قال هل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. فما قال فما كان ليدعى الكذب على الناس ليكذب على الله سبحانه وتعالى. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ما قش والمؤمنين وإنما خص المهاجرين والأنصار وذكرهم بالاسم، الذين كانوا مع النبي في غزوة مه تبوك، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والمراد بالساعة غزوة تبوك، من حين خرج لو ما رجع يتسمى مه ساعة، ما تقول عاد أسير بساعتي ما بقصد الساعة وإنما بسرعة ها. وهذا المقصود بالساعة يعني الوقت الذي حدث فيها الغزوة من أولها إلى آخرها. وسماها الله ساعة العسرة لأنها كانت بحق ساعة عسرة، لأنه جاء التكليف الإلهي بالخروج إلى تبوك لملاقاة الروم في وقت حر شديد، وقت انتهاء الثمرة وبدو الثمرة في الأشجار قبل به قبل صلوح قضافها، عندهم مراعين تقضف، عندهم مراعين شعر الشيرين هكذا ويقضفوها سواء. جاءت في وقت حر قيض شديد، وجاءت في وقت حاجة يعني ما فقر، حتى إنهم قالوا كانوا يتعاقبون على البعير الواحد 10 أشخاص، على البعير الواحد 10 أشخاص، ما كان بيش مدرع سامادي تونا دحين الإمارات والدالة حكم هذا ولا بتيها الدبابات ولا بها الطائرات ولا بشيء. إلى تبوك سيذهبون إلى تبوك فوق البعير الواحد 10 أشخاص من شدة يعني، والزاد الذي خرجوا به قليل جدا، حتى إنهم قالوا كانوا يقسمون التمرة نصفين من شدة الجوع. لاحظوا الحالة ما قال ساعة عسرة، عسرة بمعنى الكلمة. اليوم إحنا في عوافي ونعم، وعاد الناس بخلاء في حق الله سبحانه وتعالى، لا ينفقون في سبيل الله ولا يتحركون ويجاهدون في سبيل الله، فاستحقوا بهذا الثناء من الله سبحانه وتعالى. ما قالوا ما بش معانا ماذا ماذا ماذا ماذا، وإنما خرجوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحقوا هذا المدح من الله، واستحقوا هذه البشرة بأن الله قد تاب عليهم، كأنهم بيستأنفوا الآن عمل منه جديد، صفحة جديدة ما مضى فرمتها الباري سبحانه، يعني محاه هذا ما حدث في ذلك الغزوة وما قبلها، لأن قد تاب معناه تاب، تاب عليهم من كل ذنب، عفا عنهم من كل ذنب. نعم، والأولى حمل الآية على هذا النحو، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كان في الطريق النبي صلوات الله عليه، أنتم تعرفوا أنه قد تخلف من تخلف، الذي مثل الجد ابن قيس الذي قال أنهم لا تفتني ألا في الفتنة التي سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم ومنهم ومنهم أي تخلفوا عن رسول الله سواء. في الطريق يا إخواني والمسافة طويلة، كان يمشي النبي مرحلة من المراحل ويتخلف بعض القوم، ويمشي مرحلة ويتخلف منه يتساقطوا، يعني بعضهم ما لا تحمله قدماه وقلبه لا يثبت وليس ثابتا على أن يستمر في مواصلة السير مع النبي. فكان بعض الصحابة يشكو للنبي يقول يا فلان يا رسول الله تخلف فلان، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيعود، وإن لم يكن فيه خير فقدم رده الله وأسلمكم الله شره، لأنه لو بقي على هذا النحب النفسية هذا بدل ما يتراجع وحده يرجع له أمه، يفسد أمه، يخذل أمة، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا فيكم يبقونكم الفترة وفيكم سماعون لهم. قال حجر من طريق المسلمين. وآخر واحد تأخر أبو ذر رحمة الله تعالى عليه، ما تأخر شكا ولا تأخر تقاعسا ولا تكاسلا، وإنما أبضأ به بعيره ديزل ما هم تحرك سامة بقية العين، ترك البعير وحمل زاد فوق ظهر وخضير يجي لحلت لما يقطع هذا البعير، اثروا على همه. هذا أبو ذر رحمة الله تعالى عليه.
فرآه الصحابة ورآه النبي خياله هكذا سرابه، فقال النبي كن أبا ذر، فقال يا رسول الله هو أبو ذر، لأن النبي يعني حدث في في في, في الناس لا لا لا لا يعني لا يكذب، يرى بنور الله، كن أبا ذر، فكان أبا ذر. فقال النبي عند ذلك المقولة المشهورة رحم الله أبا ذر، يعيش وحيدا ويموت منه وحيدا. جواب، وفعلا بعد ما حدث في وقت عثمان بن عفان حدث ما حدث لأبي ذر، وأوجعوه ونفوا إلى مكان يسمى بالربذة وفيه مات. ولما عاد عبد الله بن مسعود تقريبا هو جاي في حج من بلاد الشام أو من الكوفة، لقيه في الطريق وقدوه ميت، سواء صلى عليه وقال وبكى وذكر حديث النبي صلوات الله عليه أنهما يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت منه وحيدا سلام الله عليه. هذا أبو ذر ما أقلت الخضرة الغضراء ولا أظلت الماء، ما أقلت الغبرة ولا أظلت الخضراء، أصدق له جهجة من أبي ذر رحمة الله تعالى عليه. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لاحظوا احنا الآن في المواجهة مع أعداء الله الذي بيحاربونا، بصير بعض الناس يظهر هنا وهنا وهنا، والعدوان والعدوان ما ظهرك إلا وقزنا قدو هناك عند العدوان، ما قد صار قدو بيقول احنا غير كنا كذا وكذا وكذا، لأن هذا زاغت قلوبهم، ما كانوا ثابتين في موقفهم، ما كانوا صادقين، ما كانوا جادين، ما كانت عندهم معرفة حقيقية بعدالة القضية وأن الشعب اليمني مظلوم، كانوا يراوغون رجل هانا ورجل هانا، يقدمون رجلا ويؤخرون مه أخرى، وكلما طالت المرحلة كلما تصاعد المنافقون كأوراق الخريف على واحد على اثنين على ثلاثة على خمسة على عشرة على ستة وهكذا، حتى لا يبقى إلا المه الخلص. عند ذلك يأتي الله تعالى بنصره للمؤمنين كي لا يبقى أي فضل لأولئك المنافقين، لا يبقى لهم أي فضل ولا تبقى لهم أي قيمة، حتى لا يجير النصر لحسابهم ويحسب أنهم لولاهم. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى والأمر على هذا النحو. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، حقيقة الموقف صعب، لا نفقة لا زاد لا راحلة، وسيخرجون إلى منطقة بعيدة جدا، أول مرة يخرجوا إلى هذه المنطقة، ومن سيواجهون؟ سيواجهون بني الأصفر يعني الروم، إذا قيل اليوم أمريكا، أمريكا هم ذلك الزمان كانوا أكثر عدة وأكثر عددا وأكثر مالا، سواء وسمعة وصيت، وعادوا خرجوا من النصر على الفرس، سواء المسألة كانت كبيرة جدا، سيواجهون بن الأصفر. وكان المنافقون يقولون أتظنون أن قتال بن الأصفر كقتال العرب، إني أنتظر أن تأتوا مقرنين في الأصفاد والأغلال، يعني سيأسرونكم ويعتقلونكم. هذا ما كان يحدث في قلوب الذي بيقولوا لا ضاقة لنا بجالوت وجنوده، هذه فكرتهم، هذا دائما سيرتهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فقولوا كاد يزيغ قلوب فريق منهم معنى أنهم لم تزغ قلوبهم، بس كادت أن يعني هناك نوعهم من بأن يقولوا ما عب حاجة للخرجة، يعني يكفي لها هنا وعليا، يكفي يا رسول الله، لكن مع ذلك استمروا. أما الذين تراجعوا فأولئك الذين قد صدرت في حقهم الآيات السابقة، وجاء المعذرون ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين إلى آخره، أما هؤلاء فلم تزغ وإنما كادت، مثل قوله ولقد هم بها ولقد همت به وهم لولا أن ربطنا على قلبه، وها هنا ربط الله على قلوبهم تماما، كما قال جل من قائل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، فالطائف الذي من الشيطان جاء ليقول لهم خلاص يكفي لا عاد تخرجوا أنتوا تعبين، لا بالنفقه ولا بالصرفه ولا بالزاد ولا بالراحله ولا بالذهب، فجاء التثبيت الإلهي لهم وتاب الله عليهم وحولهم مما هم فيه، لأن التوبة معناها الرجوع. ما معنى التوبة؟ تقول تاب بمعنى رجع، فهذا تاب الله عليهم بمعنى رجع عليهم وأرجعهم من شفا جرفها، رجع الله عليهم بتوبته وهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بثباتهم
وإيمانهم فثبتهم الله وأعانهم الله ووفقهم الله وسدد الله تعالى خطاهم. قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ما معنى ثم تاب عليهم؟ هل هناك توبة جديدة؟ قال: هي التوبة الأولى، وإنما هذا من باب التأكيد لا غير، لأن إعادة الكلام السابق المراد به التأكيد. وربما أيضا أن يكون المعنى ثم تاب عليهم يعني مجددا فيما أخطأوا من جديد بعد الغزوة هذه، بعد غزوة تبوك. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم الذي يرؤوف بعباده ويرحمهم. إنه بهم رؤوف رحيم، كما أن الله تعالى رؤوف رحيم بنا، كذلك النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من رحمة الله ومن رأفة الله سبحانه وتعالى. قالوا: الرأفة هي بمعنى الرحمة، الرأفة بمعنى الرحمة، إلا أنه هناك فارق بسيط بينهما كما قيل، والله تعالى أعلم. أن الرأفة هي عدم تكليف العباد ما لا يقدرون عليه، فمن رأفة الله تعالى بالعباد أنه لم يكلفهم ما لا يقدرون عليه. ومن رحمته سبحانه وتعالى، والرحمة هنا أعم، أنه دفع عنهم ما لا يستطيعون، دفع عنهم ما لا يستطيعون. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، عطفا على قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة خصهم بالذكر اهتماما بشأنهم وإعلاء لذكرهم. من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ كما تقدم لنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هلال بن أمية الذي نزلت في حقه حق الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. قالوا: على الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. عندما عاد النبي كما تقدم لنا من غزوة تبوك، جاء المعذرون من العرب، وجاء الذين يضربون العذر ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، وحاولوا يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إلى آخره، وهم كاذبون في طلب المعذرة وطلب العفو والصفح، ما زالوا مصرين على الذنب، لكن في ظاهر الأمر يخشون اللوم والملامة من الناس والتقريع والتوبيخ من الناس والصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، يتحاكم الناس. إذن سنعتذر من ذا الحين أشكلنا، ولكن في قرارة أنفسهم لم تكن توبتهم حقيقة توبة نصوحا، بخلاف العشرة اللي ذكرت لكم أبو لبابة ومن معه الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد في العمدان بعد نزل تلك الآيات، الذي وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر ما سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء الثلاثة قالوا: أما نحن فلن نربط أنفسنا ولن نذهب إلى النبي لأجل هذا الاعتذار من دون أن يكون هناك توبة نصوحة. سألها النبي: ما الذي حملك؟ قال: والله إن كانت عندي القدرة والاستطاعة ولم أكن أغنى في أي وقت مضى مثل ما أنا فيها الآن، و و و و ولو شئت لو كان غيرك يا رسول الله لخرجت منه بعذر، هذا استطيع أخرج منه بعذر، لكن لو رضيت عني فإن الله تعالى لن يرضى عني. أنا داري أنا أدي لك كلمة ثنتين وترضى عني، لكن الله ما هو راضي عني. هذا علامة التوبة النصوح. فقال النبي: اذهب حتى يأذن الله سواء. وأمر النبي والصحابة بأن لا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يصاحبوهم، واستمروا على هذا النحو. ضاقت بهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. بعد 40 يوم جاء التعزيز الإلهي من النبي صلوات الله عليه على لسان النبي، قال للصحابة: قولوا لهؤلاء فلتعتزلهم نساؤهم، حتى النساء تعتزلهم، لا سلام لا كلام لا سير لا مجالسة. قال كعب بن مالك: كان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع اعتزلوا في بيوتهم، أما أنا فكنت أذهب وآتي صلاة الجماعة وأذهب إلى السوق، لكن لم يكن ليكلمني أحد ولا ليسلم علي أحد، أسلم على الناس فلا يردون السلام علي، موقف محرج. فجاء الأمر بأن تعتزلهم نساؤهم، وفعلا امتثلوا. بس مرت زوجة هلال بن أمية جاءت إلى النبي قالت: يا رسول الله، هلال بن أمية عمره 70 سنة وبحاجة إلى من يقوم عليه. قال: لا مانع بشرط أن لا يقربك،
بشرط أن لا يقرأ. تكليف، تكليف إلهي. ها هنا سلم المؤمنون، سلم المؤمنون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا منه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا حال المؤمن، سلموا أمرهم لله وسادت زادت زاد البلاء. قال كعب بن مالك جاءت رسالة من ملك الغساسنة، عندما علم أن الناس قد قاضعوه وتركوه قال ائت إلينا ونحن سنكون العوين لك والظهر لك والعائلة والعشيرة والداء. قال وهذا مما زاد في البلاء، يدل الرسالة. قال هذا مما زاد، لأنه مش يرجعوا نصرا سواء، قد قاضعوها الناس، المفروض أنه سامع هذا الأيام لما تأتي الرسائل من الوعود والإغراءات بالمال السعودي بالدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي سواء، يفرحوا يسيروا القاهري يسيروا الأردن يسيروا سواء دبي وأبو ظبي، يفرحوا بعض الناس هذا قصتهم دي معي منك الدنيا، وهي غير موقف الباري يختبرهم فيه، فإذا بهم قد سقطوا في الحضيض والعياذ بالله. فالرجل من إيمانه ممزق الرسالة التي أتت إليه، قال هذا مما زاد في البلاء وحمد الله وشكره، حتى فوق 40 اليوم 50 يوم، 50 يوم حالة مقاضعة، وبعدها أتت هذه التوبة الآية. وعلى الثلاثة، لأنه قد تقدم لنا باليوم الأول وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم، هم هؤلاء الثلاثة لو ما جاء التوبة بالنص الإلهي. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، ما معنى خلفوا؟ يعني أرجعوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما جاءت البشارة هذا سعدوا سعادة كبيرة جدا، وأتوا إلى النبي صلوات الله عليه، قال أبشر بخير يوم مر عليك يا كعب بن مالك. وحقيقة عندما يأتي الوحي الإلهي بالاسم فلان تاب الله عليه، الله ما هي من نعمة كبيرة، الله يتب علينا جميعا يبشرنا بالخير جميعا، الله يجعلنا ممن شملتهم رحمته وعمتهم مغفرته وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع كما ذكر المفسرون، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت يعني بما رحبت يعني ما اتسعت سواء، الأرض وسعة لكنها ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. علموا، ما معنى ظنوا؟ هنا بمعنى عالموا، ما هو شرط ظن الذي هم يعني التجويز الراجح، وإنما يقين، اليقين ما نعم. قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. كما قلت لكم تكرير ذكر التوبة بالتأكيد على أن الله تعالى تاب عليهم، هذا معنى. ولا مانع من أن يكون هناك معنى آخر أريد به من قوله ثم تاب عليهم، ما معنى ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ عندما يعلم الإنسان أن الله قد قبل توبته من ذنبه الذي طالما استغفر منه وطالما خاف منه وطالما أزعجه وأرهقه، فيأتيه البيان من الله بالوحي الإلهي بالقرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد تاب عليه، هذا مما يثبت قدمه ويدعوه إلى المزيد من التوبة في كل ما ألم به في المستقبل. لماذا؟ لأنه علم أن الله تواب رحيم، فإنه كلما أخطأ وكلما أذنب وكلما أساء علم أن له ربا إذا دعاه استجاب له فتاب، فتاب الله عليه. هذا يدعوه إلى التوبة لأنه قد تاب عليه في مثل هذا الموطن فسيتوب عليه في غيرها، بدليل قوله سبحانه وتعالى إن الله هو التواب الرحيم. هذه من الآيات التي فيها الرجاء من الله سبحانه وتعالى، تماما كالآية التي تقدمت لنا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سواء ويعفو عن السيئات. فالمقصود لا تقلقوش من الله، ما هو بالذي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، لكن توبوا، توبوا إذا تبتم تاب الله عليكم. أما أن يصل الإنسان إلى مرحلة من اليأس والقنوط فشأنه ونفسه، واضح ماشي، لأنه لا ييأس من روح الله
ولا يقنط المؤمنون، لا يقنط المؤمنون سواء، ما يقنط إلا الكافرون سواء. فبالتالي هذه الدعوة من الله لأن يتوب الناس، وتثبيتا لقلوب الناس، ودعوة للناس المذنبين بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني من أجل أن يستمروا في التوبة وأن يتوبوا في المستقبل لو أخطأوا من جديد. إن الله هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انظر إلينا في مقامنا هذا يا مولانا يا كريم يا أكرم الأكرمين نظرة رحيمة ترضى بها عنا رضا لا سخط علينا بعده، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا، ظاهرنا وباطننا، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من عتقائك وضلقائك ونقدائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة، وقو عزائمهم، وحسن نياتهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم أشركنا في صالح أعمالهم ودعائهم يا أكرم الأكرمين، وأشركهم في صالح أعمالنا ودعائنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم على ظلمنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وخيب آمالهم، وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، وقضع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوضين
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: أقصد تلابيب
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
7: يا مجاهدين في سبيل الله
8: من اليمن إلى العراق،
1: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكوا لنا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال اسرائيل من الوجود البشري،
4: فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم.
5: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين جميعاً حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان.
1: وقفة إعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: ما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
8: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
9: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
10: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
11: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
12: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني، مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
13: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
14: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.
15: يا باك أمطر علينا رمح.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

عدو إسرائيل يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا. هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. وعدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض

0: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
1: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن القنطة، جيش يماني كتائبه نفضت تحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا البضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا، فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.

0: لحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا،
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرصة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول وعمر خالد.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، وحياكم الله إلى فترة صباحية جديدة و عبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5. طبعا لكل من يستمع إلينا وكل من انضم للاستماع إلينا، صباح الخير، صباح السعادة، وصباح الرضا الذي يتجدد بإشراقة كل يوم من أيام العمر. وبإذن الله أن يكون أو أن تكون كل أيامكم صباحات، وتكون كل حياتكم مشرقة كإشراقة شمس هذا اليوم. طبعا كل يوم من أيام الصمود اليمانية العظيم، وعبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 وأيضا 98.5 نتحدث حول موضوع معين في فترتنا الصباحية لنناقشه نحن وإياكم، لكن كما تعودنا بعد فقراتنا المعتادة كنوز الهداية، صحة وعافية، ويوم الاثنين لدينا بيت العنكبوت ومختارات أدبية. فاصل قصير ومن ثم نكون معكم في أولى فقراتنا كنوز الهداية.

0: حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، نبقى وإياكم إلى أو مع أولى فقراتنا كنوز الهداية.
1: كنوز الهداية.
0: ويختم الإمام السجاد عليه السلام دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآله، ومتعني بالاقتصاد، واجعلني من أهل السداد، ومن أدلة الرشاد، ومن صالح العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرثت، وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير. فامنن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجدة، وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤونة معرة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله، وادرء عني بلطفك، واغذني بنعمتك، وأصلحني بكرمك، وداوني بصنعك، وأظلني في ذراك، وجللني رضاك، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله، وتوجني بالكفاية، وسمني حسن الولاية، وهب لي صدق الهداية، ولا تفتني بالسعة، وامنحني حسن الدعاء، ولا تجعل عيشي كدا كدا، ولا ترد دعائي علي ردا، فإني لا أجعل لك ضدا، ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله، وامنعني من السرف، وحصن رزقي من التلف، ووفر ملكتي بالبركة فيه، وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اللهم صل على محمد وآله، واكفني مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب، ولا أحتمل إسر تبعات المكسب. اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب، وأجرني بعزتك مما أرهب. اللهم صل على محمد وآله، وصن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالإقتار، فأسترزق أهل رزقك، وأستعطي شرار خلقك، فأفتتن بمدح من أعطاني، وأبتلى بذم من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع. اللهم صل على محمد وآله، وارزقني صحة في عبادة، وفراغا في زهادة، وعلما في استعمال، وورعا في إجمال. اللهم اختم بعفوك أجلي، وحقق في رجاء رحمتك أملي، وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي، وحسن في جميع أحوالي عملي. اللهم صل على محمد وآله، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، واستعملني لطاعتك في أيام المهلة، وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا، أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله، وأنت مصل على أحد من خلقك بعده، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا برحمتك عذاب النار.

0: صحة وعافية.
1: كم مرة فتحت هاتفك لتتفقد رسالة واحدة لتجد نفسك قد قضيت ساعة كاملة في التنقل بين التطبيقات دون جدوى؟ اليوم سنتحدث عن نصيحة صحية عالمية لإنقاذ عقولنا. سنتعرف على صيام الدوبامين وكيف يمكن لعقولنا أو كيف تستطيع عقولنا أن تتمتع بالحياة البسيطة. الدوبامين هو ناقل عصبي في الدماغ مسؤول عن شعورنا بالمكافأة والتحفيز. المشكلة أن وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية مصممة بشكل ذكي لتعطينا دفقات سريعة ومتتالية من الدوبامين مع كل إعجاب أو تنبيه. هذا الارتفاع المستمر يجعل الدماغ مع الوقت يرتفع أو يرفع من حدة تحمله، فلا يستمتع بالأشياء العادية كقراءة كتاب أو إنجاز معين أو حتى محادثة عائلية، لأنها تبدو مملة مقارنة بالشاشات. فكرة صيام الدوبامين لا تعني الامتناع عن الهرمون نفسه، بل الصيام عن المحفزات أو المحفزات السريعة والمصطنعة. فعندما نطبق هذا الصيام نجني فوائد مذهلة. أولا، استعادة التركيز، حيث يقل تشتت الذهن وتزيد القدرة على الاستغراق في المهام العميقة بنسبة هائلة. أيضا راحة الجهاز العصبي، حين تنخفض مستويات القلق والتوتر الناتجة عن المقارنات والملاحقات للمظاهر. والملاحقات المستمرة للأخبار. تذوق المتعة الحقيقية، حيث يعود الدماغ للتأثر بالمكافآت البسيطة، فيصبح طعم كوب القهوة الصباحي أو المشي في الهواء الطلق مصدراً حقيقياً للسعادة والبهجة لإعادة ضبط كيمياء الدماغ. ولإعادة ضبط الدماغ جرب هذه الخطوات التدريجية. ساعة الاستيقاظ والنوم، امنع الشاشات تماما أول ساعة من صباحك وآخر ساعة قبل نومك. حمية الويكند أو العطلة، حدد يوما في الأسبوع أو بضع ساعات لغلق التنبيهات والابتعاد التام عن العالم الافتراضي. استبدل المحفز، فعندما تشعر برغبة لفتح الهاتف لمجرد الملل، استبدل ذلك بحركة جسدية أو نفس عميق أو حديث مع من حولك. وتذكر دائما أنت من تملك هاتفك، فلا تدعه يملك عقلك ويسرق هدوءك. ودمت بصحة وافرة وعقل واع وصافي.

0: بيت العنكبوت. بيت العنكبوت.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إن ناقلة تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وبالتزامن قال مركز المعلومات البحرية المشترك الذي تشرف عليه القوات الأمريكية إن مستوى التهديد الأمني في منطقة مضيق هرمز يرتفع بشكل كبير. وكانت سفينة تجارية قد تعرضت لهجوم يوم الخميس الماضي في مضيق هرمز بعد تحذيرات إيرانية من خطورة تجاوز السفن الممرات الآمنة التي حددتها القوات البحرية الإيرانية. وكتب الرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشيال يوم الجمعة أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية على سفن تعبر مضيق هرمز، وأصابت إحدى الطائرات سطح سفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن إصابة مباشرة ما أدى لتضررها. وأضاف: أسقطنا 3 طائرات أخرى، من الواضح أن هذا انتهاك صارخ لاتفاقية وقف إطلاق النار. ولاحقاً أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تنفيذ غارات على مواقع ساحلية في إيران بحجة الرد على الهجوم الذي وقع في مضيق هرمز يوم الخميس. وردت إيران على الفور بتنفيذ ضربات على قواعد أمريكية في البحرين. وقالت القوة البحرية للحرس الثوري إنه وفقاً للمادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات حركة المرور في مضيق هرمز تعود للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومع ذلك سعت الولايات المتحدة من خلال تحريض أطراف مختلفة إلى انتهاك هذا الالتزام، الأمر الذي قوبل بالرد اللازم. وأضافت: إذا تكررت المخالفة فسيكون ردنا أكثر شمولاً من ذلك.

انهض وذخر كفك العاري ببارود المنايا والحتوف الهادرة، لا بالأمان العاطرة، واضرب فإن الكون يذعن للأياد الضاربات الظافرة، لا للنفوس الصاغرة.

0: سعود من قبل الإسلام، من قبل الإسلام اسأل الرومانية واسأل علينا عادة وتخبر ثمودة وانشد جنابي حمير الصيفانية، وهي توضح لك عن آلاف العقودة وقرى سبا والجنتين الدانية وعرش بلقيسة المشيدة والسدودة. واسأل علينا الدولة العثمانية يوم انطلقنا بعد تحطيم القيود، وتخبر الأحباشة وبريطانيا عن قوم لا صاح الوطن جاتها حشودة، احنا قبائل قاحية قحطانية اسود تتوارث شجاعتنا اسودة، فينا عروبة عاربة عدنانية، صغيرنا يقدح شرر نخواها وجود، الله خلق فينا لا القلوب الحانية وجنودنا قال النبي خير الجنود. في الصف الأول نبترع بيضانية وصوتنا في المعركة بذرعون، في الصف الأول نبترع بيضانية وصوتنا في المعركة مثل الرعود ميدانية، والحرب هي ميدانية ما الجويها با تضرب أماتها الجعود، ما احنا منا أصحاب اللحال إخوانية يباعوا ابنا شعبهم لجل النقود، احنا مسيرة قائمة قرآنية توج خلد وتوج ذكرها شعب الصمودة، عزة سكينة تضحيها روحانية، شرف كرامة صبرة مرقانة سنودة، تشهد يشهد لنا ناطع وتشهد قانية وتشهد الجبهات والعالم شهود، إنا قبائل لنا قامت فانية، من اعتدى وجر مواريها اللحودة، يا من تحسب حربنا أوجانية، هذا اليمن لا حد غزاها ما يعود، بات انتهي غاراتك العدوانية، ما دام جند الله في عمق الحدود والغربة ما تشفط لك إلا الميزانية، والشرقة من ظلمك تجهز لك ردود سماك ما تصبح سحبة دخانية، لا استهدف البركان مصفات الوقود وتصبح الصحراء حمم بركانية، زبانية البدرة واحدة والسكودة، هذا نصيحة يا طبي مجانية، ومبات فاهم حطها ضمن البنود، هي واحدة ما في معنا ثانية، كلمة لو المولود بطن أمه يعود ما بنسلم لقوة شيطانية، لو ما بقي رجال منا في الوجود، لو ما بقي رجال منا في الوجود، وسلامة ذا الوجود. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان، أدنى الصبر قد نفذ وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية، فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر لن نتراجع، اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون نحن جاهزون،
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله لأن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي،
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
5: بالغازي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره وزمختي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والعدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاحنا الايمان والعالم تشوف،
6: عندنا شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع،
3: صبرنا انتهى والى هنا ويكفي.
7: معنوية
8: معنوية.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان و...

0: صايم كلامي بالحد يا زاخر
1: يا ناصح يا ناصح يا الله عونك ونصرك يا ناصح السلام عليكم
2: حياك يا منصوح حياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا ما قبه
1: قالوا قد بح حرب جديدة والبعض قد خلاها محلقة بيقولوا إنها أخطر من الحرب العسكرية والاقتصادية اللي مرات شكلها أخطر من النووي
2: أها أيوة أيوة وبعدين
1: قلت أجي أفهم منك وتوضح لي وتنصحني
2: ابشر بعزك يا صاحبي هذا من حق الصاحب على صاحبه
1: قالوا يا أخي يكون الاستهداف فيها ممنهج وأهدافهم حساسة جدا
2: ادخل في الموضوع يا منصوح بكل وضوح
1: يا ناصح الأمر يا صاحبي واضح قالوا الاستهداف خطير وقوي والاسم الظاهر رومانسي
2: أنت تتكلم عن الحرب الناعمة والاستهداف الخطير للهوية الهدف من هذه السيطرة
1: يا ناصح هذا الذي حيرني كيف نعمة وفي نفس الوقت خطيرة جدا هو ذا أنت عادك وتشتي بتقول لي فيها سيطرة ما قصتك السيطرة على صنعاء وعمراء قد فروا منها مثل النسوان يا ثامة
2: يا منصوح الفم واجمع دوما السيطرة على الإنسان
1: آمنت بالله يا لطيف لطف كيف حيسيطروا على الإنسان
2: السيطرة على الإنسان من خلال تجريده وتفريغ من هويته ومحتواه
1: يا دفاع الله تفريغا من محتوى شكلها كورونا أو كوليرا
2: محتواها المبدئي والأخلاقي والقيمي
1: كيف يعني؟ يفقدها مثل السوائل كامل ما يحصل له صورته عيموت أكيد أومه
2: مقارب لما قلت إذا فرغوه منها يا صاحبي لا يبقى له لا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق ولا مفاهيم صحيحة وزليمة يصبح دمية مثل الريبورد
1: ها قصتك مثل الدنبور أفهم منك أنها سيطرة علينا واستغلال لنا ما على هذا عيش اللو الجمل وما حمل
2: الله يفتح عليك بدأت تفهم نعم يشلوا الكل ويستغلوا الجميع استغلال للإنسان كامل
1: قصتك الفاقد لهويته يستغل كالحيوان
2: هذا أكيد والاستغلال رتب وألوان
1: يعني البعض برتبة حنا والبعض برتبة جمل والبعض برتبة ماعز والحل يا ناصح
2: الحل في الحفاظ على مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا وعلى هويتنا الإيمانية التي قلدنا وسامها خير البرية في علاقة اليمن بالإيمان
1: صلوات الله على النبي العدنان وآله القائل
3: الإيمان يمان والحكم يمانية كنتم مع ناصح ومنصوح
0: ناصح ومنصوح لو كنت
4: حياكم الله مستمعين الأكارم من جديد ومثل ما استمعتوا إلى حلقة من حلقات ناصح ومنصوح التي قدمها الزميلين محمد وعلي النعمي يعني لما نشوف يعني مثل ما استمعنا إنه الحرب الناعمة هذا الحرب الذي هي فعليا أخطر من الدبابة وأخطر من الحروب العسكرية بأكملها حتى أخطر من النووية الذي الآن العالم كله بيتحارب علشانه إحنا لو لاحظنا في يعني في وقتنا الحاضر كيف إن الحرب الناعمة بتغزو كل بيت مع الأسف إحنا يعني في واجبنا إن إحنا نفهم أول شيء المصطلح وكيف جاء وتأثيره على المجتمع وعلى أول شيء الأسرة الذي هي نواة المجتمع يعني إحنا الآن لما نشوف ما هي أو ما هو الحرب الناعمة بالمعنى العامي والمعنى البسيط إن الإنسان يتفرغ من كل قيمه ومن كل أخلاقه ومن كل شيء يربطه بهذا الدين يعني لما إحنا نشوف في البداية إنه أول شيء الدولنا أول وسائل الحرب الناعمة ما هو التلفزيون الدولنا التلفزيون ومع أنه يعني وسائل الإعلام لها أهمية كبيرة أيضا لها أضرار جسيمة وعديدة، خصوصا المسلسلات. يعني أنت لما تجي تشوف المسلسل الفلاني فيها الرجال لابس لبس على ما هو ما هو، أنت شيء طبيعي تقلده، تشتي تلبس مثله، تكون يعني تلحق بعد الموضة الذي جدتها أو اداها الممثل الفلاني، وخصوصا النسوان يعني مش فقط الرجال، لما يعني على مستوى يلحقين بعد كل موضة نزلت مع الممثلة الفلانية والموضة حقتها السنة نزلتها الممثلة الفلانية والفنانة الفلانية، يعني ايش باقي لنا ان احنا نحافظ على هويتنا؟ من وسائل الحرب الناعمة ايضا مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هي الشيء الذي فرغنا من قيمنا، يعني إن لم تكن كلها في أغلبها، خصوصا يعني عندنا في اليمن، فما قد الحمد لله يعني ما قدش كل القيم، أو ما قد إحناش مفرغين من كل القيم، إلا أنه به أشخاص حرفيا يعني عندهم أغلب القيم سارت. يعني لما نشوف البنت بتخرج من بيتهم بهذه المناظر، يعني البالطو الذي هي شكل يعني ضاغطة، ويعني فستان تصير به عرس يسبر لها أن يتصير به، وبتخرج به عادي، ناهيك عن شعرها المقدم واضح نصه، الحجاب ألوانها الزاهية، ليش الله فرض الحجاب لنا؟ يعني فرضه لنا علشان نختار الألوان الزاهية وقد إحنا يلا فارحين قد بنغطي شعرنا، ولا فرضه علشان يحمينا من الذئاب البشرية يعني يحمينا من هذه الأشياء؟ ما فرضنا، لأنه يعني ما فرض الحجاب إلا أن إحنا عشان نحتمي من الذئاب البشرية ومن يعني الناس الذي هم وحوش. يعني لما الله قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قال قبلها قل للمؤمنين، علشان إنه يعني يكون الشيء متوازن. هذا من مظاهر الحرب الناعمة، إنه الإنسان يعني يخرج بمظهر غير لائق، سواء كان المرأة أو حتى الرجال. يعني ذا الحين قد إحنا بنبصر رجال لابسين السلوس ولابسين البليزقات، ليش؟ يعني هذا أشكال إحنا يعني النسوان بنلبسن في عرس، أنتوا على أي أساس بتلبسوا؟ يعني إحنا لو جينا للموضوع القرآني وتمسكنا بموضوع القرآن الكريم، يعني الذي هو فيه هدى للناس وبينات، الله قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني خير من الله، الله يعني لو لهم لا يحبسوا عنك المطر والشمس والهواء، ما يشتوكش تتنفس الخير الذي أنزله الله، عينزلوا لك خير، عيدوا لك في التلفون خير، في التلفزيون عيدوا لك خير، ما بالله إذا أنت دريت كيف تستعمل الأسلحة الذي ادوها لك يقضوا عليك، دريت كيف تستعملها ضدهم. أما أنك تلحق بعدهم وتقول لي أنه خير وأنهم يشتوا لنا التطور والتقدم والرفعة، فهذا وهم، وهم كبير. والحرب الناعمة إذا جينا لنتائجها أو يعني للأشياء الذي بتسببها لنا، في أشياء خطيرة جدا. يعني لما يجوا يحاربوك الحرب الناعمة ما بيحتاجوش يعني لحرب عسكرية، بيكون الوصول إلى النفوس والعقول سهل، يعني بيكون الاحتلال أسهل مما بنتوقع. بنلاحظ الخليج، يعني الآن لما نجي نفكر ليش ما قد اعتدوا على الخليج أمريكا وإسرائيل؟ لأنه خلاص الخليج أصبح مفرغ من كل القيم، اصلا بيبصر واليهود في الامارات بالكمية وعايشين ومرتاحين وعادي. ليش؟ لان يعني النفوس تفرغت من الدين، تفرغت من القيم، انه عندهم خلاص اهم شيء اكلين شاربين اغنياء، معانا البيوت من اشكالها والوانها وساكنين في راحة وعزة عادي. اش فيها لا عاشوا عندنا يهود؟ اش فيها لو عشنا وتعايشنا مع النصارى والكفار والمشركين من كل الديانات؟ اهم شيء احنا مرتاحين ومعانا مواقع التواصل والترندات وبنلاحق بعد كل ترند وكل موضة، خلاص ما عاد همنا دين ولا رسول ولا قرآن ولا الكعبة ولا أي شيء، أهم شيء إن إحنا في أنفسنا مرتاحين. وهذا الشيء الذي يشتي مننا الأمريكي والإسرائيلي، إن إحنا نتفرغ من كل القيم ونرجع لموضوع إن إحنا أهم شيء راحتنا النفسية والجسدية. يعني عندما الله سبحانه وتعالى يعني حكم علينا ان احنا نبتعد عن يعني الشهوات يعني حتى على مستوى انه الاكل، يعني لما قال الامام علي عليه السلام ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، يعني ليش هذا كله؟ ليش يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع؟ ليش يشتينا الإمام علي عليه السلام وليش يشتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما نكثرش من الأكل؟ علشان نحن نكون أشخاص يعني نفكر بالناس الثانيين، نفكر يعني ما يكونش كل أفكارنا وكل حياتنا أنه ناكل بأكبر قدر ممكن ونرجع نرقد لما نشبع ونقو وهكذا. هذا موضوع يعني نفس الحيوانات، ما عاد بش فرق بيننا وبين الحيوانات، لكن لو احنا يعني نكون يعني ناكل بالقدر الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بحيث ان احنا ما نشبعش كل الشبع ونرجع نفكر التفكير الثاني كيف نتعشى مثلا إذا تغدينا ونرجع نفكر ما نتعشى، لا نفكر بأفكار أو يعني بالأفكار التي تخص الأمة بشكل عام، الأفكار الذي يعني تبعدنا عن الحرام بكل أشكاله. هو ليش يعني الآن به موضوع يعني السرق والنهب هذا كله الذي يعني بيعيشوها الأشخاص؟ لا، لأنه عيش كل إنسان بيفكر في مطامعه وفي شهواته، سواء في الأكل والشرب أو حتى في الشهوات يعني الغريزية الأخرى. هذا كل الجرائم وكل المطامع الذي بتحصله من التفكير في هذه الأشياء، بينما لو إحنا فكرنا في التفكيرات التي تخص حياتنا الدينية وحياتنا العملية وحياة الأمة، حنبتعد كل الابتعاد عن يعني عن هذه المواضيع. وحنلاحظ ان يعني حياتنا بدأت تتحسن، الجرائم في المجتمع بدأت تقل، الحياة كلها يعني بدأت توقع أسهل في يعني المجتمع بشكل عام.

0: الحرب الناعمة وسيلة للتضليل تحت عناوين مخادعة. هي حرب ضلال، ضلال يستهدف إبعادنا عن هويتنا الدينية، عن هويتنا الإسلامية. هي حرب إغواء وحرب تضليل، والهدف منها إيقاع الإنسان في الشجاع. وسائلها كثيرة ودعاتها كثر، وهي تتحرك لاستهدافنا من خلال الكثير والكثير من الوسائل. حرب بالفكر، بالثقافة، بالمفاهيم الظلامية والباطلة والخاطئة. البعض يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي يتأثر بأي شيء يطلع عليه، بأي شيء، أي عنوان قد يكون عنوانا مغريا. أخطر شيء على شبابنا وشاباتنا في هذه المرحلة التاريخية في واقع الأمة هو الانفلات، الانفلات والفراغ. الحرب الناعمة ذات شق تثقيفي وذات شق إفسادي، ذات شق يستهدف فكر الإنسان، مفاهيمه، نظرته، ثقافته، وذات شق يستهدف ذكاء الإنسان وطهره وعفافه وأخلاقه وقيمه. الارتباط بالقرآن والرسول هو الذي يحمينا ويحصننا تجاه كل حملات الحرب الناعمة.
1: كما تحدث السيد عبد الملك سلام الله عليه، أكبر خطر يواجه المجتمع في هذا الأيام هو خطر الانفلات. ما هو الانفلات الذي يعني بيحذر منه السيد عبد الملك؟ وحذر منه الله ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قبله. يعني إحنا الآن لما نشوف يعني معدلات الطلاق في هذه الفترة كثرت بشكل خيالي وفظيع. يعني ليش هذا الكثر؟ لأنه الأول شيء ما بش رضا، يعني ما بين يعني في الحياة كلها. ليش؟ لأننا بنبصر يعني الحياة في مواقع التواصل الاجتماعي غير الحياة اللي أنا عايش لها. يعني أنا مثلا الآن لما حصلت مثلا خطوبة مدري من هو يعني اللي في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب، وخطب واحدة من اليوتيوب والكل، ودى لها قصر في مدري أينه وكلام يعني، وقد بين بسرعة البنات بينزلين إذا ما خطبش مثل خطبة فلان لفلانة لا توافقيش. من يعني ليش أنتوا الآن بتقارنوا يعني حياتنا بالحياة المبهرجة، الحياة اللي ملان زخارف؟ يعني الآن لو لاحظنا أنه الرضا بين الطرفين ما عادوش موجود، لأنهم بيشوفوا في مواقع التواصل وفي المسلسلات غير الحياة اللي هم عايشين لها. يعني إذا الحين المرأة لما تبصر المظاهر الباذخة والمبهرجة في حياة اليوتيوبرز ولا المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المشاهير وفي الممثلين في المسلسلات، هي ما عاد تشتي لا مثلها، ما عاد تشتيش الحياة العادية والحياة الطبيعية الذي بيوفرها لها زوجها. ليش؟ لأنه ليش ما هم عايشين كذا وأنا اشتي أعيش مثلهم كذا؟ يعني وأيضا يعني قد بتعتبرها على كل الناس، إنه الناس كلهم عايشين على فلان وأنا عايش في هذا الحياة الذي كد ونكد وضبح. أيضا الرجل، يعني إحنا ما بنتكلمش فقط عن المرأة، الرجل بيشوف تعامل يعني مره أو حتى على مستوى جمال، إنه هذا المره ما شاء الله يعني حالية وكذا، أنا ليش ما أنا مرتي مشي مثلها؟ وبدأ يقارن، والناس كلهم بيتزوجوا زواج حالي وأنا كلدوني مثل ما بيقولوا الرجال، انه الدولي تيه يعني خلاص، الرضا بين الطرفين ما عادوش موجود، وهذا كله من من من الحرب الناعمة. يعني احنا لو شفنا الحياة الذي كانوا بيعيشوها أجدادنا زمان وقارناها بالحياة الذي بنعيشها ذا الحين، والله إن يعني حياتهم أصعب وأشق من حياتنا. يعني لما تجي تسمعي جدتش بتقولش كنت أسير الدي الماء من بقعة أبو فلان واخطوه فوق راسي لا مدري أينه، وأنا حامل بفلان الفلاني، يعني بعمش فلان ولا بمش ولا بخالتش، يعني بتقولي بينش وبين نفسش يعني كيف عاشت وعاشت مع زوجها بالخمسين السنة وبالستين السنة، ولا حتى الآن بنلاحظ أنه يعني حتى لو واحد منهم مرض الثاني بيدفع حياته بيدفع روحه بيمرض معه عشان يعني يدي له كل شيء يعني يحتاجه، بينما إحنا البومب موجودة، الغسالة موجودة، يعني المطبخ يعني البوتاجاز قد بما عاد بش حطب، التنور والأفران والأكلات الذي مدري كيف عليك، ومع ذلك يعني حالات الطلاق عندنا بشكل خيالي وبشكل فظيع، لأن إحنا بنقارن حياة الناس الذين هم يعني على مستوى أنهم بس بيصوروا، لو نجي نشوف حياتهم في الواقع في فارغة من كل المعاني، لأن إحنا أصبحنا ما عم بنشوف شو المعنى في في في الحياة اللي إحنا عايشينها، نشتي حياة أفخم وحياة أعظم، ولما إحنا هكذا ولما الناس كلهم هكذا، بينما لو جينا قارنا حياتنا بالحياة الأولى والحياة القديمة أو حتى بحياة ناس ثانيين يعني بعيدين عن الحرب الناعمة، بعيدين عن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحياتهم بسيطة جدا، وبنشوفهم مرتاحين أفضل مننا بألف مرة، لأنهم شايفين المعنى الحقيقي في الحياة إنهم مرتاحين، والكد والعمل مش عيب، والحياة الصعبة بتدي للإنسان هدف ومعنى، مش مثلنا يعني إحنا الآن معانا أو متوفر لنا كل سبل وأساليب العيش، ومع ذلك بنشوف الذي هو أكثر مننا وما نشتهي له.
0: في قنات قضائية فيها مضل أو مغوي، من يضلك ثقافيا أو سياسيا أو كذلك أخلاقيا، تبقى تتطلق إليه، تعطيه سمعك وبصرك وتفتح له قلبك، ثم أنت تعتبر نفسك أنك لن تتأثر، ما يدريك أنك لن تتأثر، قد تتأثر.
2: لأن الحرب ناعمة وكبرى وتزداد اتساعا واشتعالا، فقل لبناتنا يحذرن منها، وقل لشبابنا كونوا رجالا، حذاري من التواصل الاجتماعي فقد زاد العلاقات انفصالا، وإعلام العداء لا تسمعوه وإلا سوف يرهقكم ضلالا، فموجات الأثير أشد فتكا وأضرى من قنابلهم نكالا، فضائياتهم طفحت سموما وإفسادا ومكرا واحتيالا، حذاري حذاري من شبكات نت بها الشيطان قد نصب الحبالا، فإن النت شر مستطير علينا لم يكن إلا وبالا، به الشيطان بين الناس ألقى حبائله وعجر الاتصالا، فكم أردت حبائله رجالا وكم شبكاته صادت غزالا، وكم فتياتنا سقطت الضحايا وكم شرف الرجال عليه سالا، وكم هدمت مواقعه بيوتا وكم قتل الكرامات اغتيالا، وكم أغرى ودنس من نفوس وأفقدها زكاها واستمالا، وإن النفس إن دنست تدنت بها الشهوات وازدادت خبالا، وإن طهرت زكت وعلت وحلت محل النجم عزا واكتمالا، هنا ضاع الشباب وظل جيل عليه الغزو بالإفساد جالا، فكم من شاب ولكم فتاة بفعل النت قد مالت ومالا، فهم في جوجل والفيس ضاعوا وفوق الواتس في قالت وقالا على القنوات والتلفون لمس مع الشيطان قد فتحوا المجال فلا درسوا ولا عملوا ولا هم إلى جبهتهم شدوا الرحال حذاري من الظلاميين أعني قوى التكفير قد ظلوا ضلالا ومن كل انتهازي عميل لأمريكا وإسرائيل والا حذاري من الإباحيين إذ هم بكل رذيلة جاءوا ثمالا وقد هجم العدو بكل خبث وسخر ضدنا جيشا ومالا وإذ عجزت عواصفه لدينا وأعيينا جحافله قتالا أتى يستهدف الإيمان فينا ليفصلنا عن الباري تعالى ليضرب ديننا فينا ويقضي على الأخلاق والقيم انحلالا ويفسد شعبنا حرثا ونسلا كما يستهدف الأرض احتلالا ألا فتحصنوا بالوعي وابنوا على الأخلاق والقيم الخلالا وكونوا أيها الشبان أسمى وأبعد من أياديهم منالا فأنتم ذخر أمتنا عماد لنهضتها تألق واستطالا فكونوا اليوم أعلى اهتماما وأكثر التزاما واحتمالا وبالقرآن منهاجا وفكرا خذوه بقوة عذبا زلالا من الله اطلبوا العلم ازديادا وخطوا العلم والعليا فعالا وفي علم الهدى ارتبطوا ولاء وتسليما وطوعا وامتثالا وبالإيمان والوعي استنيروا وبالهدي املأوا الدنيا جمالا على الأعداء فاقتحموا ليوثا وفي جبهاتكم كونوا رجالا وأحيوا أرضكم هديا وزرعا ولا تستسلموا لليأس لا لا فليس النصر يدرك بالتمني ولا التأييد يمنح للكسالى ونحو الله فاتجهوا دعاء وتسبيحا وذكرا وابتهالا عليه توكلوا وبه استعينوا فأنتم لن تروا شيئا محالا.
1: وطبعا من أشد أخطار الحرب الناعمة فتكا وتأثيرا في المجتمع بكل تأثيرها على المرأة، وبنلاحظ أنه كل يعني كل شيء بيفعلها العدو يخص المرأة، لأنه المرأة مش نص المجتمع، المرأة المجتمع كله كما قال الشهيد القائد سلام الله عليه. يعني لو لاحظنا يعني كيف أن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، وهي الزوجة. أنا لما أفرغ الأم من محتواها ما عتربي، عتربي ولا شيء، يعني ما عتربيش الرجال الذي أرادهم الله، الرجال الذي عيحرروا القدس، الرجال الذي حتى عي يوقعوا رجال لنفسهم، ما عتربيهمش. ليش؟ لأني أصلا بعد الترندات والتفرطات والخرجات والموضات وهذا المجابر، إحنا لما نجي نفكر إنه يعني ليش هذا الأيام الفنانات كثرين والمؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي كثرين، علشان إنه يبعدين المرأة العربية عن محتواها، يعني عن حياتها كلها، عن حياتها يعني في بيت الزوجية، في يعني كأم، عن حياتها كابنة. يعني إنه الآن بنلاحظ إنه لو فرغوا مثلاً البنت من محتواها يعني تشتي مثلا، خلاص قدي بتضيق على أهلها إني ما تشتي لا الفستان الفلاني ولا الفستان الفلاني ولا الفستان الفلاني. ليش؟ لأني فلانة كانت لابسة هكذا وأنا أشتي. يعني بيضطروا أحيانا يتسلفوا عشان يرضوا البنت الذي مش راضيها شيء، وبعدين تلبسه لك شوية وتقول لك إيش كت سارت موضتي يلا أشتي ثاني، وإنهم طول الوقت بيصرفوا على تي المجابر. ما عاد مش يعني ناسية البنت كيف ان ابوها، خصوصا هذا الايام الذي احنا عايشينها، يعني لا رواتب، العدو السعودي جالس اخذ حقنا ولا رواتب ولا حياة، ويلا الاب بيوفر الاكل بالعافية وهي ماشي ما بلجتي المكياجات أبو فلان والفستان الفلاني وال... طيب يعني لو لاحظنا أنه يعني لو فتشنا في سيرة القدوات الحقيقية، ليش الرسول صلوات الله عليه وعلى آله سمى الزهراء أم أبيها؟ لأني ما كانش تجي تطلب منه، لأني كانت تخفف عنه. يعني مش أنه خلاص الموضوع أنه أنا أشتي هذا الشيء عتده من الطول ولا من العرض. السباغات الفلانية وال يعني أشياء ما بش منها فايدة ولا لها داعي. والموضة الذي يعني إحنا بنلاحق بعدها لو جينا شفناها فيه يعني أشياء فاضية وكلها بتخلي الإنسان يوصل لمرحلة التقليد الأعمى والمظاهر الخداعة. إنه يعني لو لاحظنا كيف إن يعني لو شفنا كيف إن السيدة زينب كانت يعني بيحجبوا حتى ظلها لما تصير تزور جدها صلوات الله عليه وعلى آله لقبره، وتصير تزور أمها سلام الله عليها، كان يخطأ بعدها أخوها العباس يحجب أثر قدمها. ما كانش تقول أنتوا بتضيقوا عليا وأنتوا حياتكم شوعة وأشياء هذا، ليش إحنا في بيتك؟ بالعكس، هي تعلم وتعرف حق المعرفة إن المرأة جوهرة، ما تبدي زينتها ولا يبان شيء منها. إحنا ذا الحين لو أم تقول لبنتها لا تخرجيش مع صاحبتش، لا تجلس بنتها طول حياتها تقول أمي حابس لي في البيت وما بتخلينيش أخرج، وإحنا بيتنا معقد وعائلتنا مشي حالي، وتجلس تشكي للناس كلهم تعقيد عائلتها. بينما لو شفنا في الواقع وفي الحياة إنه حرفيا يعني ما بيقولولش لا تخرجيش إلا وأنهم قد شافوا أشياء فظيعة، أشياء يندى لها الجبين هذا الأيام. يعني مش إنه غطرسة وأنا أشتي أحكمش إنه لا تخرجيش، وأنا أشتي أخطي رأيي أجرب كيف يخطوا الرأي. لا، الأم والأب بما أنهم قد عاشوا زمان غير زماننا وفاهمين لهذا الزمان الفهم الحقيقي، ما هي يعني ما يشتولش إلا أنهم يحموش من الذئاب ومن الحياة الذي أنت بجهلش، لأنه عاد إحنا أصغر منهم مهما كبرنا، فعيظلوا أكبر مننا بعشرين سنة تقريبا إذا مش بأكثر. فأنت شوفي إنهم شايفين أبعاد أنت مش شايفتها، أنت ما قد استوعبتيهاش لأنش صغيرة، ويعني أنت بتشوفي الشيء الظاهر إنهم منعوش من الخرجة ومنعوش من. بينما لو يعني لو شفنا يعني لو خرجتي كنتي عتلقي أشياء يعني ما عتقدريش تحمي نفسك منها، هو هذا الشيء الذي بيخلي أهلش يمنعوش وبيخليش تفكري إنهم معقدين وإنهم مجتمع. يعني لو شفتي البنت الذي أهلها عاطين لها الحرية وخرجي البقعة اللي جتي وسيري، يعني بتدخل في مستنقعات فظيعة، مستنقعات ما بتصيرش تخرج منها. أنت خليش إنسانة عاقلة وأبعدي نفسش عن كل هذه الترهات، وعرفي إنه لو منعوش من الخرج مع فلانة والسير مع علانة هي لمصلحتش ومش لمصلحة أحد غيرش. هم خايفين عليش علشان لا يجي يوم من الأيام تدخلي في مستنقعات هذه الحرب الرديئة والدنيئة، ولا يجيرنا وإياكن يعني من كل هذا الأشياء. أيضا يعني لو فرغ المجتمع الزوجة من يعني لو فرغت الحرب الناعمة الزوجة من يعني من أخلاقها ومن محتواها، إنه يعني لو إحنا شفنا حياة الزهراء مع الإمام علي كانت هي تطحن الحب وهو يكنس، بينما الآن ذا الحين لو جاء يشتي منها شيء هو كود بيتأمر وهو يشتي. يعني الحياة ما خلقت إلا للتفاهم، ما خلقتش هو يتيلش ويفعلش ويخرجش ويدخلش وانت تتسيله عند التلفونات وعند الترندات وما تشتهي الا الشيء الذي تشتهي. يعني شفنا كيف ان المرأة هي اساس المجتمع، كيف ان الام لو تفرغت من قيمها عتفرغ جيل كامل، كيف ان الابنة لو تركوها تفعل اللي تشتهي عتدخل في مستنقعات، كيف ان الزوجة لو فرغوها من محتواها يعني عتعيش مثل البهايم، انه ما تشتهي الا طول حياتها اكل وشرب وخرج ودخله، وفي الاخير يعني ما تشتهي تفعل اي عمل. هذا هو الشيء الذي يشتهي مننا اليهودي، يشتهي الاسرة تتفكك، يعني تعيش في تيه. ما بش كيف المجتمع يتماسك إذا تفككت الأسرة وهي النواة الأولى للمجتمع. هذا هو يعني الأشياء الذي يعني بيعملوا اليهود على أنهم يفعلوه لنا، كيف أنهم الدول البالطوهات والعباءات الملونة، كيف الحجابات اللي بتبين نص الشعر، وكيف البراقع الذي يعني الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى ألا يعرفن فلا يؤذين، وإحنا بنصير للمحل ونقول له اشتري برقع، يعني هذا الأيام بالذات بيقولن له اشتري برقع أبي ما ربانيش، يعني لو يسمعش أبوش بتقولي له اشتري برقع من هذا البرقع، يعني تجزمي تسيري للمحل تقولي له يديلش من ذيه عيب. يعني قد تسي أبوش عند الناس عند في نفسش، أنا في نفسي ما شكدرش أصير أقول اديلي برقع أبي ما يعني أو بين البس برقع أبي ما ربانيش، ما مش حست يا سوسن. يعني الموضوع إنه موضوع حب للأب، إنه يعني حتى وإن ما قلت لش يعني أنا في نفسي ما عاد أفكرش في نفسي إن أنا أشتي البرقع الذي اسمه أبي ما ربانيش، لأن بي يعني دفع كل حياته وجالس بيبذل حياته كلها عشان يربيني، أنا أوصل لمحل أقول لها اشتي برقع أبي ما ربانيش؟ والحياة اللي دفعها كلها وعمرها الذي أفناه كله وهو بيربيش ما هو. فهذا هو من أخطار الحرب الناعمة على المرأة. طبعا عن استقبل اتصالاتكم ونصائحكم وحلولكم، وما هي المظاهر الذي احنا بنشوفها في مجتمعنا وبنتمنى انها تتخلص او نتخلص منها، مع انه مثل ما تكلمنا في بداية الحلقة انه ولله الحمد ان اليمن لا زالت محافظة على شيء من القيم، على النزعة القبلية، انه انا كرجال ما شو اسمحش لبنتي تخرج وهي لابسه الحجابات والبراقع على هذا، بينما يعني انا كرجال ما شو اسمحش لنفسي اخرج بمنظر مخل لهويتي لشخصيتي. هذا هو الشيء الذي احنا ما زلنا في اليمن بنتمتع به، لكن به اشخاص والله يهدينا ويهديكم ويعني يجعلنا من المنشدين إلى الحياة المتعلقة بآل محمد، الحياة التي عاشها الطاهرين، ونبتعد عن الحياة التي بيعيشها الآن الأشخاص الذي همهم المظاهر والزخرفة والبهرجة، لكن به مظاهر الآن بنتمنى أن احنا نتخلص منها ونبتعد عنها. نشتي نستمع أو نسمع من المستمعين الأكارم ما هو الشيء أو ما هي المظاهر هذه، وما هي الحلول التي ممكن أن احنا نستبدلها بدلا عن الحرب الناعمة. وأنا أيضا بدوري والمخرجة بالفلاشات عن ادي لكم حلول وعن اتكلم حول اشياء تبعدنا عن هذه المظاهر التي بنتمنى ان احنا نبتعد عنها. نذكر بأرقام التواصل أو برقم التواصل 7288-88-088. فاصل قصير ومن بعدها سنستقبل اتصالاتكم.
0: نقول لشبابنا، نقول لشاباتنا، نقول لبنينا وبناتنا في كل مكان، أنتم وراء من تسيرون وبمن تقتدون. كلنا سلمنا وراء بني إسرائيل، لكن وراء من؟ إنكم تسيرون وراء أولئك الذين يبيعون بناتهم ويبيعون أعراضهم من بني إسرائيل. لماذا لا تسيرون بسيرة يوسف نبي الله؟ لماذا لا تسيرون هذه السيرة لتحصلوا على ما وعد الله به نبيه يوسف عندما قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. كونوا محسنين بعفتكم، كونوا محسنين بطهارتكم، وستحصلوا على الحكمة، وستحصلوا على العلم، العلم الذي تزكو به نفوسكم، والعلم الذي تبنون به أمتكم.
3: مثل ما أنت غيور على بنتك، الآخرين كذلك، لا تعتدي على بناتك. مثل ما أنت غيور على أختك، لا تعتدي على أخت أي إنسان آخر. مثل ما أنت غيور على زوجتك، لا تعتدي على زوجة أي إنسان آخر. جريمة فظيعة وقبيحة شنعة، ثم أنت تتعدى حدا من حدود الله.

0: العقول
1: وقفة إعلانية.
0: هل تعرفي قدوة
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب تشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة.

0: نذكر برقم التواصل 7228-88-088. لدينا هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: كيف حالك يا أستاذة بتون؟ والحمد لله على السلام.
0: أهلا وسهلا يا بنت حجة، الله يسلمش.
1: نعم، نعم، شاركة.
0: تفضلي.
1: نعم فعلا يا أستاذة بتون، مواقع التواصل الاجتماعي حرب ناعمة بامتياز. نرى الأسرة الأب في زاوية على التلفون بيتصفح، والأم في زاوية أخرى لحالها، والابن في الشارع. لا أحد من الوالدين يتابع أين يذهب وماذا يعمل، والبنت منعزلة لحالها، والجميع ضايع مش حاس بأسرة أو لمة عائلة. وحتى لما يجتمعوا مشاكل، لأنه تعود العزة فوق التلفون، فبيصبح الاجتماع للعائلة ضجة أو شغلة أو إزعاج لدى مدمني التواصل الاجتماعي. كم من أم طلقت، وكم أبناء يهتموا وشردوا، وكم من بنت تشتتت، وكم تفككت أسر بسبب التلفونات ومواقع التواصل. وهذا حقيقة ضد لأفكارنا وقيمنا ومبادئ ديننا الإسلامي وفطرتنا الإنسانية. فهنا نصيحة لكل أب أن يجعل الإمام علي عليه السلام قدوة له في تربية أبنائه ورعايتهم، وكل أم أن تجعل من سيدة النساء فاطمة الزهراء عليه السلام قدوة في تربية تربيتها وتوقيعها وحشمتها وعفتها وطهرها وذكائها ورفعة شأنها وتقواها. عموما نحن مسلمين، كتابنا القرآن العظيم ورسولنا خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وديننا دين الإسلام الحنيف الذي رفع قدر المرأة وعظمها وجعل لها قدرها الرفيع، ووضع لها حدود كرامتها وجعل لها قيمتها العالية في إنشاء الأجيال وتربيتها.
0: سلام الله عليك يا بنت حجة، وشكرا كثيرا لك على المشاركة.
1: شكرا لكم. التحية للمخرج سلطان مجاهد، وممكن زعمت يحيى الشرعية بنت الإسلام
0: إن شاء الله. شكرا كثيرا يا بنت حجة. شكرا، في أمان الله. طبعا مثل ما تكلمت بنت حجة، إنه يعني وجود مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الإنسان يعيش في عزلة. كيف إن الإنسان يعني الذي كان يعني إنسان بطبعه اجتماعي، اليوم بيجلس كل واحد في عزلته، ولا قدو متجمل ما يشيش ابنه يخرج الشارع، اداله تلفون وخلى يجلس معهم مع كامل الأسف. معنا اتصل آخر. ألو، وعليكم السلام.
2: حياك يا الله، حجنا على سلامتك يا بك، ومنور قلوبكم الغالب.
0: الله يسلمكم ويدي لكم العافية.
2: العافية للجميع يا رب العالمين، إن احنا نستغي فاطمة الزهراء، فاطمة النساء العالمي الذي ربت الحسن والحسين، أو سلام الله عليهم لا بغورهم وسلام الله عليه، بأن احنا نحافظ على أطفالنا، نحافظ على أولادنا وبناتنا، يعني لا تزوجنا، نحتاج على أطفالنا، على أزواجنا، على من أنا، ونأكل ما أكلنا أكلنا، لا نقول هذا ذبح ولا هذا ذبح، ومن يعني قال حبيبك الأول ولا يخرج الثاني. احنا نجلس موجود واجنا الأولي، سواء مرأة ولا رجال، احنا نعيش عيشي عزيزة، عيشي كرامية، عيشي دينية، عيشي إسلامية. لا نترك هذا، يا من لو ما نخطي نطلق على زواجنا، ولا الرجال يتغرقوا فوق النساء، نصبر عليهم وما نفوق النساء. لا عاد لا نلاقدوا مشارب خمر ومخدرات مع هذا الفاسدين، يخطدوا نسوانا والسواق، هذا عيب يقعي. والمرأة تتجاوز زوجها تقول لي ما تحتاج، قال لا، قال الكلب هرب تترغب تتنعي تتنقاوز، قال ما تحتاج يا رجال، ما تحتاج إلا تحتر عيون فوق يعني تعبر. إحنا لب المرفع والله إحنا عنفل ما تكن بالله العظيم.
0: الله يحفظكم يوم التقية.
2: أنت داريات كان في جهابك يخطي يلدمني، وأنا كنزل مع اليهود، كان أنا مع العساسيش، ورجع كان افتجع وهرب لي حتى 4-5 بالليل، تسمية عددني وأقول ليش بتعددني، وأنا ابكي وافتجع وأهرب وأغرغر أفتح الباب يلا وارحلي، كان أنا عندي لاجل، كنت تقول لضربكم في قلبها طويلة، يعني كان أعلمه أهمياتي أستغفر الله. وأنا كان أقول للمي علمه، وأنا كان يهددوني يهدد يا غرط الله.
0: الله
2: المستعان. ليه من أول ما بدعوا الأدواء شجعنا بصرخة، شجعنا بالدين، شجعنا بالإسلام. اليوم كيف انت يا رجال؟ كيف حالك يا رجال؟ ما تحتاج ما أي خدمات، وهو الصدق لله يصير يشتغل يسرطك ولكن داعي للدنيا وما يجي الموت.
0: الله يحفظه
2: ولا قرق الثاني.
0: الله يحفظه.
2: شكرا من المجاهدين ولقوا سرخدينهم خير وتبع دوي، وإحنا نواجه العدو ونربي أطفالنا علم وجهد ونلاحق بعضهم. ما بيفعلوا بتدرسوا ولا بتدروا مع ناس ثانيين ولا مع أطفال ثانيين لعيدي. أنا أرتاح لكل مرأة شعب اليمني يماني ويحق بيماني نكتفي بفاطمة الزهرة فاطمة البتول ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على الجهود النسل الإسرائيل تحيي البنت حدي ولكل المسلط والمسلي والتاني. احفظكم ربي.
0: شكرا كثيرا. في أمان
2: أسأل عام عدى الرياضة قلت قولي نسمع المخرجة
0: سوسن.
2: أها قد تواكلت مع عبد العزيز أشباك في إذاعة الوطن. احفظك ربي.
0: أيوة إن شاء الله. شكرا كثيرا.
2: يا الله مع الله.
0: في أمان الله. يعني سمعنا كلام أمي تقية، يعني شفنا كيف أنه يعني الحياة زمان كيف كانت متعبة، ويعني تكلمت على أن السيدة الزهراء عليها السلام يعني من شدة يعني حرصها على تربية جيل يعني كانت من أكثر الناس زهدا، حتى أنها ربت الإمام الحسن والإمام الحسين الذي يعني فيما بعد ثاروا على الطغاة. إحنا الآن بمستوى أن إحنا نربي جيل يكون يعني مثل الإمام الحسين. معنا اتصال، وطوا صوت الراديو لو سمحتوا.
3: صباح عافية يا بتهو.
0: صباح النور. معنا فاصل يا سوسن. طيب يا خالد معنا فاصل إعلاني وبعدين نعود إليك.
3: تغيرني ولا تبي؟
0: ما لشي عيد والاتصال.
3: يوم كنا نذكر معي الخط من أول ما إحنا بدأتي وأنا مراعي.
0: أيوة خلاص فلاشة قصيرة ونرجع.
3: يلا لا وتغنينا.

0: بالانتقال إلى يعني مخاطر أو استهداف من ناحية أخرى، استهداف عدواني إن أجيز التعبير، في ظل الاستهداف الثقافي والفكري والأخلاقي عبر الحرب الناعمة وعبر أساليب متعددة لاستهداف المجتمع، ما الذي به تراهنون على مناعة اليمنيين لمواجهة هذه الحرب القذرة للتدرع من أساليبها وخطورتها؟
1: الحرب ما يسمى بالحرب الناعمة، حرب التضليل والإفساد، هي حرب يشنها الأعداء على عالمنا الإسلامي بكله وعلى شعوبنا العربية والإسلامية بكلها، وتوجه قسط من هذا الاستهداف إلى شعبنا اليمني. طبعا الحمد لله عندنا إرث مهم ورصيد مهم كشعب يمني من المبادئ والقيم والأخلاق التي تساعد على التماسك، وحتى على مستوى الأعراف والتقاليد كثير منها يرتبط بالتعاليم الإسلامية ويرتبط أيضا بالشرع الإسلامي ويساعد في عملية التماسك، لكن هذا يحتاج إلى نشاط وعمل. من الطبيعي أنه إذا لم يكن هناك تحرك بالشكل المطلوب وبالشكل المنظم والهادف للتصدي لهذا الهجوم سيكون له اختراقات وتأثير في الساحة، هو يستهدف الجميع، حتى يستهدف الشباب والشابات والأطفال والرجال والنساء، لأنه ذو شقين، يعني شق فكري يهدف إلى التأثير الفكري والتأثير في الرأي العام وصناعة أفكار وتوجهات ونظرة تخدم الأعداء وتساعد على تحقيق أهدافهم وأطماعهم، وشق للاستهداف الأخلاقي، الاستهداف في الأخلاق والقيم. طبعا نحن بالتشاور والتدارس لهذا الموضوع مع كثير من الجهات، الجهات العلمائية، الجهات المعنية في الدولة، وهناك توجه لبرامج وأنشطة عمل واسعة ستساعد إن شاء الله في التصدي لهذه الهجمة.
2: الآن
3: يلا
2: طيب نواصل مع الخالفة الطوم، حياكم الله يا خالة، تفضل.
3: حياكم الله يا بنات،
2: تفضلوا.
3: ينور قلوبك ويدي لك العافية ويجبر قلبش عم بدرش الدينة ودرش بناتنا.
2: الله يدي لكم العافيه
3: على سر من عماد الرقص يا الباقه الملونه، من عماد البرقع يا بنتي قد ولا فوق دقنتها بين حاكي البنت بضغطه وهذا ودقنتها بين ما وهذا يا بنتي كان اصلا ما دخلش وتضل مرت هكذا تربيه
2: حلو،
3: لو مش ربت الشوامة تلبس هذا البرقع هذه لا نص دقنتش كنت تربي يا بنتي هذا البراقع.
2: ايوه وذا قل ناس ما هبي ما ربانيش بتصير المحل تقول هكذا
3: البرقع أبي ما رباني جعل ما يربين فيك عرج جهنم. لا تصدقش التربية قبل التعليم، لو شي إرشادت من الأم زايد الأم تبصر بنتها كيف لبست كيف خرجت كيف فعلت.
2: أيوة يعني بعيدا عن أن نحن يعني الآن ما نشتش نلقي اللوم كلها على الأم يعني والأب، لأنه ذا الحين يعني مواقع التواصل الاجتماعي يعني هي بتبصر تشتي
3: تلبس من فلان حمى قبر الغرفة وكحقنا الوسوسة وما نعبنا نسمي الله وسوسة بسعيطة.
2: الله المستعان.
3: والله أنه قدرنا اليهودي ابن اليهودي لا عندني قود الغرفة وكتلبونا كبي خطبه غير حفيت وعليها صغير وكبير.
2: الله المستعان.
3: الله والله ما هذا يمكن أصدق حق التواصل ويعرضا يا بنتي هذا حقهن هن يخطبوهن على ما قلتي في التواصل هذا حقهم ويعرضا ما فعلا ما كلن ما ويصورين أيديهن هذا بدعة يتقين الله في أرواحهم حتى يمشوا على الأب والأم يدرين بنات منن ونحن يمنيين.
2: أيه يعني
3: ويتبن يا بنتي عما تربت فاطمة الزهراء رضي الله عليها
2: صلوات الله عليها
3: وعلى وآل الرسول كلهم وقبر بالجهالة وإحنا ما لنا ما نكتوي نكتدي بالرسول وفاطمة الزهراء
2: صلوات الله عليهم جميعا. وإحنا بنتمنى من الله إنه كل بنت تضع نصب عينيها السيدة الزهراء عليها السلام والسيدة زينب وكل رجال يضع نصب عينيه الإمام علي والإمامين الحسنين صلوات الله عليهم ورسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
3: اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، بشري وعظمي صلي عليك يا رسول الله
2: صلوات الله عليه وعلى آله.
3: نحن ما بنقول نحن على إحنا على تربيتنا الأولاد، لكن إحنا دول الجيل الصغير يتقين الله في واحد وأقدم رسالة لكل أب وأم أصدق يراقبوا بناتكم وعيالهم بتأدب هذا التواصل الاجتماعي يا بنتي.
2: يعني هو هذا الذي احنا نشتي انه يزرعوا في قلوبهم الخوف من الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى قبل الخوف منه.
3: الله في أرواحنا جهنم على ما بين نفسه في الشوارع وبين نفسه فوق الباصة وبينه لما تنصحي واحد ولا شيء ما بيعجب بنش.
2: الله المستعان.
3: ايه عندي دائما كانت واحدة حتى تضربني فوق الباص.
2: الله المستعان.
3: والله بين الصحيح بنت تغطين نكش.
2: لا حول ولا قوة
3: الا بالله. ونزلوا الباص ولا بكل صح. اللي سحالك مش حق الصلاة.
2: ايوه.
3: وبعد حوش ولا كل ما صدق قاموا معي كلهم.
2: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: قالوا ما بتقول حاجة بتقول نكش.
2: الله المستعان. الله يهدينا ويهديهم جميعا. شكرا كثيرا يا خالد.
3: اللي هناك اللي بيتبتعين يمكن
2: الله يهديهم.
3: ينور قلب شابتهم.
2: الجميع ان شاء الله.
3: كلمي على رجاب وبتول وبنتي سوزن ينور قلب شيا سوزن سوزنة البنفسجي.
2: الله يحفظكم. قدي فارحة.
3: حتى القرآن يسلموا الله ما تستر تزكى مع القرآن ينور قلوبكم كلكم بالقرآن.
2: الله يدي لكم العافية. شكرا كثيرا.
3: الله معاكم يا بناتي.
2: في أمان الله. يعني لاحظنا انه الظواهر الذي احنا بنشوفها موجوده في كل بيت. يعني احنا ما هي يعني ما هو واجبنا تجاه هذا الظواهر وهذا يعني الاشياء الذي قد بتظهر في مجتمعنا. يعني انا كأم مش ليش اربي بنتي على انه انا بنبسرها لو ما تصير من عندي للجامعه بتوصل هنيك لا يعني لا غرفة ولا للحمامات وتغير الطرحة وتمكياج وما بحد يمي. لكن أنا لو أضع في نصب عينيها إنه والله الله ربي وربها ورب الناس كلهم، أنا مشتيش أربيها إنه يعني أنا بين أبسرش أو لا تخرجيها كذا، لو تخرجيها كذا لقتلش. لا مشتيش أعلمها هذا التعليم. أنا أشتي أعلمها أنه الله الذي رزقنا، الذي خلقنا، الذي بيحمينا بيبسرش. يعني مشتيش لا ما تخافيش منه، حبيه لدرجة أنك تخافي أنه يبسرش في موضع ما يحبش أنه يبسرش فيه. يعني أنا لما مثلا أحب صاحبتي شسخة غثيها، شسخة أفعل حاجة ما تحبهاش، ولا شاء أفعل كل جهدي أن أنا أفعل كل الأشياء التي بتحبهن؟ لا والله لا أفعل كل حاجة طلبتها مني ولو هي فوق طاقتي عشان بس أبصرها مرتاحة وفارحة. طيب والله الله الذي بيحبش ورزقش وخلقش وخلق لش إخوان وحماش من كل شيء، يعني واجب عليش إن أنت تحبي وتخافي إنه يبسرش في موضع ما يحبش إنه يبسرش فيه. من هذا المنطلق البنت ما تسخاش على نفسها إن هي يعني تخرج بمنظر يعني يخلي الله يغضب عليها. معنا اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: أبو مالك.
2: أهلا يا أبو مالك، وطي صوت الراديو.
4: موطى.
2: تفضلوا.
4: ما هو الموضوع اليوم؟
2: موضوع اليوم عن الحرب الناعمة وتأثيرها على الشباب والمجتمع.
4: الحرب الناعمة هي صراع أمريكية إسرائيلية. ويسوي استغل الشعوب بهذا الحرب الناعم ويخلوهم يعني مدجرين لهم ويكون يعني ما تقول لي يخطوا بعدهم وان ما قالوا لهم ويبقوا يعني بدل ما يحملوا السلاح يحملوا الحرب الناعمة.
2: الله المستعان.
4: الله المستعان. وأمريكا وإسرائيل هي سبب كل الحروب وهي الذي صنعتها.
2: أكيد. شكرا كثيرا يا أبو مالك.
4: يلا شكرا.
2: في أمان الله.
4: مع السلامة.
2: ويعني مثل ما تكلم يعني أبو مالك إنه يعني هذا الصناعة الأمريكية يعني ما كانت نتائجها، كانت نتائجها إنه أنا يعني شاقوم على شخص لو اتكلم على موضوع مثلا مثلا على موضوع كأس العالم، موضوع ريال مدريد وبرشلونة، وبنلاحظ كيف إني بتحصل مضاربات في الشارع ولا في مواقع المباراة، بينما لو حد حكى على القرآن الكريم ولو حد حكى على الكعبة المشرفة ما بنلقاش أي تفاعل مثل ما بيحصل في موضوع ريال مدريد وبرشلونة. معنا اتصال آخر. ألو،
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح النور والعافية على الأستاذ بتول وعلى جميع الطاقم
2: والطي صوت الراديو يا بنت الوطن. أهلا وسهلا.
5: سلم شو عارف سلم على النهار بالنعم. أنا كنت حاول بس متصل ما شاء الله. يعني جبتي الكرة، والله أنا بستغرب الأغلبية اللي ذاعت بتتحد على بس كرة لعبة. إحنا مش ضغطة نهائيا، لكن مش لهذه الدرجة. يعني ما أقول لك، يعني البلاد والأمة بتعاني، وإذاعات يعني سألهم الله ذلك اليوم لا بيبسوش قرآن كتاب الله، ما بيبسوش أحاديث، ما بيوعى الناس يوعى الخطورة، لكن أشي يدل على أشي منهم الأشخاص الذي وقت الشدة في الإعلاميين ولا في الناس العادي.
2: بعيدا عن الإذاعات، يعني الآن حتى لو ما بش إذاعات كتبه مواقع تواصل اجتماعي، يعني بنلاحظ انه يعني المواضيع هذه التافهة الذي ما بش لها اي قيمة ولا اي معنى، مثلا مثل موضوع الكرة وهو مثل يعني غيظ من فيض، من غير مواضيع المسابقات اجمل صوت غنائي والمجابرتية، بس يعني على موضوع الكرة انه بنلاحظ لو فاز مثلا فريق انا ما بين اشجعش بين اكتئب وجس مريض 3-4 ايام، اه والله خسر، ليش خسر الفريق الفلاني؟ ما عدي لك الفريق الفلاني هذا اللي خسر.
5: لا أنا في الله يحفظك يا أستاذ بتول، الله يسلمك.
2: صلوات الله عليه وعلى.
5: صح إنه ما ننكر إني شيء، بس يعني بيخلي الشباب في هذه الأيام كأنه ما بش قوية. يعني شوفي مثلاً أي جهة في الشبكة ولا على الحرب الناعمة، من زمان الأول اللي بدأوا التلفزيونات إحنا قمنا على التلفزيونات وعلى أفلام وعلى، لكن الأغلبية زيادة الشبكات، لكن هي بدأت تدريجيا من الشيطان، شيطان الإنس مع شيطان الجن، والناس تاهلوا للطريقة، بعدوا عن ذكر الله شوية يتلاهوا في ساعات معدودة. الحرب الناعمة في كل شيء، حتى في شجرة القات، حتى في كل شيء للشباب اللي لهتهم في الشيشة. أولا بتبدأ من زمان، الأول عند اليمن في القرقرة نسمعها هي من زمان، وبعدين هنا نعرف الشيشة من صغرنا مع القرقرة هذه جنب القات جنب الخلاعة والتمثيل والهذا، وشوية يفتهن وفتهن لما خلطها المصائب نزلت على الأمة.
2: شكرا كثيرا لك يا بنت الوطن.
5: ايه
2: شكرا كثيرا.
5: لا الله حفظ عباقي. اوضح حاجة بسيطة، مثلا زي ما قلت لي البرقع، طبعا انا عاد استنقل في البرقع وجسدهم، في ناس بتبرقع يعني برقع طويل، لكن الجسد مش تنقرع حسنا ولا في جسدها كامل، ايش مزا خطط الوجه كمل الفكر الحقيقي لهذا، والأغلبية الرجال والنساء، ما أنا قلت للمرأة والمرأة بيستهدفوا المرأة، لأن الرجال بس هم أغلبية صالحين للأسف عندنا في الشعب، الله يحفظهم طيبي، بس ما بش العزة فيه كفي، لا يمشي إلا على طريق صح على دين.
2: هم زرعوا في نفوسهم انه ما يعيب الرجال لا جيبه، والان بنلاحظ يعني هذا الكلام الذي ادوه انه الان الرجال بيفعل كل العيوب، وحجة ما هي انه ما يعيب الرجال لا جيبه.
5: اها شفتي فسدوا بلشوا رجال، لكن ما تكوني نبدل هذا الضغط وتجي تربي منينا في نساء بيرة بينفسك، بس يا اهاليهم يا على المجتمع بلوش معنا مثلا، ما بلوش ابوهم اخالهم او الاسرة اتبع حالة الوكية، هاي دمرت لنا دمرتهم، خلت النساء كل واحد لها حر ولا حد يدخل فيني، انا من حقي مش ما بلوش ما يعني لما قعدت عدلت مش على طريق صح، نجينا عند مراكز والله حاجة نخزي، جينا عند مدارس غلبتها مخزية، لو كل الأهل في هذه الأماكن ومنع من التي واحدة في مركز ولا معلمة إلا وهي قدوة في لبسها لحشمتها في سلوكياتها، يعني نجينا نحن عند مدرسة مدرسة طرح عادي لإشتوى بيض البرقاء الطرحة
2: فعلا،
5: كنا خمار طويل ثقيل وبالطو فطفة وتتبرقع برقاء ولا تتخلو الشباب،
2: يعني احنا لما كنا في المدرسة ويعني يعني كمراهقات، يعني الأستاذة تقول لي قصي أظافيرش وأظافيراته، يا أستاذة أظافيرش أطول مني، يعني الموضوع هو موضوع قدوة. أنا ما شاجيش أقول لفلانة قصي أظافرش ولا البسي لبس سابر، وأنا أصلا بكل لبسي مشروع تمام ولا يعني أظافري طوال. فالموضوع كله موضوع كبر مكتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني قل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. معنا قرآن وإحنا بنجي ننصح الناس وإحنا بنقرأ القرآن ومش فاهمين محتوى ومعاني فعلا.
5: أي والله يسلمك، ما نستنكر البربع لا ولا المرات غطي، لأن أغلبتين قدين ذا ثياب لابسة البالدونات معانا وشي ما الفاد، والله تقول حتى ليش نستنكر البربع هذا الحالة، الجسد الحشمة الكاملة وبعدين البربع يكون كابر ولا صغير ولا غطي للوش، لكن أساسا الجسد والله نحن منستحي تخلص ما بفيدة البربع. أنا جينا عندهم قلت أهم شيء قدوة النساء في اليمن في المراكز في المدارس في كل مكان، مش نستنكر الأظافر ولا لابسة البربع مع وضرها، هذه ما هي شيء حسنة صراحة. وتسلمي وإن شاء الله الأيام القادمة الكل يستوعب الرجال والنساء الحرب الناعمة، في قات في شيشة في تخلي في الكوافي في العرسة أشياء كثيرة دخلوهم، لما حتى في كورة يعني ما رجال الرجال الشباب اللي يضايق أنت الكورة يتفرج لها والند ولا لا إلا لهمه أموره، ولا بعض الواحد يجي الجاهل يتعلم ويجي أهم شيء يخزن ويمكن هارقدة ولا ما تشتغل ولا أبو عادي أهم شيء نوع عنده قوي
2: يجادل
5: حتى هذا يتربوا على عزه
2: فعلا. شكرا كثيرا يا بنت الوطن، الوقت قد تكلمس
5: وسلم وإن شاء الله الأيام القادمة شعب الأنصار شباب يبطل قاتل يبطل كل شيء حرب ناعمة وتسلم وتسلم
2: إن شاء الله. شكرا في أمان الله. كم باقي معنا دقائق؟ خلاص إذن إن شاء الله بإذن الله إنه موضوع اليوم ما يكونش موضوع عابر لكل اللي يسمعوه. نبدأ أول شيء بأنفسنا، والله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فنبدأ بأنفسنا ومن بعدها تغيير المجتمع وتغيير الأسرة وتغيير الحياة بشكل عام حيكون أسهل و يعني أيسر طريقا بإذن الله. كل التحايا لكل من شارك معنا واستمع إلينا بصمت، تقبلوا خالص التحايا من طاقم الفترة البتول خالد إعدادا وتقديما وسوسن مجاهد إخراجا وتنفيذا مباشرا على الهواء. كل التحايا للجميع، إلى الملتقى في فترات أخرى، دمتم بخير في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: موقف الغرب يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلداً خانعاً وخاضعاً للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع الغذائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
8: هات والحرب الحقيقية يا صنيات تبقي وسحقي وفلي.

0: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مرض الأنيميا المنجلية وأهمية نقل الدم مع ضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف. كونوا معنا. بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على رقم الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081 01-33-080-2. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف، أخصائية علم الدم ورئيسة قسم المختبر في مستشفى ابن سينا. حياكم الله دكتورة إلى إذاعة آفاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله دكتور فارس، سعيدة بوجودي معكم في عيادة آفاق ومع مستمعي إذاعة آفاق.
1: حياكم الله. لطالما دكتورة أنتم تستقبلون الكثير من الحالات المصابين ولكم باع في هذا الموضوع في المختبر. المرضى نعم. الكثير من المرضى مصابين بالأنيميا المنجلية، لو تحدثونا ليستفيد مستمعنا الكرام من كل المحافظات عن مفهوم مرض الأنيميا المنجلية، ونحن في هذا الشهر كان اليوم العالمي لمرضى الأنيميا المنجلية، ما هو مفهومه وما هي أسبابه أو العوامل المساعدة على ذلك؟
2: نعم، قبل أن نتطرق لموضوع الأنيميا المنجلية أريد أن أوضح ما هي الأنيميا، لأنه في بعض الناس عندهم خلط بين الأنيميا المنجلية وأنيميا نقص الحديد.
1: نعم.
2: فيجب علينا أن نوضح أو نصنف الأنيميا. باختصار الأنيميا نصنفها إلى 4 أنواع.
1: نعم.
2: عندنا أنيميا سوء التغذية، ومنها أنيميا نقص الحديد، أنيميا نقص فيتامين بي 12 وحمض الفوليك، عندنا أنيميا الأنيميا الانحلالية، وفيها الموضوع الأنيميا المنجلية.
1: نعم.
2: اللي هو تكسر الدم، ومنها الثلاسيميا أيضا، أنيميا البحر الأبيض المتوسط، أيضا أنيميا فشل نخاع العظم، وأنيميا الأمراض المزمنة.
1: نعم.
2: بحيث أنه لن تنقص كرة الدم الحمراء فقط، بل يفشل نخاع العظم في تكوين المكونات الثلاث للدم، كرة الدم الحمراء، البيضاء، الصفائح. والنوع الرابع وهو أنيميا فقدان الدم.
1: نعم.
2: فقدان الدم الحاد أو المزمن.
1: نعم. نفهم من كلامكم على أنها أنواع.
2: أنواع.
1: ومنها الثلاسيميا.
2: نعم.
1: دكتورة، النوع الأكثر شيوعا ولا الأكثر أهمية ولا الأكثر معاناة لدى المجتمع، والذي بإمكان الإنسان مثلا بإمكان الأسرة أو المجتمع الوقاية منها؟
2: أنيميا الحديد، نقص الحديد.
1: أنيميا الحديد.
2: أيه. متفشية كثير بسبب سوء التغذية، ومع عند الحوامل عند الأطفال.
1: نعم.
2: ويمكن الوقاية منها بأخذ الفيتامينات الحديد، التعويض.
1: نعم.
2: أي.
1: دكتورة، بخصوص السيكل سيل أنيميا، أنتم إيش تسموها مثلا بالعربي؟
2: الأنيميا المنجلية.
1: الأنيميا المنجلية، وهي هذا مهمة جدا.
2: نعم.
1: دكتورة، هل هناك مثلا أسباب معينة لإصابة المرضى، أو أن الأسباب غير معلومة وهناك عوامل تساعد على ظهورها؟
2: في أسباب، بس قبل هذا نعرفها. الأنيميا المنجلية هي عبارة عن اضطراب دم وراثي.
1: نعم.
2: مزمن يؤثر على شكل خلايا الدم الحمراء ويقلل من كفاءتها في نقل الأكسجين.
1: نعم.
2: يعني هنا نعرف أنه هو السبب هنا وراثي جيني. وأسبابها إنه لو نتكلم عن أسباب الجينية نشرح بشكل مبسط، إنه في كروموزوم رقم 11 يوجد جين اسمه جين HBB. هذا الجين هو المسؤول عن إنتاج بروتين سلسلة بيتا.
1: نعم.
2: التي تكون بروتين الهيموغلوبين أو خضاب الدم كما يسمونه باللغة العربية في خلايا الدم الحمراء.
1: نعم.
2: عندما يحدث هنا خلل، الخلل اللي يحدث هنا إنه يحصل استبدال حمض أميني مكان حمض أميني آخر.
1: نعم.
2: يعني جلوتاميك أسيد أو يسموه حمض جلوتاميك يتم استبداله بحمض الفالين، حمض أميني آخر اسمه فالين، هذا أكثر صلابة وكاره للماء، لا يتناسب مع الوسط الموجود داخل كرة الدم الحمراء، فبالتالي يعطيها صلابة وتغيير في الشكل وتأخذ الشكل المنجلي، هو شكل الهلال. ويتغير الهيموغلوبين اللي هو الهيموغلوبين الطبيعي الـ HbA داخل كرة الدم الحمراء إلى هيموغلوبين S، وهذا يسموه الهيموغلوبين المعيب.
1: نعم.
2: اللي ممكن يأثر على نقل الأكسجين داخل الجسم ويؤدي إلى نوبات منجلية.
1: نعم دكتورة، طالما أنتم ذكرتم على أن من أحد الأسباب وهو الأكثر شيوعا الذي هو العامل الوراثي، هل ممكن مثلا ينتقل بالزواج، باختلاف الفصيلة، بأنواع أخرى؟
2: لا علاقة للفصيلة، لكن ينتقل وراثيا من الآباء إلى الأبناء.
1: نعم.
2: يعني إذا كان الأب حامل للمرض والأم حاملة للمرض يعطوا، يعني ممكن أنهم يكون أبنائهم 100% مصابين، لكن إذا كان أحد الأبوين حامل المرض والآخر سليم فيكون الأطفال 50% منهم حامل المرض، 25% حامل المرض و 25% سليم، 25% مصاب و 25 حامل المرض و 25 سليم.
1: نعم.
2: أي.
1: دكتورة، يعني هل إذا تم فحص ما قبل الزواج يكون له دور مثلا في الوقاية من إصابة الأبناء؟
2: أكيد أكيد، هذه خطوة مهمة، وذلك لتجنب العيب الكبير اللي ممكن يحصل في العائلة، أن الأبناء يصابوا بهذا المرض ويكون عبء كبير على المجتمع وعلى الأب والأم بأنفسهم. وذلك ممكن أنه حتى لو حصل زواج أو ولم يتم عمل فحوصات ما قبل الزواج، تم اكتشاف أن أحد الأبوين مصاب، فممكن يعملوا استشارات وراثية بحيث أنهم يقرروا في عمليات الإنجاب أو يحدوا من الإنجاب. أيوة، بحيث أنه إذا كان عندهم طفل مصاب أو سليم يحذروا في الخطوة القادمة.
1: نعم دكتورة، بخصوص الثلاسيميا، طالما ونحن ذكرنا موضوع العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى انتقال المرضى للأبناء وللجيل، مهم جدا أن تصل هذه الثقافة للمجتمع، يعني أهمية فحص ما قبل الزواج، أهمية المتابعة.
2: نعم.
1: على الأقل إذا ما فحصي قبل الزواج يفحصوا هي حامل الأم والأب، وتقريبا الآن تقريبا في الطب قد به تعديلات أو شيء في الجينة.
2: إيه في تعديلات، بس إذا حصل أنه تم، وفي حاجة اسمها تشخيص مبكر لحديثي.
1: نعم.
2: الولادة.
1: نعم.
2: في حالة أنه تمت الولادة يتم تشخيص مبكرا، وذلك لوقاية الجنين. كيف أنا أقيه وهو مصاب؟ بأننا ممكن أعطيه لقاحات للمكورات الرئوية، لأنه هذا الطفل دائما يكون عرضة للعدوى بسبب إضمحلال الطحال.
1: نعم.
2: في حالة الأنيميا المنجلية يحصل انسداد للأوعية الدموية مؤدي لإضمحلال الطحال، وهو خط دفاع.
1: نعم.
2: ويحمي الجسم من العدوى، فبالتالي يحتاج هذا الطفل للقاح. أيضا يحتاج المضادات الحيوية، في بعض الأطباء ممكن يوصفوا جرعات يومية في السنوات الأولى من البنسلين للطفل.
1: نعم.
2: أيضا أنه يهتم الوالدين بالطفل أكثر بإعطاه جرعات كبيرة من السوائل حتى يتم تخفيف لزوجة الدم.
1: نعم.
2: هناك فوائد كثيرة للتشخيص المبكر في حديثي الولادة.
1: نعم، لأنه دكتورة للأسف يعني بلادنا الثقافة هذه للأسف به عجز في هذا الموضوع. والموضوع محرج، حتى محرج مثلا في العالم كله، على أنه في الدول المتقدمة على أنه الزوج والزوجة بيربطوه مع العقد، مع عقد الزواج بيربطوه الفحوصات، يعني بيتم الفحوصات ما قبل الزواج وأهميتها، بحيث أنه يخف عدد المرضى المصابين مثلا بالثلاسيميا، بالأنيميا المنجلية، بالأمراض الفيروسية، بغيرها من الأمراض الذي أنتم أخصائي علم دم لكم باع فيها وتدركوا أهميتها. رسالتكم للمجتمع في هذا الموضوع؟
2: لا، لازم يكون المجتمع أكثر وعي. أنت بتحمل على عاتقك أبناء، والأبناء هذولا لما تشوف كل يوم واحد بيموت أمامك يشعرك بالذنب. أنا لازم أن أنا أتجنب هذا الوضع، وأن الولي أنا أحط أبنائي فيه، فضروري أنه يكون فيه هناك فحص ما قبل الزواج، ونكون إحنا واعين بهذا الموضوع. أنا بأنقذ أسرة كاملة بهذه الطريقة.
1: نعم.
2: أي.
1: لأن البعض من الأسر عنده مريض مثلا أنيميا منجلية الأول والثاني والثالث، بعضهم مرضى الثلاسيميا الأول والثاني والثالث، البعض منهم مثلا في الولادة يعني يوصفوا له الأنتيدي مثلا، إبرة الأنتيدي بعد الولادة لاختلاف الفصيلة، وما يصير يشتريها، وبعدين المولود الثاني يجي يصاب.
2: هذه قلة وعي. وليش عملوا اليوم العالمي للأنيميا المنجلية؟ لعدة أهداف.
1: نعم.
2: رفع الوعي العام للتعريف بطبيعة المرض كاضطراب وراثي وكيفية تأثيره على حياة المصابين، أيضا لدعم المصابين ولتعزيز البحث العلمي، تشجيع المؤسسات والحكومات على تكثيف الأبحاث، وايضا الوقايه والتشخيص المبكر مثل الفحوصات ما قبل الزواج ولحديث الولاده.
1: نعم دكتوره، بالتاكيد على ان هناك اعراض للمرضى المصابين خصوصا الاطفال، لانه احيانا الامهات مثلا الامهات والاباء يرون اعراض او شكاوى من اولادهم او اطفالهم ولكنهم لا يدركون التشخيص. بالتأكيد على أن هناك أعراض لمرضى الأنيميا المنجلية والثلاسيميا تظهر مثلا خصوصا الأنيميا المنجلية التي نحن بصددها الآن ونحن في اليوم العالمي لمرضى الأنيميا المنجلية. ما هي الأعراض التي يشتكي منها الطفل أو تظهر عليه أو يلاحظها الأب والأم حتى يتم إسعافه إلى المستشفيات؟
2: تحدث نوبات ألم شديدة سواء في الصدر أو في البطن أو في المفاصل، وسببها طبعا انسدادات الأوعية الدموية التي تعيق تروية الأعضاء والأنسجة، فقر الدم المزمن أيضا بسبب شعور دائم يسبب شعور دائما بالتعب والإرهاق وشحوب البشرة، وأيضا حدوث تورم اليدين والقدمين بسبب أو نتيجة انسداد تدفق الدم، والالتهابات المتكررة اللي ذكرناها من أول بسبب اضمحلال الطحال.
1: نعم
2: هذه أبرز الأعراض ممكن يعاني منها مريض أنيميا المنجلية.
1: نعم دكتورة، بالتأكيد على أن هناك مضاعفات في حال لم يلتزم المصاب أو المريض أو الأسرة بمتابعة الوصفات الطبية ومتابعة نصائح الأطباء والطبيبات في هذا الجانب، بالتأكيد على أنه يعرض نفسه ويعرض أسرته لخسائر، يعني خسائر وفي نفس الوقت وفاة. لو تعطونا خلاصة، ما هي المضاعفات التي قد تحصل للمصابين في حال عدم الالتزامهم بالنصائح الطبية وبالحمية وبالأدوية؟
2: الألم الشديدة اللي يعاني منها، شفت أنا الطفل جاء عندنا كان يعاني من ألم شديدة من نوبات بالذات في المفاصل.
1: نعم.
2: أيضا العدوى البكتيرية وصلته لدرجة أنه حصل له تسمم بالدم، يعني تورم اليدين والقدمين، هذه كلها مضاعفات قد تؤدي أيضا إلى الجلطات.
1: نعم.
2: لأن الخلايا المنجلية تمنع تدفق الدم بتراكمها داخل الأوعية الدموية والتصاقها على جدار الأوعية الدموية.
1: نعم دكتورة، طالما أنتم ذكرتم المضاعفات وذكرتم من طرق الوقاية، ومن أهم طرق الوقاية الذي ذكرتم أنه فحص ما قبل الزواج، المتابعة الدورية، التشخيص المبكر والإسعاف المبكر، نصيحتكم للمجتمع بشكل عام وللأمهات بهذا الخصوص؟
2: الفحوصات المخبرية مهمة.
1: نعم.
2: يعني أنا مبدئيا لازم إذا في عندي مرض وراثي بالعائلة لازم أنا أنتبه في عند الجنين الأول.
1: نعم.
2: إنه لازم أنا أعمل فحوصات مبكرة للجنين، وإذا حدث إنه فعلا فيه خلاص أمر الله، بس أبدأ أعمل ذا الحين وقاية من ماذا؟ مش من مرض، وقاية من مضاعفات.
1: نعم.
2: ممكن يعاني منها الطفل. أيضا الفحوصات المخبرية مهمة، ممكن تبدأ بفحص سي بي سي، يعني فحص السي بي سي ممكن يظهر لنا عادة ملامح فقر الدم الانحلالي.
1: نعم.
2: بحيث ان احنا نلاحظ انه في نقص في الاتش بي، نقص في عدد كريات الدم الحمراء والخلايا الشبكية.
1: نعم دكتورة، النقطة الثانية التي نريد ان مثلا ان نطرقها الثلاسيميا. نصائح عامة او مختصر عن الثلاسيميا ونصائح للمجتمع بشكل عام.
2: مرض الثلاسيميا مشكلته قريبة المشكلة، طبعا هو نفس الموضوع، مرض انحلالي واضطراب وراثي يحصل فيه غياب لسلاسل البيتا، لسلاسل البروتين الموجودة داخل الهيموغلوبين أو خضاب الدم، يؤدي إلى نفس الأعراض، ويجب علينا أن نسارع بعمل الفحوصات بصورة مبكرة للوقاية من أعراضه.
1: نعم.
2: أو مضاعفاته.
1: نعم. النقطة الثانية التي هي أنتم كأخصائية علم الدم تنصحون المرضى مثلا أو تعطونهم أهمية نقل الدم كل فترة بين الفترة والأخرى، رسالتكم للمجتمع بأهمية نقل الدم للمرضى المصابين ومخاطر التفريط وعدم إعطائهم نقل القرب المقررة من قبلكم لهم؟
2: نعم، أهمية التبرع بالدم، هناك أهمية للمريض وأهمية أيضا للمتبرع. المريض أهمية التبرع بالدم للمريض، وذلك توفير فصائل دم مختلفة للمحتاجين خاصة في حالة الطوارئ ومرضى فقر الدم المزمن. أما أهميتها للمتبرع فهي تساعد على تنشيط نخاع العظام وتجديد خلايا الدم.
1: نعم.
2: يعني عشان يشجع المتبرعين إنهم يبادروا بالتبرع. في متبرعين طوعيين الأمانة يعني كثر الله خيرهم يتبرعوا في فترات منتظمة للمرضى المحتاجين ومرضى فقر الدم المزمن. وأيضا هناك نصائح وإرشادات قبل التبرع لازم للمتبرعين، بحيث إحنا نريد أن المتبرع يعطينا معلومات كافية وصحيحة عن حالته الصحية حتى لا يحدث أي خلل في عملية التبرع.
1: مثلا إذا عنده مثلا
2: هو في استمارة خاصة للمتبرعين، بس أحيانا ما تكونش في مصداقية. يعني هل أنت تتناول أدوية سيولة؟ هل تتناول

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة نناقش مرض الأنيميا المنجلية وأهمية نقل الدم والتبرع بالدم مع ضيفتنا الدكتورة عبير أحمد ناصر الشريف، أخصائية علم الدم، رئيسة قسم المختبر بالمستشفى ابن سينا. حياكم الله دكتورة.
1: الله يحييكم دكتور فارس.
0: وصلنا إلى قبل الفاصل إلى أهمية التبرع بالدم، وذكرتم الأهمية للمريض
1: وأهمية المتبرع
0: نعم. والله سبحانه وتعالى يعني أعطى آية صريحة واضحة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: نعم نعم، فالدم هذه هبة من الله، ولا يمكن تصنيعه في أي مختبر.
0: نعم.
1: وإعطائك هو طبعا وتبرعك بالدم يعتبر عمل نبيل. نعم. وآمن، يعني غير مغلق، لكن أثره يبقى طويلا. وأنصح كل من يتمتع بصحة جيدة أن يبادر بالتبرع بالدم لإنقاذ أرواح كثيرة.
0: نعم، هذا أهمية للمريض، وهناك أهمية بالتأكيد على أنه للمتبرع.
1: نعم،
0: تجديد الخلايا.
1: نعم، يساعد على تنشيط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة أكثر حيوية. وإذا في ناس يعانوا من زيادة مستويات حديد، هو بيستفيد من عملية التبرع هنا، هو بيتخلص من مستويات عالية من الحديد، ويمنحه أيضا شعور بالرضا النفسي والراحة.
0: نعم نعم. دكتورة، ننتقل إلى الفحوصات التي تجرونها للمرضى المصابين بأمراض الدم. لو تحدثنا ما هي الفحوصات المخبرية، وأنتم لكم باع في هذا الموضوع، رئيسة قسم المختبر لسنوات طويلة وأخصائية ماجستير علم الدم، الفحوصات المهمة التي تطلبونها للمرضى.
1: نعم، بداية نبدأ بالفحوصات الروتينية. لو لاحظنا ان في ملامح لنقص حديد، لنقص الهيموغلوبين في الدم، في فحص السي بي سي، نبدا نشك انه في انيميا، المريض يعاني من انيميا، لكن ما نوعها يتم تحديدها بفحوصات نوعيه اكثر.
0: نعم،
1: يعني اختبارات الهيموغلوبين النوعيه تنفعنا في هذا الموضوع، بحيث ان احنا تحدد لنا ما هو نوع تكسر الدم اللي يعاني منه المريض. ايضا عندنا الفيلم الدموي يحدد لنا، بس يحتاج خبرة، يعني يحدد لنا شكل الخلايا، ممكن احنا نحصل خلايا منجلية تحت الميكروسكوب. وهنا ممكن يوضح لنا، بس في حالات اللي هم التريت او الحاملين للمرض ممكن احنا ما نقدرش نشخص، بس ممكن تظهر لنا خلايا يسموها خلايا هدفية.
0: نعم.
1: هذه الخلايا تظهر بسبب خلل في غشاء الخلوي للخلية، خلية كرة الدم الحمراء، وهي تعطينا مؤشر انه في هنا هيموليتيك انيميا او انيميا تحللية او تكسر الدم.
0: نعم.
1: اختبارات الهيموغلوبين النوعية، مثل عندنا الترحيل الكهربائي للهيموغلوبين، هذه طبعا هذا الفحص مهم قبل الزواج، لأنه يحدد لي نوع التكسر الدم أو أنيميا تكسر الدم الموجودة في هذا المريض. في حالة الأنيميا المنجلية يظهر غياب تام في هذا الفحص، يظهر غياب تام للهيموغلوبين A. هذا المرضى اللي هم الأصحاء، بينما يسود هيموغلوبين المنجلي الـ HBS. وهنا أنا أعرف أن هذا الشخص مصاب بالأنيميا المنجلية. لكن في حالة حامل المرض يظهر وجود كل من الـ HBA والـ HBS.
0: نعم.
1: يعني هذا الشخص حامل للمرض، ممكن يعيش حياته بصورة طبيعية، بس في بعض الاستثناءات، يعني ممكن هو يقي نفسه من الـ التواجد في الأماكن المرتفعة بسبب نقص الأكسجين، وأيضا بسبب نقص ويقي نفسه أكثر بشرب السوائل وعدم أخذ الأدوية الأدوية اللي ممكن تؤثر على الدم وتكسر الدم، مثل أدوية الملاريا.
0: نعم. دكتورة، ننتقل إلى النقطة الأخيرة التي أنتم تنصحون بها، طرق الوقاية.
1: نعم، هناك طرق وقاية جينية عن طريق منع انتقال المرض بفحوصات ما قبل الزواج والاستشارات الوراثية. استشارات الوراثية تجي بعد الزواج، بحيث أنه الزوجين يقدروا يتخذوا قرارات صحيحة حول الإنجاب. أيضا هناك طرق وقاية للمشخصين بالمرض.
0: نعم.
1: كيف وقاية للمشخصين بالمرض؟ الوقاية من المضاعفات نفسها، بحيث أنه يكون في تشخيص مبكر لحديث الولادة، مثل ما قلنا من سابق نقلل من نسبة الوفيات.
0: نعم.
1: بحيث أن احنا نعطي اللقاحات ضد المكورات الرئوية اللي ممكن يصاب بها الجنين بعد الولادة المصاب أو المشخص بالإصابة بالأنيميا المنجلية، والمضادات الحيوية ممكن يعطيها الطبيب كالبنسلين في السنوات الأولى من العمر.
0: نعم.
1: وأيضا ننصح بشرب السوائل الكثيرة لتجنب الجفاف، لأنه الجفاف من محفزات نوبات الألم.
0: نعم.
1: وأيضا تجنب المحفزات مثل البرودة الشديدة والحر الشديد، وتجنب الإجهاد المفرط والأماكن المرتفعة. وأخيرا الالتزام بعلاج الهيدروكسيوريا، مهم علاج الهيدروكسيوريا لمرضى الأنيميا المنجلية، لأنه يحفز إنتاج الهيموغلوبين الجنيني.
0: نعم.
1: اللي هو الهيموغلوبين F. هذا الهيموغلوبين F لا يحتوي على سلسلة بيتا اللي يحدث فيها الخلل، اللي هو في يحصل فيها استبدال في الأحماض الأمينية، وبالتالي ممكن إن هي تخفف من أعراض النوبات المنجلية.
0: نعم. معنا سؤال قال السلام عليكم، معنا سؤال للدكتورة، معنا بنت عمرها 11 سنة بترعف رعاف شديد، مجرد أنها تمشي بسرعة ترعف، إذا أحد ضربها ترعف، أمس الأستاذة خلعتها في يدها ورعفت، وحتى أنه رعف صعب نوقفه بأي وسيلة، أسعفنا المستشفى، أسعفنا البنت. قال اليوم البنت أصبح شكلها أصفر وضعف جسمها بشكل كبير، بنسعفها المستشفى يتولى لها إبر وشرابات ويتوقف على الكثير أسبوع ثم يعود لها الرعاف. نصيحتكم في هذا الجانب، تقريبا يحتمل أن عندها خلل في الدم، الرعاف الشديد.
1: الرعاف الشديد هو يا إما يكون تتابع طبيب أنف وأذن حنجرة،
0: نعم،
1: يشوف عندها مشكلة في الأنف أو نزيف متكرر، أو ممكن يعملوا لها يسموها عوامل التجلط،
0: السيولة،
1: السيولة أو عوامل، أيوة ممكن يعمل فحص البي تي والبي تي تي بروثرومبين تايم. فإحنا نشوف إذا عندها إذا كان وقت الفحص طويل يسموه برولونجد طويل، فنشك إن عندها نقص في عوامل التجلط في الكبد، ضروري من عمل فحوصات سيولة.
0: نعم. المستمعين، المتصل أو التي تستفسر بهذا السؤال أو الذي يستفسر بهذا السؤال، الدكتور كلمتكم أنه ضروري من فحوصات، بإمكانكم زيارة الدكتورة إلى مستشفى ابن سينا أو إلى أي مستشفى آخر، وعمل الفحوصات اللازمة لمعرفة أسباب الرعاف، لأن أسباب الرعاف أسباب كثيرة كما تحدثت الدكتورة عبير.
1: نعم.
0: معنا سؤال آخر قال له السلام عليكم، هل مرض الأنيميا تتشافى من المرض بعد سن البلوغ؟
1: لا، هذا اضطراب وراثي. هذا اضطراب وراثي، يحتاج فقط وقاية،
0: طرق وقاية،
1: طرق وقاية.
0: أما الشفاء الكامل ما
1: الشفاء الكامل لا.
0: نعم. أيضا معنا سؤال قال السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم يا دكتورة، إيش أسباب توقف الكلية بدون ما تشعر؟
1: هذا خارج موضوعنا.
0: طبعا أسباب توقف الكلية أسباب كثيرة،
1: أكيد.
0: قالت الدكتورة خارج عن موضوعها
1: وخارج عن تخصصي أيضا.
0: وخارج عن تخصصها، احنا استضفنا أكثر من دكاترة في عيادة آفاق بخصوص الكلى، استضفنا الدكتور صادق الجبري استشاري الكلى وزراعتها حلقتين، واستضفنا الدكتور علي شيبان الذي هو الآن وزير الصحة 4 حلقات في أمراض الكلى وأسباب الفشل الكلوي. لكن بشكل عام نعطيكم أسباب، إما جفاف شديد أو حصوات تعمل انغلاق للمجرى البول، هذا أحد الأسباب الرئيسية، أو حروق بشكل كثير، وهناك أسباب كثيرة للفشل الكلوي. لكن بإمكانكم التواصل مع ضيفتي، مع أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد، وترسل لكم بحلقة أسباب مرض الفشل الكلوي والأسباب والطرق الوقاية والعلاج. أنا أحيل هذا السائل إلى الأخت سوسن مجاهد، والأخت سوسن مجاهد جاوبي لهم وارسلي لهم بالحلقات، كامل حلقات الفشل الكلوي، 6 حلقات في الفشل الكلوي.
1: ممتاز.
0: ونشكركم على سؤالكم، رغم أن الموضوع مش هو موضوعنا، احنا بنتكلم عن الأنيميا المنجلية. طبعا رسالة قالت شكرا لكم دكتورة ونفع الله بعلمكم، بإذن الله نزور الدكتورة عبير وبارك الله فيكم.
1: حياكم الله بأي وقت
0: بإذن الله. الدكتورة عبير موجودة وهي ممتازة، موجودة في مستشفى ابن سينا، لمن أراد أن يفحص أو أن يعمل أي فحوصات مخبرية يذهب إليها ويقول لها نحن سمعناكم في الإذاعة.
1: حياكم الله.
0: معنا رسال، طبعا هي تعمل تخفيض مشوا عليها التخفيض، هي مستشفى خاص مش حكومي. معنا سؤال. ألو مرحبا.
2: ألو.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: ممكن نستفسر يا دكتورة؟
1: تفضلي تفضلي.
2: يا دكتورة أنا مريضة بالأنيميا وتظهر لي تكورات يعني بطاقين، هل على شكل يعني غدد داخل الجلد، هل هي بسبب مرض الأنيميا أو يعني مرض آخر.
1: أنيميا، إيش نوع الأنيميا اللي عندك؟
2: منجلية.
1: منجلية، ويظهر لك إيش؟ غدد.
2: أيوة، كريات، مثل الكريات يعني داخل الساق.
1: في الساق؟
2: أيوة في الساق، في الساقين الاثنين.
1: ليش ما
2: يعني
1: تعملي
2: داخل الجلد؟
1: ليش ما ليش ما تعملي الدوبلر؟ تتأكدي ما فيش أي انسدادات في الأوعية، تعملي الدوبلر، تعملي تلفزيون للأوعية الدموية، كشافة للأوعية الدموية، عشان تتأكدي إذا ما فيش أي انسداد في الأوعية الدموية للقدمين.
2: هل لها مخاطر يعني، أو هي بسبب الأنيميا أو ماذا؟
1: أحيانا تكون بسبب الأنيميا، لأن تعمل انسداد لتدفق الدم في القدمين في اليدين.
2: أيه؟
1: فأنتي لازم تتأكدي من هذا الموضوع، تعملي كشافة وأشعات دوبلر.
2: تمام. وما هي الإرشادات التي توجهينها لنا يعني بسبب هذا الشيء؟ وعندي نسبة الالتهابات على طول مرتفعة، يعني دائما مرتفعة نسبة الالتهابات، استخدم مضادات ومسكنات ومسكنات بس نسبة الالتهابات تكون مرتفعة.
1: وقاية تبيها عن نفسك من الحرارة الشديدة، من البرودة، من شربي سوائل كثير.
2: أيه. ونسبة الدم يعني تكون عندي
1: ملتزمة بالهيدروكسيوريا؟
2: لا، استخدم محضر فوليت
1: بس. انتم مرضكم بقى يعني يحتاج وقايه فقط، وكوني تابعي الاتش بي، اعملي فحوصات دوريه، تابعي الاتش بي، اذا نزل ممكن تاخذي قربه دم.
2: اقل حاجه يعني كم يحتاج يعني اني اسوي فحوصات يعني بشكل دوري؟ يعني
1: بشكل دوري كل 3 شهور، كل ما تحسين انت تعبانه او حالتك غير مستقره.
2: او اذا كان الوضع مستقر يعني
1: خلاص خلاص، بس لازم تشيكي على نفسك طالما في هذه اللي تحسي اللي بتحسيها في القدمين، يعني ضروري تكون تشيكي على نفسك.
2: الحاجة أسبوعين أو 3 أسابيع أسابيع ونسوي فحوصات؟
1: لا لا لا لا لا لا، كل 3 أشهر 6 أشهر.
2: تمام. ونسبة الدم عندي يعني بشكل متكرر تكون نفس 8،
1: يعتبر لو ترفعي لـ10 أفضل.
2: كيف؟
1: 10، لو تثبت عند 10 يكون أفضل.
2: لا أنا عندي متكررة 8، يعني حتى لو تعبت وحتى لو زاد الألم عليا وكان النسبة تكون 8.
1: لازم تراجعي الطبيب. عندك طبيب؟ لازم تراجعي طبيب أمراض دم.
2: أتابع أطباء بس يعني أطباء مش متخصصين بأمراض الدم.
1: في أطباء عندنا متخصصين بأمراض الدم كثير؟
2: ما في إلا يعني
0: في أي محافظة؟ أنتم في أي محافظة؟
2: أنا في محافظة حجة،
0: مديرية. محافظة حجة.
2: أيوة مديرية.
1: ممكن تجي صنعاء وتتابعي طبيب.
2: استعانة يعني دكتور يعني.
0: في عبس، في عبس، في عبس.
2: أيوة في عبس.
0: عندكم دكتور أصيل نجيب القباطي، هو من أوائل الأطباء وهو أخصائي أطفال. هو ممتاز. أنتم قدكم كبار.
2: أيوة.
0: سيروا لما عنده وهو عيحي لكم، عيرسل لكم حتى أقل شيء يرسل بالفحوصات للاستشارين الذي فوقه الذين مشرفين عليه.
2: كان عنوان هذا الدكتور
0: مستشفى عبس،
2: مستشفى عبس الريفي.
0: أيوة مستشفى عبس، نعم، الذي هم ديره أحمد الخزان، دكتور أحمد الخزان في مستشفى عبس. الدكتور أصيل نجيب القباطي من الأوائل في كلية الطب، وكان زميلنا في الدفعة
2: إن شاء الله.
0: يلا الله يشافيكم ويعافيكم. طبعا المشاركات مستمرة وغالبيتها يشكركم على حضوركم. معنا اتصال آخر دكتورة. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولاً تحياتي لك يا أخي العزيز، تحياتي للدكتورة، تحياتي للمخرجة المتألقة أو المخرج، أو المخرجة أنا مخرجة.
0: المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد.
3: الأستاذة سوسن ولا أخلى الأستاذ أسمها الكحلاني، تحياتي لهما جميعاً. والله أنا أسمعكم، لكن إحنا في الريف والله لو معانا مرض ولا جينا الأميبيا هذا ولا اللي بتقول الدكتورة، مش إحنا دارين ما هو هذا، ولا إحنا صعيديين ما نتهان إلا بعد ما يقع الفاس في الرأس.
1: مشكلة.
3: وقدم داري بالموضوع كيف هو، وإحنا في حصار وما تستطيع تحرك من قريتك لا المدينة.
4: للظروف القاسية، وأنت تعرف لا عن نشرح ولا عن نقول إحنا قداري ومجاهزين للجماعة يدوا مرتباتنا، نستطيع نمشي نستطيع نفحص في أي مركز في أي مستشفى خاصة المستشفى العسكري ولا في أجل. أنا طبعا كفيف لا أبشر ولا أشوف، وطبعا إلى هذا الشرط لا أي مستشفى ما بيقصروا معي الصدق.
0: الله يشافيكم ويعافيكم. واحنا
4: عندنا صحيح عندي انا ضغط وعندي التهابات او انتفاخ في البروستات، وهذا النقطتين الرئيسيتين، وبيعين الله بيعين الله ونجد لنا العلاج حق النقطتين هذا وحق الدم حق الجلد الطابق. والله اقول لك اخوك عبد الله اخوك عبد العزيز هذا يا دكتور والدكتورة هذا الأيام أعلننا حالة الطوارئ، لو ما نتصل الجهالي أنا شرد من حق الجلطة حق التمامة
0: أسبرين
4: أيوة على قدوم. الله أساس نمشي حالنا لو ما يفرج أرحم الراحمين. ومعي المرأة تجي تقول يا دكتورة أرجلي أيدي عندها صحيح عندها تقريبا عندها انسداد أو انسداد في الشرايين، وأقول لها يا أنت العم قل لي الجخصة فضيرة، تقول لها إحنا فضيرة قلب الله، وبعدها تجخص على سمن وحليب ولا على سمن وعسل، وبعدها يجي الإنسداد ويجي يكرهن على الله تتنخس، وأقول يا من دل حلال خافي من الله، وهي قصتهني بين حسنتين.
0: فالحين هي عتسمعك في الإذاعة عتعمل لك مشكلة. على العموم نشكر مشاركتك ومن
4: والله بدي اقول لك قلت يا بنت عمي الله يرضى عليك لا كنت بنت عمي شلجه قتلي شوي ما هي كلي على حالتها ما فيش مانع ما تشتري غير الجهال ولا نشوف ولا تشتري وضع الجهال نشوف انا اذا احنا في صنعاء دي مراعي لمرتي ابنها تولد تقول ايوه أصل إلى هذا المدام علي فضيل الوالد وذا يوات وما جاء غزبته بعدها والنبي ينيش بالغرد عزموتي التجيال ما نقول لها يا دكتورة ما بيش معك.
0: على العموم نشكر مشاركتك، والنقطة الأولى ندعو الدولة إلى تسهيل وتوفير الخدمات الطبية والإسعافية والمستشفيات والمراكز الصحية للأرياف وللتخفيف من معاناتهم ومن ظروفهم. أيضا ندعو الدولة للاهتمام بالجانب الصحي وقيادة وزارة الصحة، ولا يمكن أن ينجح الصحة إلا بتعاون الجميع، وعي الجميع، وعي المجتمع، وعي التربية، وعي الدولة، وعي الجميع، كلنا معنيون جميعا بأن نعمل جاهدين في طرق الوقاية وأيضا تسهيل الإجراءات الطبية. بخصوص زوجتك
4: معنا يا دكتور هانا مركز لكن مركز لا بيجوا أطباء ولا بعلاج، يمكن أن بي في تسلل على العلاجات كده تعرف التسللات من هنا ومن هناك، ومعنا علاجات للمركز أنا لكن بيلها فوها ولا بيجي والمدير المركز ما بيجي يعني من يدير المركز، والمشايخ كده تحارب كل واحد تحارب بجيبه ما عد بالدين ولا عد بالقيم ولا عد بالإسلام ولا عد بالدين، أن الناس بيمرضوا الناس بيموتوا الناس يعني في حالة لا يعلقها إلا الله.
0: الله يشافيهم ويعافيهم ويتركهم العافية ويعين البلاد والعباد.
4: أنا في مركز الله كما عندها أنا ولو ما أصيح وأقول واتصل بابا واسد لا أتصل بالوزارة واتصل بوزارة الصحة واتصل بمركز هدى للصحة ويقولوا أنا أنتوا لنا يا خير ولو الدكتور يكون يجي يسلم لنا أنا يقول لنا ما بيش علاج هذا بيقول الظروف ما بيش معانا حق مواصل احنا ما نفعل ما بيش معانا حق مواصل احنا خلي ناكل بناكل جارت احيان ثومي وبشباشي ويلا ويابسي ما نفعل
0: خير إن شاء الله. إحنا بنناقش موضوع صحي وكلمناك بخصوص الجانب الصحي، ونحن من منبر إذاعة آفاق ندعو الصحيين ومدراء المراكز ومدراء المستشفيات أن يتقوا الله وأن يعملوا جاهدين في توفير الأدوية قدر المستطاع، وأيضا بتعاون المجتمع. يعني لا يمكن أن ينجح الإنسان إلا بتعاون الجميع. نشكركم أخي ونسأل الله لكم التوفيق.
4: خليني باقي سؤال معايا أبو فلان ابني بيجي نفتي وبعدها يحق الحشيد ما نفعله.
0: الدكتورة دياوبك
1: تحسس ولا قد يكون تحسس او لو في عندكم نامس
4: يطلعان بعدها ويحكون ويطلعان ساعات تصادر
1: ممكن تعمل لها فحص التحسس او تتأكد لو في نامس عندكم.
3: هذه عندنا يا أخي، عندنا أنا رياح الله من بنت بطاني أبو طابق، عندنا بارد، إحنا في سري جبل النبي شعب، إحنا ما بين جبل النبي شعب وما بين كوكب، عندنا
1: احتمال تحسس من الغبار،
3: تحسس من
1: الشجر، من
3: وجد من شرقي لا بدنا.
0: خلاص طالما والتحسس مستمر ننصح بزيارة طبيب أو أقرب مرفق، أو انزل صنعاء قريب، أنت انزل صنعاء وزور مستشفى، زور الدكتورات، ترسلك لعند طبيب،
1: أي طبيب تحسس
0: عند أخصائي، أيوة يبصر ما هو السبب إذا هو قد المشكلة مستمرة.
3: شكرا شكرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله في العزيزة الخالية الضيفة على إذاعة أفاق الوعي والبصير، وتحياتي لكل عامل أفاق الوعي والبصير من عند المدير لعند الحاج، تحياتي عبد العزيز اللكمي.
0: ولكم خالص التحية أخونا الأخ عبد العزيز اللكمي، ونسأل الله لكم الشفاء والعافية لك ولأسرتك ولجميع أقاربك وأهلك وأصدقائك.
3: شكرا، مع السلامة.
0: في رعاية الله. طبعا يبدو أن الوقت يداهمنا. قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتورة هل يعود تكسر الدم بعد التوقف لإجراءات تغيير الدم عند التكسر من بعد سنوات عديدة مع تقدم العمر، وما هو السبب لهذه الحالة، فهل هذا مطمئن أم لا؟ شكرا.
1: تغيير دم أم نقل دم؟
0: قالت هل يعود تكسر الدم بعد التوقف لإجراءات تغيير الدم، يعني تقريبا ان عندها تكسر وبتغير دم وبعدين توقفت ما عاد تغير دم، هل ممكن يعود التكسر؟
1: اكيد اكيد اكيد، لان هذا اضطراب وراثي، خلل وراثي موجود.
0: نعم. هذا الذي بيستفسر اسمعكم، والدكتوره بتقول لك يعود. نعم. قال السلام عليكم، انا يا دكتوره عندي فقر دم وعندي انزلاق في الغضاريف حق العمود، وعندي التيفويد ونقص الحديد، الدم عندي نازل واصل 7، يعطوني دم يرجع ينزل بسرعة. طبعا الدكتورة
1: أنصحه بعمل فحص مستوى مخزون الحديد.
0: نعم.
1: تأكد كم المخزون عنده.
0: نعم الدكتورة جوابتك، وهذه الخلاصة، أنه ما بالله تعمل لك فحوصات، أما التشخيص عن بعد صعب أنه يتم تشخيصك عن بعد. على العموم نشكركم دكتورة على حضوركم وعلى معلوماتكم القيمة والمفيدة والتي استفدنا منها، وبالتأكيد على أن مستمعين الكرام استفادوا منها.
1: شكرا لكم دكتور، شكرا للطاقم ولمستمعي إذاعة أفاق.
0: كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: استجابة للسيد سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.
11: لن تسكتونا بالحيل.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أيضا هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفية،
3: وقفة إعلانية،
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير. والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله. وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بالسكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7-0.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الله الله الله.
3: كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
1: ثم هاد الهدى فوز أصحاب اليمين.
2: أحييكم مستمعين الأعزاء في الحلقة 11 من برنامجكم الأمالي على إذاعة أفاق منبر الوعي والبصر.

0: أتابع معكم سادة الأفاضل التجديف في بحر السنة النبوية. وفي الحلقة السابقة تعرفنا على بعض مستحبات ومسنونات الوضوء وفضل الدعاء أثنائه وبعده، كما استعرضنا بعض نواقض الوضوء، كل ذلك من خلال ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أهل البيت عليهم السلام بلا سند الموثوقة والصحيحة. وفي هذه الحلقة سنملي ما بقي من الأخبار في الوضوء. تابع نواقض الوضوء. في أحكام الإمام الهادي عليه السلام، حدثني أبي عن أبيه بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من رعف وهو في صلاته فلينصرف، فليتوضأ وليستأنف الصلاة. وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بلفظ: وليأتنف. وفي الجامع الكافي قال محمد: وسمعنا عن علي أنه قال: من رعف في الصلاة فليتوضأ وليأتنف الصلاة. وفي شرح التجريد للإمام المؤيد بالله، وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر عليه السلام بإسناده عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلس يفسد الوضوء. وهو في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بهذا السند من محمد بن منصور، وهو في مجموع زيد عن آبائه عنه عليه السلام. فوائد وأحكام. في الأحاديث السابقة أحبتي الأعزاء، فوائد وأحكام مهمة، وهي كالتالي: أولا، الرعاف وهو الدم الخارج من الأنف من نواقض الوضوء والصلاة. ثانيا، القلس بفتح القاف واللام، وقيل بتسكين اللام، ينقض الوضوء، وحقيقته ما خرج من المعدة ملء الفم أو دونه. القول في يسير الدم. في شرح التجريد بالسند المتقدم عن علي عليهم السلام قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تطهر للصلاة، فأمس إبهامه أنفه فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئا وجف ما في إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحها ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة. وهو في أمال أحمد بن عيسى عليه السلام لهذا اللفظ والسند من محمد إلى زيد بن علي، وبدل لفظة فمسحها فمسحه. فوائد وأحكام. يستفاد مما سبق ما يلي: أولا، الدم غير السائر لا ينقض الوضوء، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وضوئه أمس إصبعه أنفه فإذا هو دم، ثم عادها مرة أخرى فلم ير شيئا فمسح إصبعه في الأرض ولم يعد للوضوء. القول في عدم الوضوء على من مس ذكره وأكل مما مسته النار. في مجموع الإمام زيد عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: لا وضوء على من مس ذكره. في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام بإسناده عن علي عليه السلام قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأواخر من شهر رمضان، فلما نادى بلال بالمغرب أتى رسول الله بكتف جزور مشوية، فأمر بلالا فكف هنيها فأكل عليه السلام وأكلنا، ثم دعا بلبن إبل قد مذق له، قال محمد يعني خلط بماء، فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فغسل يده من غمر اللحم، ثم مضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا ولم يحدث طهورا. فوائد وأحكام. يستفاد من الأخبار السابقة سادة الأفاضل ما يلي: أولا، مس الذكر لا ينقض الوضوء. ثانيا، الأكل والشرب بعد الوضوء لا ينقضه، ويستحب غسل اليد ومضمضة الفم، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك ولم يعد الوضوء وصلى بالمسلمين. في وضوء من لم يحدث. في أمالي أحمد بن عيسى بالسند المتقدم عن علي عليهم السلام أنه توضأ ثم مسح على نعليه، فلما فرغ قال: هذا وضوء من لم يحدث. فوائد وأحكام. في الحديث السابق دلالة على جواز مسح النعلين لمن لم يحدث، ومعنى الحديث أن غسل القدمين واجب، ولكن يجوز مسحهما لمن توضأ مرة ثانية تطوعا وكان وضوءه الأول صحيحا. الأمالي. سادتي المستمعون، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا. ألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق

عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: السمرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ،

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بث لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-4؟
5: ايوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-4، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
11: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
14: وكل أمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لو بتلائم،
15: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملح.
16: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
17: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
18: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
19: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي. والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

0: هم الأعداء، هم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: الإسلام
1: في برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
0: فتاوى
1: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
0: فتاوى
1: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة أنت رقمك 7-0.
4: أيوة
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0 ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل في التاريخ مواقف تهز الضمائر وتوقظ القلوب وتعلم الأجيال أن للحق رجالا لا يساومون ولا يبيعون مبادئهم مهما اشتد الظلم وعظم البلاء. الحمد لله الذي جعل من ذكرى عاشوراء منارة للأحرار وسراجا يهتدي به السائرون في دروب العزة والكرامة. أيها الحضور الكريم، نقف اليوم أمام محطة خالدة من محطات التاريخ الإسلامي، أمام ملحمة كربلاء التي لم تكن معركة سيوف فحسب، بل كانت معركة قيم ومبادئ تجلت فيها أسمى معاني الصبر والثبات والتضحية في سبيل الله. في العاشر من محرم ارتفعت راية الحق في وجه الباطل، وسطرت بدماء الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه صفحات من المجد لا تزال تتردد أصداءها عبر القرون. إنها ذكرى تعلمنا أن الكرامة أغلى من الحياة، وأن الموقف الصادق قد يصنع للأمة تاريخا لا يموت. عاشوراء ليست حدثا عابرا في صفحات الزمن، بل مدرسة متجددة نتعلم منها الثبات عند الشدائد والصبر عند المحن والتمسك بالحق مهما كانت التضحيات. فأهلا وسهلا بكم في هذه الفعالية وفي هذا البرنامج الذي نستحضر فيها الدروس والعبر من كربلاء، ونستلهم منها معاني الإباء والوفاء، سائلين الله أن يجعلنا من السائرين على طريق الحق والثابتين على مبادئه، إنه سميع مجيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج وفي هذه الفترة مساحة آفاق، التي في هذا البرنامج وإلى أول فقرة الذين أوردت القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي.

بسم الله وبالله على ملة رسول الله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوة والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان أسعدتم بالخير صباحا وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، وقراءتنا لهذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى من آخر سورة إبراهيم من الآية الواحدة الإحدى والأربعين، الآية الإحدى والأربعين يعني الصفحة الأخيرة 261، وقراءتي ستكون من الآية 27 يعني أطول شوية من المعشر المقرر. نسأل الله التوفيق، نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.

نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرا

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن عطف كما أن قوله تعالى وإذ قال لإبراهيم عطف، والراجح أن ذلك راجح إلى ما في سياق قوله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا من وعيد قومهم. فذكر الله كلام إبراهيم عليه السلام ردا عليهم، ثم ذكر ما في هذه الآية وعيدا لهم على ما يعملون ضد الإسلام من المنكر والمعادات الخفية، وبين حالهم يوم القيامة وذلتهم بعد تكبرهم في الدنيا وعنادهم عند دعوة الرسول لهم إلى الله تعالى وقوله ولا تحسبن الله. الخطاب إيماء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تقديمه لذكر وعيدهم. وليس من شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسب الله غافلا، فليس نهيه لذلك بل لئلا يحسبهم أو غيرهم، لكن وجه الخطاب إليه لأنه العالم بأن كفرهم باطل، فهو الذي يصلح خطابه في جزائهم. لماذا لا يعجل أو لا يعجل؟ وإما للسامع كائنا من كان قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لم يترك اليوم عذابهم على ما يعملون غفلة عما يعملون من أنواع الظلم، وإنما يؤخرهم اليوم أي ليوم القيامة، فعذابهم كاف في العدل والحكمة إن لم يرد لهم العذاب في الدنيا بعد حين. وقوله تشخص فيه الأبصار كما يشخص بصر المحتضر عند الموت، قال في الصحاح يقال شخص بصره، فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعله لا يطرف، ومثله في لسان العرب وزاد شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، مهطعين إلى الداعي أي مسرعين إليه إسلاما وانقيادا وخضوعا وذلة، مقنعي رؤوسهم فسروا إقناعهم رؤوسهم برفعها، ولكن الأشكال فيها أن الخوف والذلة وانحلال القوي من شدة الخوف يستدعي إمالة الرؤوس إلى أسفل. وقد قال في الصحاح وأقنع البعير إذ مد رأسه إلى الحوض ليشرب، وأقنعت الآناء إذا أملت لتصب ما فيه واستقبلت به جريئة الماء ليمتلئ. قال الرازج يصف ناقته تقنع للجدال منها جدلا شبه فاه، وحلقها بالجدال تستقبل به جدالا إذا شربت. انتهى. نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى فاصل قصير ثم ننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. في هذا اليوم، اليوم العاشر من المحرم، كان استشهد يعني استشهد الحسين بن علي كرم الله وجهه، لأنه خرج في مواجهة الظلم، وبعد أن خذل من قبل أصحابه، من أصحاب يعني من أهل العراق، حينما ناشدوه أن يأتي إليهم فإذا بهم يتخلون عنه بكل سهولة. وهكذا يعني الناس الذي لم يفهموا الدين بالشكل المطلوب، فكم من يعني رمز من رموز الإسلام تركه الناس لوحده لكي يواجه مصيره. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتخلى عن دينه وعن مبادئه وعن أخلاقه، فالزمان والتاريخ يعلمنا أشياء وأشياء كثيرة، فما علينا إلا أن نفهم الدروس والعبر من استشهاد الحسين بن علي كرم الله وجهه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. فاليوم هو يوم يعني شاهد على إجرام أولئك الظلمة الطغاة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرحمون حتى من هو متصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم حينما يحتشد الناس إلى الساحات وإلى الميادين، هم يعززون من الولاء ويعززون من الوعي لدى الناس أن هؤلاء الرموز هم مدرسة، في الواقع هم مدرسة نستقي منها ونتعلم منها ونشرب من معينها، لأنهم يضيئون لنا الطريق ويعلمون كيف نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فهم مدرسة كما قلنا، ولكن في المقابل لا بد أن نضحي، لا بد أن نواجه الطغاة، لأنه لا يمكن أن ينتصر الحق على الباطل بدون جهاد، بدون تضحية، بدون يعني أن يتحرك الإنسان في سبيل الله كما ينبغي. لأن اللئام في هذا الزمان وفي الزمان السابق يعني هم الذين يتسلطون على رقاب الناس ويتحكمون في شؤونهم، ولكن الكرام هم من يواجهون هؤلاء اللئام، هم من يعني يوعون الناس ويرشدون الناس ويبصرون الناس لكي يعرفوا من هم هؤلاء اللئام. لأن الكرام دائما هم يؤثرون الآخرة على الدنيا، ولهذا هم لا يتحركون إلا حينما ينظرون إلى الباطل أنه ينتشر، وأن الحق لا يعمل به وأن الباطل يعمل به، لهذا يتحركون ويقاتلون ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون دين الله هو الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. أيها المسلمين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
1: مساحة آفاق.
2: عدنا إليكم مستمعين الكرام من جديد إلى فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. طبعا يا أستاذ اليوم معنا هاتف واحد واتصال واحد، إذن
0: لحظة الصوت عندي غير واضح.
2: والآن كيف؟
0: تمام، الآن تمام الحمد لله، صبر.
2: فنعود مجبرنا يا أستاذ مظلومية كربلاء وقصة كربلاء،
0: فيها أشياء كثيرة يعني من خلال هذه المأساة أن الإنسان يستفيد من الدروس التي حدثت في الماضي ويتحرك، لأنه لكي ينظر ما هو الفارق بين الزمان الأول والزمان الآتي. معنا اتصال ولا ماشي؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أما هؤلاء الكرماء حينما يسقطون في الميادين، حينما يعني يلقون الله سبحانه وتعالى وهم يواجهون الأعداء، فهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى، كما قال: ولا تحسب حسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أحياء يعني الأسى والخسارة على أولئك الذين لم يتحركوا، لم يبيعوا أنفسهم من الله. والموت آتي على كل حال، يعني لا بد أن يموت الإنسان، فعلى الإنسان أن يستثمر حياته ويتحرك في سبيل الله لكي يستشهد، لكي ينتصر، لكي يواجه الطغيان أو الظلم. نعم.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: حاتم مجاهد محمد.
2: تفضل يا حاتم.
0: أهلا يا حاتم. أهلا.
3: الله يبارك فيك. أقرأ عادي سبح اسم ربك الأعلى.
0: بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنطري

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: أحسنت يا حاتم، بارك الله فيك، قراءة ممتازة، بارك الله فيك.
0: الله يكرمك.
1: شكرا لك، في أمان الله.
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أسمع باسم إبراهيم أحمد عبد الله.
2: تفضلي.

0: بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله على أداء ممتاز وقراءة ممتازة. معك في كلمتي لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم، يعني
1: أيوة
0: وأعيدها، وأفئدتهم. أحسنت ما شاء الله، الباقي كله ممتاز. في أمان الله.
2: في أمان الله.
0: أحب الله من أحب حسينا.
2: نعم.
0: حسين مني وأنا من الحسين، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: غدا.
2: غدا من؟
3: حمود جائد الشام.
2: تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: شكرا لكم.
3: إن شاء الله نتوفى.
2: في أمان الله.
0: معناها في كلمة البسملة، لما حد يعني عندما يقرأ الإنسان البسملة لابد أن يتحرى في ألفاظ الرحماني ني. أغلب الناس يعني ما بيكسروا النون. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصال.
2: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: اسمي الدين محمد حنفي.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر.
0: يا نجم الدين اسمعني، فصلي لربك
4: وانحر.
0: وانحر نجم الدين. فصلي لربك وانحر. يا نجم الدين.
4: لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
0: هو الأبتر.
4: هو ما أبتر.
0: شكرا لك يا نجم الدين. معنا صعوبة في كلمة فصلي لربك. فصلي لأنه فعل أمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول فصلي، فأغلب الذين يقرؤون يثبتون يا وهي محذوفة. فصلي لربك ولا نقول فصلي لربك، لا، فصلي لربك وانحر. كذلك إن شانئك هو الأبتر. أبتر وهكذا. الرأت فيها مفخمة، الكوثر وانحر أبتر، يعني كل الرأت فيها مفخمة. نعم
2: استمر رسالة.
0: فالأحكام هذه لابد منها، الأحكام هذه لابد منها، لا سيما في السور الصغيرة، لأنه الإنسان يجب عليه أن يتقنها بالشكل المطلوب، لا سيما سورة الفاتحة، لأنه لا تصلح الصلاة إلا بإتقانها، وكذلك ثلاث آيات سواء من السور الصغيرة أو الكبيرة. لكن نحن نحرص على السور الصغيرة، لأن الإنسان حينما يتقنها يعني يقبل الله منه صلاته.
2: إذن نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
5: معكم دعاء أحمد محمد العزي.
2: تفضلي.

0: يا دعاء، قولي واستغفره.
1: واستغفره.
0: لا، واستغفره. واستغفره. تمام، بارك الله فيك، ركزي على الغين وكذلك على واستغفر.
1: واستغفر.
0: أيوة، بارك الله فيك. لابد أن نبين الغين، لابد من تبيينها هكذا، أغ غي غو. هنا معنا في سورة ما مش معنا اتصال
2: إلا معنا اتصال.
0: فضلوا.
2: معنا اتصال. ألو، مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: جهاد علي عبد الله من القاسم.
2: من؟
3: جهاد علي عبد الله.
0: الصوت ما هوش صافي، حاولوا تسبروا الصوت.
3: جهاد علي عبد الله من القاسم.
0: مهاد ولا شهاب؟
3: مهاد.
0: مهاد.
3: ايوه
0: ايوه. مهاد من اللقب؟
3: علي عبد الله.
0: علي عبد الله عبد. يلا مهاد، بسم الله.
3: اعوذ بالله.

0: الرحمن الرحيم.
1: ركزي معي. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم،
0: الرحمن الرحيم،
1: الرحمن، ني كسرة،
0: الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها.

0: يغشاها
1: والليل إذا يغشاها.
0: هذه تشبه القاف. تسمعيني يغشاها
1: يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
0: فألهمها عيدوا لا يسوى فألهمها
1: فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها
0: بطغواها
1: تقواها

0: أخبرها.
1: أحسنتي، بارك الله فيك، عليك أن تحاولي أن تخرجي الغين بالشكل الصحيح.
2: شكرا لكم، في أمان الله. أكبوا على ذلك السبب.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. نعم، الغين لابد أن نتدرب عليها بالشكل المطلوب، هكذا الغين غو غير المغضو طغيا، هكذا على أساس الإنسان يفرق بين الغين والقاف، لأنه ذا المعنى يعني اثنين حروف مشتبهات. الغين لما يقولوا غين ويقولوا قاف، وبعضهم يقول لها قاف.
2: إذن نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: محمدية خلوفة.
2: محمدية؟
3: أيوة، محمدية خلوفة.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين.
1: يوم محمدية، يا محمدية اسمعيني، يصلونها يوم يوم
3: يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين.
1: عنها
3: بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين.
1: يوم الدين،
3: ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا،
1: نفس لنفس
3: يومئذ لله.
1: يا محمدية، ما ينفعش ما ينفعش. أول شيء اسمعيني أنت، الحين انت بتقراي وما بتسمعينيش، يعني بين ارد عليك ما بتسمعي شيء، بتقري وبس. ضروري تركزي علي. يوم لا تملك نفس لنفس، يعني معنى عند اللام ادغام بغير غنة. لو قلنا نفس هذا بنحدث غنة. ركزتي على هذا؟
3: نفس لنفس،
1: لا بسرعه، نفس لنفس. ايوه، المهم. شكرا لك اختي الكريمه،
2: في أمان الله.
1: معنى هذا المقطع جميل، يعني الذي قرأته الأخت محمدية، يعني عندما تقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني الأبرار هم يعيشون في نعيم. وهذه مقارنة جميلة ما بين الأبرار والفجار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولكن الله سبحانه وتعالى بين أن يعني العاقبة للفجار أشد وأنكى، ولهذا يقول يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائب، أي ليسوا بغائبين عن جهنم. وما أدراك ما يوم الدين، يعني أكد الكلام أكثر من مرة، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني حاجة مخيفة جدا جدا.
2: إذن شكرا لك أستاذ هلال. المستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: إذن نعود إليكم مستمعين الكرام من جديد لنواصل فقرتنا مساعة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. ومعنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: كيف حالك يا ابني؟ الله يطول بعمرك.
0: الحمد لله، حياكم الله، من معنا؟
1: الله يحفظكم. معكم رضية حسين محمد المطري.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لحظة يا ابني، البس النظارة.
2: البس النظارة واشحط الصوت شوية، لأنه طيب. أنت بتقري عبر الهواء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب
2: يأتيهم اكسروا لها
1: يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل مسمى إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
2: ونتبع الرسل أولم تكونوا
1: أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
2: إذا بارك الله فيك يا أختي رضية، أستاذة رضية.
1: طيب.
2: بارك الله فيك، قراءة جيدة. طيب.
1: شكرا لكم.
2: يالله يرضى عليكم، معكم الله.
1: في أمان الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في اتصال؟
0: لا عندكم اتصال.
2: معنا في كلمة وأفئدتهم، نحرص ألا نقلقل الحرف الساكن، يعني مثلا وأفئدتهم، كذلك هوى، ولا نقول هواه يعني بنتبعها بها وهمزة فقط، هوى. كذلك وأنذري، بسبب التقاء الساكنين لابد أن نكسر الأول، وأنذري الناس هكذا، وأنذري الناس يوم يأتيه مو يعني أن الهاء مكسورة، لابد أن نحقق الكسرة فيها. وأنذري الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل. هذا المدود لابد أن تكون متساوية، يعني بمعنى لا نطول الأول ولا نقصر الثاني، لابد أن نجعل المدود كلها متساوية. نعم.
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟ ألو مرحبا،
2: أنتم عبر الهواء، من معنا؟
0: ألو،
2: استقبل اتصال آخر.
0: انقطع الخط، استمر أستاذ هلال. كيف قلتم؟
2: إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. ونتبع الرسل. نعم.
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: يمنى الأسدية.
0: تفضلي يا يمنى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. إبراهيم رب اجعل هذا البلد
2: ما آمن. سمعت الآية بالشكل المطلوب، أعيد الآية.
4: وإذ قال إبراهيم رب اجعل
2: إبراهيم
4: رب هذا البلد آمنا
2: وجنبني وبني
4: أن نعبد الأصنام.
2: عيدوا تي يا أستاذة. وجنبني وبني وبنية وبنية
4: وبنية أن نعبد الأصنام.
2: الصوت يتقطع.
4: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني
2: ما في همزة
4: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا أسكنت من ذريتي
2: نفس الكلام من ذريتي
4: بواد
2: غير ذي
4: زرع عند بيتك المحرم.

0: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: أحسنت يا يمنى، بارك الله فيك، ونسأل الله لنا ولك الأمان في يوم الفزع الأكبر.
2: شكرا لكم، في أمان الله.
1: معنا اتصال أحمد؟ معنا
2: نعم.
1: اتصال؟
2: نعم نعم
1: تفضل.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو
2: مرحبا، من معنا؟
3: رحيق الحسين النعمي.
2: من؟
3: رحيق الحسين النعمي.
2: تفضلي.

0: أحسنتي أختي الكريمة، أحسنتي ما شاء الله، قراءة ممتازة وما عندي ملاحظات، بارك الله فيك.
1: في أمان الله. عقب عليهم السلام.
0: ما شاء الله القراءة جيدة وممتازة، ولكن الذي نبهني أن الظلمة عندما يحكموا ويتجبروا يظنوا أنهم يعني لم يتركوا هذا المنصب، يعني كأنه عايش العيش الأبدي، مع أنه وقت معين وفترة معينة ومن ثم ينتقل الحكم إلى غيره. فلو أن الإنسان بيرعى هذه النعمة ويقيم حدود الله وينشر العاد إنه خير له.
1: نعم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: سلسبيل.
1: سلسبيل من؟
2: ما عندي بيش يكسرولي.
1: تفضلي. تفضلي.
0: سلسبيل تفضلي.
2: أقرأ أي آية؟
0: تابعت البرنامج من أوله؟
2: أيوه.
0: سمعت المقطع؟
2: أسلسل راديو طافي.
0: طيب في أي سورة ورد السلسبيل؟ في أي سورة ورد السلسبيل؟
2: سورة النبأ.
0: ماشي، دي بتغششش غلط. عينا فيها تسمى سلسبيل. نعم، سورة الإنسان. يلا قرأي لنا سورة الإنسان. هي
1: أنتم على الهواء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأيها سوا يا سلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن.
2: الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان نطفة أمشاجا نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا.
0: نعم. إنا اعتدنا للكافرين.
2: إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
0: لحظة، عينا يعني سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا.
2: إنا هديناه السبيل إما شاكرا. إما شاكرا وإما كفورا.
0: إنا اعتدنا.
2: إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
0: سلاسل وأغلالا.
2: أغلالا وسعيرا.
0: طيب يا سلسبيل. يا سلسبيل اصبري، عندش القراءة فيها ضجة كبيرة عندما تكون تصلي، كن تصلي وأنت وحدش، تمام؟
2: أيوه.
0: على أساس الصوت يكون عندنا صافي، لأنه عندش ضجة ويعني كلام كثير، فالقراءة تحتاج إلى هدوء وإلى استماع، لا سيما وإحنا عبر الإذاعة.
2: أكيد غصل حالي.
0: إذن شكرا لك أختي الكريمة وفي أمان الله.
2: يلا شكرا.
1: نبه أسد.
0: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. الإنسان عندما يقرأ القرآن يقرأه بتمعن، بإنصات، بإصغاء، يعني لأنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. مثلا ما يقول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أن الإنسان لم يكن مذكورا من قبل، ولكن أنعم الله عليه سبحانه وتعالى وأوجده وأخرجه إلى العلن وجعله ظاهرا يدب على هذه الأرض ويفعل ما يريد.
1: نستقبل اتصال. معنا اتصال. الله مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
3: نادي علي حسن.
1: حسن من؟ اللقب؟
3: شرعي.
1: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما

0: وللآخرة
1: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
0: معنا مد عائلا
1: عائلا فأغنى فأما اليتيم
0: فأما
1: فقر.

0: نفس الكلام. وأما
1: بنعمة ربك فحدث.
0: إذن بارك الله فيك يا أختي الكريمة، ولكن كوني طولي الغنى عند الميم المشدد. وأما وأما وأما ولا الآخرة، هذه لابد أن تركزي عليها. تمام
1: تمام
0: إن شاء الله. شكرا لك، في أمان الله.
2: إذن نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الرقم 772-882-088. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: إذن يا شيخ والله كم قد حاولنا ولا بنوصل.
0: الآن وصلت بفضل الله، من معنا؟
3: معاكم نفيسان محمد سعد اليريمي.
0: يلا نفيسة محمد اليريمي تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: طيب يا نفيسة بارك الله فيك، اسمعيها مني. ورأيت الناس
3: الناس
0: أيوة واستغفر بارك الله فيك يا نفيسة.
2: تمام
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني تخلص الحروف من بعضاتها البعض، يعني عندما يجي لك حرف فخم وحرف مرقق مثل تجه ورأى ورأيت ورأى ورأيت الناس كذلك يدخلون، لأنه أحيانا بيكون الضم على الدال الساكنة وهذا غلط، لابد أن نبين الساكن ومن ثم ننتقل إلى الحرف المتحرك، يعني الشفتين لا تتحرك عند الحرف الساكن هكذا. يد يد يدخلون يد، ولا نقول يدخلون يدخلون هكذا، لا، أول شيء نقول الدال ونعطيه يعني الحكم بالشكل يعني المستقيم، ومن ثم ننتقل إلى الضم. نعم. يدخلون. نعم تفضل.
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: آلاء إبراهيم محمد حريق.
2: تفضلي.

0: الصين يا عفا. أقسم
1: بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
0: ليفجر
1: أمامه، يسأل أيان يوم القيامة.
0: يوم القيامة،
1: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
0: بارك الله فيك أختي الكريمة، معك في الآية الأولى. لا أقسي سي بكسر السين، كني حاولي تكسري السين بالشكل المظلوم. وكذلك الآية التي بعدها، كذلك ألن نجمع نجمع عظامه، تمام. ليفجر. بارك الله فيك، والبقية ممتاز.
2: شكرا لكم، في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. خيرنا أستاذ هلال عندكم،
0: نسأل الله التوفيق.
2: عندكم أستاذ، تفضلوا.
0: حاضر،
2: خلاص بنختم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذن نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد إلى آخر فقرة لدينا، فقرة الجائزة. أستاذ هلال،
1: نعم، لا تقول يحذر.
0: إيش رأيك في الموضوع؟
1: الموضوع شيق وجميل، وأجمل من ذلك لما يتفاعل المتصلين ويسابقوا على الاتصال من أجل رضاء الله سبحانه وتعالى، ومن وافقه الحظ بإسلام الجائزة وكانت من نصيبه فهذا يعني هني قال يعني ما بشي رمزية، حاجة رمزية ما تؤثر ولا شيء. والذي لم يوافقه الحظ، لأنه البعض يتصل أو مستمر معنا بشكل كبير جدا جدا ومع ذلك لم يحالفه الحظ، لا أدري لماذا.
0: إذن شكرا لك أستاذ هلال. طبعا اليوم معنا 17 متسابق،
1: ما شاء الله.
0: نعم، بالتمام والكمال. الأستاذة من يا
1: سوسن
0: أبو مجاهد تختار رقم من الرقم الأول إلى 17، تختار بينهما أيش من الرقم؟
1: كم؟
0: الرقم الرابع عشر. إذن كان معنا ولسوء حظك أستاذ هلال.
1: ولماذا؟ لماذا لسوء حظي؟
0: ها؟ لا، طبعا معنا الفائزة في هذا الأسبوع وفي هذا البرنامج يا أستاذ. احذر.
1: كيف أحذر؟
0: المتسابقين شوية، يعني خمن.
1: لو خمنت يعني أعتقد أني يعني امرأة.
0: نعم صح، امرأة، بس من خمن يعني؟
1: والله لا أدري.
0: هم من البداية يعني من أوائل المتصلين.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. ثاني رقم
0: من أوائل المتصلين وليس ثاني رقم يا سا، يعني ما بشايدة، ما عاد قدش تخمني يا ساب.
1: ماشي،
0: إذن خلاص الفائزة معنا في هذا الأسبوع المتسابقة، الفائزة غادة حمود الشامي. ألف ألف مبروك للأخت غادة حمود الشامي. أتمنى منها رسالة اسمها رباية على الرقم 7728-882-088.
1: أخيرا حالف الحظ أخي أحمد، لأن متابعة، والمهم ترسل اسمها الرباعي.
0: نعم،
1: على رقم
0: الرقم 7728-882-088. الجائزة من الهيئة العامة للأوقاف مقدرة ب10,000 ريالا. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة
1: سوسن مجاهد.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.

0: الإمام الحسين عليه السلام
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
4: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
4: وسنرتدي راية الحق ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9:00 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 190.
1: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حري.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بعمنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تلابيه
1: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
4: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نصر ولا شهادة وشفاء الأرض تسوى، خلوا الحرب تكبر عز ولا

بعدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ربي يسر واعدني يا كريم. اللهم نور بالقرآن قلوبنا واهد به بصائرنا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة جاهلا، لا يعرف شيئا من حقائقها ولا من قوانينها، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان وسائل المعرفة، فقال سبحانه وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه الآلات التي أعطاها الله للإنسان لكي يصل إلى الحق والحقيقة وإلى العلم في الواقع كما هو، أبدأ الله سبحانه وتعالى بإنزال كتبه وآياته وإرسال رسله مبشرين ومنذرين يعلمون الناس العلوم النافعة بسبب معرفة الله عز وجل وانتهاء بأبسط شيء في هذا الكون. فمن استعمل عقله وحواسه واستضاء بنور ربه فهو الذي يصل إلى العلم الصحيح الحقيقي الذي ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه هي الطرق التي ينبغي أن نستمد منها العلوم والمعارف الصحيحة. الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى، والعلوم الصحيحة الحقيقية التي يوصل إليها العقل البشري، والهدي الإلهي الذي يأتي على لسان أنبيائه ورسله. لأن هنالك كما أخبر الله: من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إذن لابد أن تكون المصادر التي يستقي منها الإنسان معرفته وعلمه هي المصادر الصحيحة والحقيقية التي توصله إلى العلم النافع وإلى العلم الحقيقي وإلى الهدي الذي ينجح به ويغوص في الدنيا وفي الآخرة. القرآن الكريم حينما نزل على العرب كانت العرب أمة أمية ولم يكن لديها الكثير من العلوم والاطلاع، وكان الإنسان بكله لا زال في درجة بعيدة عن العلوم التي وصل إليها في هذا العصر. ولكن القرآن الكريم لحكمته وعظمته ولأنه من الخالق جل شأنه فإنه خاطب الإنسان في كل مرحلة بما يتلاءم مع فهمه وعقليته ونضوجه. ولهذا أمر الله الناس في تلك المرحلة فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. وجاءوا إلى النظر في الأشياء التي يشاهدونها رأي العين، الأشياء التي وصل إليها علمهم وإدراكهم وفهمهم. وقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فوجه الله الإنسان إلى التأمل والتفكر في كل شيء، لأنه كل شيء في هذا الكون فيه آية ودلالة على عظمة الخالق جل شأنه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولكنه مع ذلك لم يغفل أن يشير للإنسان في العصور المتقدمة إلى ما سيصل إليها الإنسان من العلوم ومن الاكتشاف في هذا الكون الوسيع. كان العرب يظنون أن الأرض هي منتكس هذا الكون، وأن النجوم هي جناديل تضيء للأرض وزينة للأرض فقط. لم يكونوا يعرفون حجم هذا الكون وعظمة هذا الكون واتساع هذا الكون.
في العلوم وفي المعارف الكونية والملكية. فقال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. حينما الله سبحانه وتعالى يعلم بسعة هذا الكون وعظمة هذا الكون وتوسع هذا الكون بشكل لا يمكن أن يصل إلى فهم الإنسان العربي البدائي بتلك المرحلة، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون، لو استطاعت عقولكم أن تصل إلى هذا العلم وإلى هذه المعرفة. فاليوم وصل العقل البشري إلى الكثير من العلوم، وإن كانت كل العلوم التي يصل إليها الإنسان هي لا تزال لا شيء في علم الله سبحانه وتعالى وفي عظمة الله وفي خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله: ما أوتيت من العلم إلا كثيرا. لكن إذا تأملنا اليوم فيما وصل إليه العلم وما وصل إليه الإنسان من خلال الوسائل الحديثة التي استطاع أن يطورها ليتعرف على هذا الكون، فإننا سنندهش عن هذا الحجم الكبير الهائل لهذا الكون العظيم والوسيع الذي أخبر الله عندما قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، بقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. سندرك عظمة هذا القسم حينما نعرف شيئا بسيطا من سعة وعظمة هذا الكون. فالأرض هي تعتبر كوكبا صغيرا في مجموعتنا الشمسية. الأرض هي تعتبر جرما صغير الحجم في المجموعة الشمسية التي تعتبر جزءا من مجرة درب التبانة. وسنشاهد فيديو يعرض لنا نسبة حجم الأرض بالنسبة لبقية الكواكب. كم هو حجم الأرض مقارنة بغيرها من النجوم والكواكب التي وصل إليها الإنسان واستطاع أن يصل إلى حجمها؟ فالأرض هي جزء من المجموعة الشمسية التي تتكون من 9 كواكب تدور حول الشمس. وهذا الفيديو يعرض لنا الحجم الذي نرى للأرض ونقارنه ببقية النجوم والكواكب التي عرضها الإنسان إلى هذا الزمان. فهذه الأرض، وبعدها نبتون وأورانوس، وهما نجمين من نجوم المجموعة الشمسية، وكذلك زحل هو أيضا من نجوم المجموعة الشمسية. وهذا القدم الأحمر وهذا المشتري الذي يتسع ل1300 أرض لو أدخل داخله لاتسع ل1300 أرض من حجم أرضنا هذا. ولكن انظر ما هو حجم المشتري أمام الشمس وما هو حجم الشمس أمام هذه الكواكب والنجوم العملاقة. تأملوا بعظمة خلق الله سبحانه وتعالى، وكيف سيصبح حجم أرضنا وحجم عالمنا هذا الصغير أمام هذه النجوم العظيمة التي تصل إلى 2 مليار كيلومتر. وهكذا يزداد حجم هذه النجوم. طبعا العالم لسعته وكبره لو قسناه بالكيلومتر لا نستطيع أن نحصي عدد الأرقام التي سيحتاجها هذا الكون الوسيع. العلماء اختاروا أن يقيسوا المسافات الفلكية بمقياس آخر وهو السنة الضوئية. نحن نعلم أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو، 300,000 كيلو وهي المسافة ما بيننا وبين القمر. يقطع الضوء
المسافة في ثانية واحدة، بينما المسافة بيننا وبين الشمس هي ما يقارب 150 مليون كيلو متر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. وكلما ابتعدت الأجرام عنا كانت المسافة أبعد. فاختار العلماء أن يكون الحساب للمسافات الفلكية هو بالسنة الضوئية. فإذا كان الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو، فكم سيقطع في الدقيقة الواحدة؟ 300 في ضرب 60، ثم نضرب الناتج في 60 الذي هو الساعة، ثم نضرب الناتج في 24 الذي هو اليوم، ثم نضرب الناتج في 30 الذي هو الشهر، ثم نضرب الناتج في 12 الذي هو السنة. من هذه المنطقة بدأ هذا الفيديو يحكي لنا عن السنة الضوئية أو اليوم الضوئي. فهذه المسافة من الكون يقول أنها تساوي 100 يوم ضوئي، 100 يوم ضوئي. وتخيلوا كم هي المئة اليوم الضوئي حينما يكون الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو. فنستكمل هذا الفيديو لنرى عظمة الخالق جل شأنه، ونرى ما غاب عنا من عظمة هذا الكون الذي أداره الله سبحانه وتعالى. هذه هي النجوم والكواكب التي تعج بها مجرتنا، مجرة درب التبانة. تخيلوا أنها أكثر من 200 مليار نجم وكوكب التي تكون في درب التبانة. فدرب التبانة هذا هو مجموعة تقدر مئات المليارات من النجوم والكواكب تدور في فلك واحد، وهو مركز هذه المجرة. تعوده الذي هو باللون الأصفر هو مركز هذه المجرة. الشمس تدور حول هذه المجرة خلال 200 مليون سنة، خلال 200 مليون سنة. وهذه التي تظهر بالشاشة هي مجرات مثل مجرتنا، يعني تزيد على مئات المليارات من المجرات. تخيل هذا الكم الهائل. كل نقطة في هذه الصورة التي التقطها مسيار وصنعه الإنسان لاكتشاف الكون ومسيار هابل، هذه الصورة كل نقطة فيها تعبر عن مجرة، وكل مجرة تحتوي على مئات المليارات من النجوم ومن الكواكب. حينما نبتعد أكثر نصل إلى العنقود المجري الفائق الذي هو عبارة عن مجموعات كبيرة من المجرات تشكلت في شكل عنقود فيها مئات الملايين من المجرات في هذا العنقود ومليارات المجرات. ثم هذه هي الشبكة الكونية، ثم يأتي من بعد ذلك الكون المنظور الذي نسميه الكون المنظور. هذا هو صورة عن الكون المنظور الذي يحتوي على أكثر من 200 مليار مجرة، وهو الذي قد وصل إليه الإنسان، الذي قد استطاع الإنسان أن يصل إليه. وهناك نظرية تقول أن هذا الكون المنظور هو واحد من هذه الأكوان التي نشاهدها أو عبر عنها بهذه الأجرام، أي أن كوننا هذا الذي يصل اتساعه وقطره إلى ما يقارب 93 مليار سنة ضوئية، 93 مليار سنة ضوئية. تخيل يعني لو قطع الضوء هذه المساحة لاستغرق 93 مليار سنة وهو يمشي بسرعة الضوء. كم حجم هذا الكون؟ كم حجم هذه المعلومة؟
الإنسان من العلم هو القليل القليل. إذن هذه العظمة وهذا هذه القدرة اللامتناهية، هذا الكون الوسيع الفسيح الذي أقسم الله به فقال فلا أقسم بمواقع النجوم، هناك نعرف ونستطيع أن ندرك قول الله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الآن قد علمنا ببعض هذا المقسم به وعرفنا عظمته. إذا كان عالمنا الصغير، عالمنا الصغير الذي هو المجموعة الشمسية التي تحتوي على النجم الأساس وهو الشمس، وتحتوي على 9 كواكب تدور حول هذا النجم، وهي عطارد والزهرة والأرض والمشتري والمريخ والزحل وأورانوس، هؤلاء هم مجموعة الكواكب التي تدور حول الشمس. وهناك في كل هذه المجموعة من الملايين مئات المليارات من النجوم أقل نجم يدور حوله كوكب واحد، أقل نجم يدور حوله كوكب واحد. فحينما نقول الحمد لله رب العالمين لا ندرك عظمة هذه الكلمة رب العالمين، كم هي العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وبنظام دقيق وبدقة متناهية، من أعظم الأشياء إلى أصغر الأشياء. فمجموعتنا الشمسية هي تعتبر العالم، العالم الذي نحن داخله، لأن هنالك عوالم متعددة، لكن القرآن الكريم يخبرنا أن عالمنا الصغير الذي نحن مرتبطون به والتي نهايتنا مرتبطة بنهايته هو المجموعة الشمسية، لأن الكون من أساسه يتكون بهذا الشكل، يتكون مجموعة من الأجسام حتى تصبح نجما، وهذا النجم يمتلك جاذبية كبيرة تجذب حوله الكثير من الأجسام الفضائية، ثم تتجمع هذه الأجسام حتى تصبح كواكب، ثم تبقى في حالة دوران في فلك هذا النجم، وتتدافع قوة الجاذبية مع قوة التمدد الكوني، فيبقى كل كما قال الله سبحانه وتعالى كل في فلك يسبق. فالدقة العظيمة في هذا الكون الذي نحن سنسميه عالمنا الصغير الذي هو المجموعة الشمسية، هذه الشمس هي التي ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سخرها لنا، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. هذه المجموعة، المجموعة الشمسية هي مسخرة للإنسان، هي مخلوقة من أجل الإنسان، كل ما فيها يخدم الإنسان ويخدم سلامة وصحة الإنسان ورفاهية الإنسان. هذه نعمة عظيمة وكبيرة من الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذه الأجرام الكبيرة والعظيمة ويخلق هذه الدقة المتناهية في هذا الكون من أجل أن نحيا في أمن وأمان وفي سلامة وفي صحة وعافية، ومن أجل أن نستخرج الخيرات من هذه الأرض، نستخرج النباتات ونستخرج الثمار ونستخرج الطعام ونعيش في خير ورزق كما أخبر الله سبحانه وتعالى، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكن عظمة الله سبحانه وتعالى لا تتجلى في الأشياء العظيمة فقط، بل تتجلى أكثر وأعظم في الأشياء الصغيرة، في الأشياء الدقيقة. فلو رجعنا إلى تركيبة هذا الكون بكله، ما فيه من المجرات وما فيه من النجوم وما فيه من الأجسام وحتى الإنسان نفسه والحيوان والنبات والشجر، لكان كل هذه تتكون من ذرات، من ذرات بسيطة. هذه الذرات هي العامل المشترك بين كل الموجودات، كل ما يوجد في هذا الكون هو مركب من هذه الذرة، جسمك مركب من هذه الذرة، الجبل مركب من هذه الذرة، النبات مركب من هذه الذرة، كل شيء في هذا الكون هو مركب من هذه الذرة. وهذه الذرة تركيبها عجيب وغريب.
قريب، وإن كنا لا نشاهد هذه المسألة نظرا لصغر حجم هذه الذرة. كل ذرة من ذرات جسمك هي تتكون من نواة التي هي مركز الذرة، ثم الإلكترونات تدور حول هذه النواة. يعني تخيل أن كل ذرة في جسمك هنالك مثل مجرة، مثل مجموعة الشمسية، هنالك مركز وهنالك أشياء تدور حول هذا المركز في حركة دائمة، في حركة مستمرة. وسنشاهد هذا الفيديو الذي يعرض لنا الذرة، سيعرض لنا الذرة وتركيبها، كيف هي تركيبة الذرة التي يتكون منها كل الأجسام في هذا الكون. عندما درس الإنسان الذرة للأسف بدل أن يستخدمها في خدمة الإنسان فإنه استخدمها في صنع القنبلة الذرية، وحينما درس النواة استخدمها في صناعة القنبلة النووية. وهكذا من يبحث في هذا الكون بغير هدى من الله، بغير واسع ديني وإنساني، فإن بحثه ومعرفته تكون كارثة بالنسبة للبشرية. هذه هي الذرة، هذه الذرة تتكون من النواة وهي الدوائر الحمر التي تعتبر المركز للذرة، ثم تتكون من الإلكترونات وهي الدوائر الزر التي تدور في إطار الذرة، في إطار مركز الذرة أو نواة الذرة. هذه النواة هي تتكون من عاملين، البروتونات والنيوترونات. هؤلاء هما الجزيئان اللذان تتكون منها نواة الذرة. نواة الذرة تتكون من هذين العنصرين. انظروا إلى هذا الشكل، يعني شكل الذرة والإلكترونات تدور حولها كشكل مجموعة الشمسية وهي تدور حول مركز الشمس. هذا موجود في كل ذرة من جسمك، هذه العملية موجودة في كل ذرة من جسمك. هناك نواة وهناك إلكترونات تدور في هذه النواة، وهذا خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الإنسان يعتبر نفسه عظيما أنه اكتشف خلق الله، أنه وصل إلى بعض المعلومات التي تتعلق بخلق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الذرة هي الأساس لكل الكائنات الموجودة في الحياة البشرية. وهنالك كائنات أقل من الذرة، هنالك كائنات مجهرية لا ترى إلا بالميكروسكوبات التي تكبر الشيء آلاف المرات. وعالم آخر، عالم كبير وعالم عظيم وبدقة متناهية وبصغر يصل بهذا المخلوق إلى أن يكون في حالة اللاوعي. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن الله يشير لنا إلى أن هناك أشياء موجودة في عالمنا، موجودة معنا، ولكننا لا نبصرها. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. سنشاهد اليوم جزءا بسيطا مما يتوصل إليها الإنسان من الأشياء التي هي غير مرئية للإنسان، ويتأمل العقل البشري ويتفكر في عظمة الله وقدرته. هذه صورة للماء، الماء الصافي النقي الذي نشربه تعيش به هذه الحيوانات بهذا الشكل، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفاها عنها لصغرها. فلو رأينا هذه الأشياء لما استطعنا أن نشرب هذا الماء. فهذا الماء النقي الصافي هو يعيش فيه ملايين من الحيوانات والبكتيريا، وهذا هو صورة مكبرة لنبات. انظروا ما هي الحياة التي داخل هذه الورقة من النبات، وهذا هو لحظة انقسام الخلايا. عندما تنقسم الخلايا وتتكاثر في النبات فيكبر هذا النبات وينمو ويصير نباتا أكبر. كذلك هناك الكثير من الأنواع من هذه الكائنات الغير مرئية، سواء الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو غيرها. انظروا إلى هذه الزهرة البسيطة كيف سيأخذها، ثم كيف سيكون حجمها بعد أن تكبر آلاف المرات في المجهر الذي صنعه الإنسان.
سيكون شكلها مختلفا تماما، وتجمع فيها أشياء قريبة، ستكبر 2000 مرة لكي نستطيع أن نرى ما لا نراه بالعين المجردة. هذا عالم عظيم وعالم عجيب، يعني مع صغر الحجم يخلق الله أشياء تعيش ومركبة ولها أجزاء ولها يعني أعضاء ولها حياة كحياة الإنسان وأعظم من حياة الإنسان. هذه هي صورة، انظروا، هذه هي الطفيليات التي تعيش على تلك الورقة البسيطة التي كانت في الوردة. ترى أجسام غريبة تظهر لك، هذه الأجسام التي ترونها هي حيوانات تكون على المخدات، تروا هذا الشكل، هذه حيوانات من فئة العناكب تعيش على المخدات، على أنظف مخدة في العالم، أنظف مخدة في العالم تعيش عليها تلك الحيوانات. هذه الحيوانات التي نشاهدها حينما تكبر هي تعيش في أفضل مخدات في أنظف بيت، وليست كجراثيم في بعض البيوت، ولكن لا تستطيع مهما غسلت المخدة أن تزيل هذه الحيوانات، وهي تقتات على جسم الإنسان وما يتساقط من الجلديات وتعيش عليها هذه الحيوانات. كذلك هذا جذع الشعر للإنسان، وهو يقاس بالنانو، يقال أن جذع الشجرة هو 80 نانو، نانو متر، والنانو متر معناتها أن تضع المتر على مليار، على مليار. وهذه هي حشرة أو دودة تعيش في رمش العين، في جفن العين. هذه الحشرة حية وتتحرك وتقوم وتخرج وتذهب، لا تستطيع أن تزيلها من رموش عيون، ولها فوائد قد لا نعلمها في هذه المرحلة. إذن هذا العالم، عالم اللامقيم، هو أيضا يدل على حكمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى عظمة هذا الخالق الذي يخلق بهذه العظمة والكمال كما خلق الكون، ويخلق أيضا بهذه الدقة والصغر اللامتناهي الذي لا يستطيع العقل البشري أن يتوصل إليه. يكبر مئات الآلاف المرات حتى يستطيع أن ترى كل الفيروسات كورونا لما زالت على 2 ملي، كل ما بالعالم من الفيروسات لو جمعت لما زالت على 2 ملي جرام. فهذا العمل الرهيب الذي قامت به تلك الفيروسات وأرعبت العالم وأرعبت الإنسان وشدت الحياة والحركة في الإنسان وفي الحياة وفي الأرض لا تساوي 2 ملي جرام. هذه هي عظمة الله، وهذه هي قدرة الله، وهذا هو الكون الذي أمرنا الله أن ننظر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ هكذا أمرنا الله أن ننظر بهذه الأشياء لأنها توصلنا إلى المعرفة الحقيقية بالخالق سبحانه وتعالى، المعرفة التي تتجلى في قلوب عباده حتى يكونوا أكثر تسليما لله وأكثر تعظيما لله وأكثر محبة لله سبحانه وتعالى. هذا هو جزء بسيط دلنا عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إذن يقسم الله بهذه الأقسام العظيمة من أجل التأكيد على أحدية القرآن الكريم ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقسم بالقرآن الكريم بأعظم من هذه القسمين، وكلها تتركز على عظمة القرآن الكريم وعظمة الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعلى الإنسان المؤمن أن يستغل هذا الهدى وأن يستغل هذا النور الذي قال الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، أن نتبع توجيهاته حينما يأمرنا بالتفكر، حينما يأمرنا بالنظر، حينما يأمرنا بالتأمل في خلق الله وفي هذا الكون الوسيع، فإن هذا الأمر هو يعتبر واجبا علينا، وهو سيكون الزاد الذي نستطيع من خلاله أن نتزود بالإيمان، أن نتزود بمحبة الله، أن نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى نكون من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، حتى نكون من
ينصرهم على أعدائهم وأن يوفقهم في كل أعمالهم. هذه هي بعض اللمحات التي يجب أن ننظر بها إلى هذا الكون. وكلما ازداد الإنسان في البحث والتنقيب والنظر في هذا الكون ازداد معرفة بالله عز وجل وبعظمته، وازداد أيضا استفادة من هذا الكون ومن هذا الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننوّر بالقرآن العظيم عقولنا، وأن يهدي به قلوبنا، وأن يهدينا به إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا فيه من الذين يتدبرون آياته ويتفكرون فيه ويستضيئون بنوره، ليكون هو النور الذي يهتدون به في ظلمات هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

ملكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنكر.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أول ما تغلبون عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم. فإن لم ينكر القلب المنكر ويعرف المعروف نكس فجعل أعلاه أسفله.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاح، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: النار. النار اسم مفرد جامد، تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق، وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
5: أفرأيتم النار

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع

0: ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
1: خير العمل.
2: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
2: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي هبة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة اللقاء المحتوم. أقول فيها: اللقاء مع اللطيف الخبير حقيقة لا تبديل فيها ولا تغيير، فقط هناك من يلتقي به بعد كدح لذيذ قصير، وهناك من يلتقي به بعد كدح طويل مرير. بهذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم ذكره من اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. أحب لقاء الله كما ورد في القرآن الكريم في مواضع متفرقة، كقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى آخر الآيات الكريمة التي تحدث فيها، يعني يذكر فيها القرآن هذا اللقاء. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن هذا اللقاء حتمي. طبعا اللقاء بمفهومه التنزيهي، القرآن الكريم يعبر لنا باللغة التي نفهمها، لكن مع مراعاة ما ورد في القرآن الكريم من تنزيه الله سبحانه وتعالى. فاللقاء ليس المراد به لقاء الأجسام ولقاء الحسي وهذا المفهوم، طبعا الله تعالى منزه عنه، الله تعالى لا نتعامل معه. دائما نقول سبحان الله، نقول الله أكبر، لو كان الله تعالى عالم الأجسام لكان محدودا، ولو كان محدودا لكان معدودا، ولكان مركبا، والمركب فقير تفتقر أجزاؤه بعضها إلى بعض. ولذلك لقاء الله بمفهومه التنزيه، يعني سيأتي اليوم الذي يحاكمنا فيه الله سبحانه وتعالى ويحاسبنا الله تعالى فيه. وهذا المحل، هذا اللقاء لا شك فيه ولا أحد يجادل فيه، والجميع سيلتقي. هذا اللقاء ليس خاصا، البعض يتصور أن المؤمنين يوم القيامة فقط سيحظون بهذا اللقاء ويقول أن المؤمنون سيتشرفون بهذا اللقاء. لا، يعني القرآن الكريم يذكر أن هذا سيكون للجميع، يكون بعد كدح لذيذ قصير. طبعا الله تعالى كتب لهذه الدنيا أن يكون فيها الكدح، والله تعالى خلق الإنسان في كبد وفي مشقة، وبالتالي هذا الكدح يكون اختبار. فهناك من يلتقي بالله بعد كدح لذيذ قصير، وهناك من يلتقي به بعد كدح طويل مرير. يعني اللقاء لا بد منه، لا أحد يقول أني لن أبعث أو لن أحاسب أو لن أقف في ذلك الموقف، أو أن الكتب لن تعرض علي، أو أنه ليس هناك محاكمة. هذا ليس هواك. البعض يفكر كما يقال تفكيرا رغبويا ويتصور أن تفكيره هو الذي سيأتي بالنتيجة. نقول أنت تأمل وتتمنى، ولكن أن لك ذلك. عندما يقول الشخص أنا لا أرغب بأن يكون لي لقاء مع الله، نعم، هل في الدنيا الآن عندما تقوم بجريمة تقول لا أرغب في لقاء القاضي، لا أرغب في الدخول للمحكمة، لا أرغب إذا حكم القاضي علي بالسجن أن أسجن، لا أرغب إن حكم علي بالإعدام أن أعدم؟ أم أن هذا الأمر فوق طاقتك، فوق رغبتك؟ التفكير الرغبوي مجرد أماني، مجرد أحلام ليست لها نتيجة. الشخص عندما يفكر ويتخيل أنه غني وثري وصاحب أموال، هل يرى هذه الأموال في الواقع؟ أم أنه يحتاج إلى جهد ليحققها؟ هكذا الأمر، وقد لا يحققها. وبالتالي لقاء الله حتمية، دل عليها العقل، دل عليها النقل، اجتمع عليها كل العقلاء في العالم، لم ينكرها إلا أصحاب الأهواء، لم ينكرها بسبب أنها ليست لديها الحجية، وإنما أنكروها لأنها تتعارض مع أهوائه. مثل ذلك الشخص الذي يسرق فيقال له إن السرقة ستؤدي بك إلى السجن أو تعاقب أو تسجن أو تقطع يدك، أو يقول لنا لا يهتم بهذه الأمور ويريد أن ينشغل عن هذه الأمور. هكذا ذلك الذي كذلك تغلبه نفسه فينهى عن الطعام المؤذي لصحته فلا يبالي ولا يستمع. هكذا هؤلاء يريدون من خلال تلك الأفكار
التي ينشرونها أو يحاولون إقناع أنفسهم بها أن يلغوا سنة الله تعالى، مع أنهم يعلمون أن الذي خلق هذا الكون لن يعجز عن خلق كون آخر، الذي خلق الموت والحياة لا يعجز أن يخلق حياة أخرى، لا يعجز أن يعيد الإنسان، لا يعجز. كل هذه أمور بسيطة جدا، هم يعلمون ذلك. هم أنفسهم يقولون الأرض بالنسبة للكون كحرف من في مكتبة فيها 5000 من المجلدات، والأرض فقط جزء بسيط، والإنسان جزء بسيط، والإعجاب الموجود في خلق الإنسان لا يساوي شيء بالنسبة للكون. فما دام الأمر بهذا الشكل، فلماذا تنكرون أن يكون هناك حساب وأن يكون هناك جزاء، مع العلم أن كل الدلائل تدل على ذلك؟ فلذلك المؤمن هو الذي العاقل هو الذي يسعى إلى الاهتمام بهذا اللقاء. هذا اللقاء ضروري، ما دام بدل أن يجعله قضاء لقاء مع قاض يحكم عليه بالإعدام أو يحكم عليه بالسجن، يجعله لقاء مع محبوب فيتمنى لقاء الله ويعمل العمل الصالح ويتعرف على محبوبه على الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا بدل أن يخاف من ذلك اللقاء يصبح كل أشواقه كل محبته في ذلك اللقاء، لأنه لقاء السعادة، لقاء السعادة الأبدية، هذا اللقاء الجميل، هذا اللقاء العظيم الذي انشغل المؤمنون كلما تذكروه شعروا بالسعادة وانشغلوا عن كل شيء وتهاون هوى أمامه كل شيء، لا قيمة لشيء أمام لقاء الله. لذلك هنا الفرق بين من يأمل لقاء الله وهو محب وهو مشتاق وهو يتمنى يعد اللحظات ليظفر بذلك اللقاء، وبين من يتألم كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية تقربه من كما في الدنيا. الشخص عندما يحكم عليه ويذهب إلى القاضي ويخاف أن يحكم عليه بالأحكام الشديدة، هكذا الأمر. لذلك ما دام هذا اللقاء ضروريا فلماذا ننشغل عنه؟ هل انشغالنا عن الأشياء الضرورية يبعدها عنا، أم أن العاقل هو الذي يهتم بالمشكلة ويهتم بأي قضية يريد أن يلاقيها فيتعامل معها بالطريقة الصحيحة حتى ينجح في ذلك التعامل؟ والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وكائننا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4:00 عصرا.
1: والآن لا نريد من أن نتوجه إلى كتاب الله ورسوله لنعرف كيف نواجههم ومع من نواجه، لأن هذه القضية عندهم معروفة. فضرب لنا مثل منهم هم، عندما نقول الآن نحن متوجهون ضدكم في سبيل الله، في سبيل الله إذا ما مش معنا نبي قائم موجود، نبينا هو نبي الزمان كله والكتاب ما زال موجود، لنعرف من خلاله، من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته وحركته كيف يجب أن يكون مقصدنا في مواجهتكم ومع من وتحت أي عنوان يكون. فهنا بالعمل هذا ما بدعمنا مثلكم سابقا. إيش ما يقول لك لا نريد أن يتحول عداء الشعب العربي إلى عداء ديني؟ ما هو هذا الطلب؟ بعداء ديني عندما كانوا نقاتل في سبيل الله، ونحن لا نسمي مثلكم بس مش نقاتل في سبيل الله ونحاربهم في سبيل الله ونتحرك في سبيل الله. المفاهمين سهل الآن شتمهم، شوف لو ترفع شعار شتم في المسجد ما يقولون شيء، لكن شعار ديني خطير. أن يكون في المسجد له أثر عليهم أكثر أن يكون في الشارع، معناه عمل ديني. أن يعرفوا، ولهذا عندما يشوفوا من الذي يسجنوا يقولوا القرآن يخلى يكبر، قضية هذا جدا تأثر عليه. عندما الناس متوجهين في سبيل الله وهم لا يخافوا إلا من عناوين هذا ممن يصير في سبيل الله وبصدق وعلى توجه كتاب الله.

0: قبائل اليمن تواصل نفيرها لاستعادة السيادة والثروة الوطنية، وقبيلة أرحب تندد بإساءة السعودية وأدواتها للقبيلة اليمنية، وأمريكا تعيد مصاصتها النفطية إلى اليمن. خلال استقباله براد كوبر في قصر بغداد، عون مصممون على بسط سلطة الدولة إلى الحدود الجنوبية الدولية للبنان، وكاتس اتفقنا مع كوبر على عدم الانسحاب. اللجنة الإيرانية العمانية المشتركة تعقد اجتماعها الأول بشأن هرمز، وطهران تنفي عقد محادثات فنية مع واشنطن في الدوحة. العدو الإسرائيلي يستبيح عابدين السورية ويخطط لعسكرة الاستيطان على حدود الأردن، انكشاف دول الطوق أمام مشروع إسرائيل الكبرى. صحيفة صهيونية تكشف عن صفقات سلاح صهيونية بمئات ملايين الدولارات مع السعودية وقطر، قفزة من التطبيع إلى التنسيق العسكري والأمني. أفغانستان تعلن مقتل وإصابة عشرات المدنيين إثر غارات شنتها باكستان على ولايتي بيكتيا وكونر وسط مخاوف من تجدد الحرب بين الدولتين. وثائق تكشف تحول سجن المجرم الصهيوني إبستين إلى وكر للدعارة، وجدل مستمر في أمريكا حول تسييس كورونا ولقاحاتها. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. واشنطن ترسل مصاصي النفط إلى اليمن وتجعل من أدوات العدوان جسر عبور لإعادة شركة هند صاحبة الامتياز في نهب وسرقة ثروات البلاد، في هجمة اقتصادية وخطوة عدوانية تستفز اليمن، على أن طوفان الغضب والنفير لن يبقى مشغلا أو عميلا، واليمن ماض في خياراته لاستعادة السيادة والثروة، والرهان على الله وعلى القوة وليس على أمريكا كما يراهن البعض أمثال عون، حين توهم في الأمريكيين عونا لاستعادة السيادة وبسط سلطة الدولة إلى الحدود الجنوبية الدولية للبنان، ليرد عليه المجرم الصهيوني كاتس بأن الكيان باق بلا انسحاب من لبنان وغزة وسوريا، وبالتنسيق مع كوبر نفسه الضيف الثقيل على لبنان وسيادتها، ومن جنوب لبنان إلى جنوب سوريا وغرب الأردن، تثبت الوقائع أن دول الطوق حول فلسطين دخلت مرحلة انكشاف استراتيجي أمام استباحة العدو الإسرائيلي من قرية عابدين إلى حدود الأردن، لتؤكد الصهيونية من جديد أن التعاطي والتطبيع لن يحمي أحد من خطر مشروع إسرائيل الكبرى، بما فيهم تلك الدول التي طبعت والتي انكشفت في الصحافة الصهيونية مجرد زبائن لعقد وشراء صفقات السلاح والانتقال من التطبيع السياسي إلى التنسيق الأمني والعسكري، والسعودية في المقدمة. أما من هم في مقدمة الصفوف دفاعا عن الأمة وفي خندق فلسطين، فرهانهم على الجهاد والسلاح لمواجهة الهيمنة واستئصال الغدة، ومن فلسطين وجنوب لبنان إلى العراق وإيران واليمن، والعاقبة للمتقين.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: في لقاء غاضب استنفرت قبائل أرحب في اجتماع موسع ومصلح نددت فيه بالإساءات المتعمدة للنظام السعودي وأدواته تجاه قبيلة أرحب عبر احتضان قضايا سخيفة مختلقة بهدف إلهاء القبيلة عن واجب الجوزية والاستعداد لمعركة إنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
2: إلى ساحة نفيرها تداعت قبائل أرحب بمحافظة صنعاء بعتادها الحربي ومقاتليها. وجهة رسالتها كانت واضحة لأدوات النظام السعودي وللنظام السعودي الذي يراهن على إغراق اليمن بمؤامراته دون استحقاقات اقترب موعدها.
3: يا أبناء قبيلة أرحب الأبرار، أيها الشرفاء الأبطال، أيها الأوفياء،
4: الإخوان السعودي الأمريكي، نحن حفظنا على أقدامنا، نحن واقفين لكم.
2: في ظل وعي القبيلة اليمنية بالمخططات السعودية الأمريكية جاء اللقاء القبلي المسلح لقبائل أرحب. أكد الوجهاء والمشايخ أن إثارة النظام السعودي لقضايا سخيفة في أوساط القبائل الأبية لا يمكن أن يمر دون رد اعتبار، ذلك استخفاف بقيم القبيلة ومحاولة بائسة لاختلاق نزاعات سيتحمل النظام السعودي تبعاتها قبل أدواته وأبواقه.
4: ونقول لأخواننا من دعم الشرفاء لا تنجروا بعد هذا الفدغم، وليس له حق، ونحن طالبين لهم بالحق إذا كانوا أصحاب حق. فأرحب اليوم نقول لا، العدوان لن تلاقي فينا أي مثقال ذرة،
5: ولن نحتاج إلى مضارح، ولن نحتاج إلى نكف. فقبيلة أرحب باستطاعتها أن تأخذ حقوق أبنائها وأن تنصر أبنائها.
6: بخصوص موقف ابنتنا سمية، فإحنا قد بيضنا لأهل دهم وقلنا لهم بيض الله وجيهكم واستلمنا بنتنا، إلا أن فدغم أبى إلا أنه يخوض في أعراضنا. الآن نقولها بكل صراحة، الموضوع يخص أرحب ومشايخ أرحب.
7: قبائل أرحب في هذه الوقفة الكبيرة والمشرفة يستعدون وعلى أهبة الاستعداد للإشارة، ومنتظرين إشارة من سماحة السيد القائد لأخذ وانتزاع حقوق اليمن من أكباد السعوديين ومن أكباد كل من يحاصر اليمن.
2: اللقاء القبلي المسلح لقبائل أرحب دعا في بيانه إلى توحيد الصفوف في مواجهة المؤامرات الأمريكية السعودية ورفض كل محاولات سعودية للإساءة إلى قبائل اليمن.
3: فبعد أن استلمت قبيلة أرحب بنتهم عبر أهلها من أبناء القبيلة وبيضوا القبيلة دهم وجوههم، تفاجأنا بالمدعو أحمد فدغم يقوم بتجمع القبائل في منطقة الريان ويتكلم أن عاد بنتنا وعورنا لا زالت ربيعة عنده، وهو قد تم استلامها من دهم وقد بيضوا لدهم وجهها، ولا زال المدعو يتكلم في تجمعات القبيلة باسم بنت أرحب. وعلى ذلك فإننا دعينا ودعينا كل من وقف إلى جانبه فيما يلزم في ذلك بحسب أسلاف القبيلة وأعرافها، وأننا لا يمكن أن نسكت على ذلك.
2: مواقف حازمة وصارمة تصدرها قبائل أرحب في لقائها القبلي المسلح تعزز من خلاله رصيدها النضالي في مواجهة العدوان ومخططاته التآمرية
8: أمام مختلف المؤامرات السعودية لإلهاء شعبنا عن معركته المصيرية القادمة. تمضي قبائل أرحب مع باقي القبائل اليمنية بكل شجاعة وإقدام نحو هذه المعركة واستعادة حقوق شعبنا من العدو الأمريكي السعودي. من مديرية أرحب في محافظة صنعاء سمير المترب المسيرة.
0: وخرجت قبائل بني حشيش بمحافظة صنعاء في لقاء مصلح أكدت فيها الاستجابة للسيد القائد والجهوزية لحسم المعركة واستعادة الحقوق وإنهاء المعاناة وتحرير اليمن. وفي المشهد كثير من الرسائل.

0: رغبة للقتال واستعدادا لساعة الصفر، وفي إطار المظلومية والقضية والحقوق، بني حشيش احتشدت بالعدة والعتاد للجهاد. هذا الجمع تفويض وتأييد وتصعيد، فاليمن لن ينتظر أكثر وقد صبر الكثير.
1: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
2: هذا هو الشعب قد تفجر براكي لينتزع حقوقه.
3: إذا لم يراجع السعودي حساباته سيلقى مننا ما لا يرضي، وسنفك الحصار رغم أنفه،
4: فسننتزع حقوقنا بأيدينا.
5: من وسر يا اشتاق لقتالهم،
6: وأنا أول واحد قتل شيبه، حرام لا أقدم رقبتي.
7: ما عاد إحنا صابرين للسعودي،
8: اقسم بالله إن قلوبنا بدي غلي غلي.
9: نقول للسعودي بدي حقوقنا بالسلم، ماشي بديها بالصواري.
0: تحشيد التكفيريين والحصار المستمر والعدوان ضاعف الثمن على عدو اليمن وقوى العدوان. هذا التحرك سيقابل بطوفان. ما جاء في بيان السيد القائد وحد القبائل لحسم المعركة وجني ثمار الصبر.
10: وعلى السعودي أن يتحشد ويخلينا احنا نقاتل اليوم وننجز في طريقنا ومعاديلنا ومحاصرنا، واحنا عيوننا على عدو الاسلام الاسلامي، حرم لا نفحسه ما ننجز فيه،
11: لا
10: نسحق ابو الزح. الصومة مركزين عليها احنا وخلف قائدنا السيد عبد الملك، واحنا مع غزة ومع لبنان ومع ايران.
12: خرجنا حاملين سلاحنا وعتادنا.
13: قبائل اليمن ستلقن السعودي دروسا لن ينساه، وستجعله يندم على اجرامي وطغياني بحق الشعب اليمني.
14: ولن نصبر على كيد آل سعود عملاء اليهود والنصارى قرن الشيطان،
15: وسنتحر كل الاعداء من بلاد اليمن.
16: مستعدين ان نضحي باموالنا واولادنا وانفسنا.
17: متعطشين لقتالهم، فنحن لن نجلس مكتوفين الايدي،
18: جاهزين جهوزيه كامله ومستعدين ومنتظرين للاشاره،
19: مستعدين للمواجهه.
20: مرحبا مرحبا ترحيب كل عتاد،
21: هيا بدعم الجهاد، هيا بدعم الجهاد.
0: اذا لن يستمر الحصار ولن يطول الانتظار، فالقبائل على قلب رجل واحد خلف السيد القائد. فلا تكفيريين ولا صهاينة ولا أمريكيين قادرين على حماية السفهاء من غضب اليمنيين. من بني حشيش محمد الجبلي، المسيرة.
22: وأقيم لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية ميفع طنس في محافظة ذمار استجابة وتأييدا لتوجيهات السيد القائد بضرورة السعي لاستعادة السيادة والتحرك لإنهاء العدوان والحصار.
23: يتواصل النفير القبلي في مديريات محافظة ذمار، حيث خرجت قبائل مديرية ميفعة عنس في لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه جهوزيتها الكاملة وتفويضها المطلقة للسيد القائد وتحركها الجاد لاستعادة السيادة المستباحة وتحرير كل شبر في هذا البلد وإنهاء العدوان والحصار.
24: نبعث برسالتنا سواء للمرتزقة من الداخل بأننا ثابتون ثبوت الجبال، وأننا سوف نتصدى لهم في أي وقت وزمان وحين، ونحن جاهزون جهوزية كاملة.
25: خروجكم هذا الكبير والمشرف لأبناء مديرية ميفعة عنس بسلاحهم ورجالهم وعتادهم لتلبية قرارات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في السعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
26: نقول لأعدائنا أننا حاضرون ومستعدون لأي خيار تختاره القيادة ويصرح به السيد القائد العام يحفظه الله.
27: وكان تفويضنا المطلق لقائدنا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادنا لتنفيذ كل الخيارات.
23: قبائل مديرية ميفعة عنس أكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء معاناة الشعب اليمني بفعل الحصار ونهب الثروات، ولن تترك من تسبب في ذلك ينعم بالأمن ورغد العيش.
1: خرجنا لا أشرين ولا بطرين، ولكن خرجنا لنأخذ حقنا وثأرنا ممن ظلمنا ونهب ثرواتنا.
2: نطالب بحقوقنا ونطالب بمرتباتنا، ونحن نعلم ولدينا اليقين الكامل أين مرتباتنا. مرتباتنا موجود في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية إن لم تراجع حساباتها فلن يحيل بيننا وبين الرياض أي حائل.
3: نقول لهم أن ثورة الجياع قادمة، وسننتزعها انتزاع حقوقنا من آل سعود.
4: سوف نسترد كافة حقوقنا المنهوبة وكافة ثرواتنا، وسوف نستعيد كافة أراضينا.
5: ونقول للسعودية العميلة الخائنة التي أجوعت الشعب اليمني، إن لم تعيدوا حقوق اليمن، وإن لم تعيدوا إعمار اليمن، وإن لم تعيدوا المرتبات، فإنا لكم بالمرصاد.
6: على مملكة آل سعود أن تكف عن حماقاتها ومؤامراتها ومماطلتها لهذا الشعب الذي ذهبت ثرواته وقطعت مرتباته على مدى أكثر من 11 عاما، وعليها أن تعي جيدا أن هذه المؤامرات ستولد ثورة لن تقف إلا في عقر ديارهم. شرف ديار حبي المسيرة دمار.
22: وفي محافظة حجة خرج أبناء مديرية بني قيس في لقاء قبلي مصلح واسع، أعلنوا فيه النفير العام والجوزية لمواجهة العدوان وكسر الحصار الغاشم عن اليمن وشعبه.

0: القبائل اليمنية، ونفير عام أعلنته قبائل مديرية بني قيس في لقائها القبلي المسلح لإعلان الجهوزية القتالية لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار، مؤكدين استعداد قبائل اليمن للتحرك في سبيل الله استجابة وتفويضا للسيد القائد في كل الخيارات العسكرية.
1: أننا اليوم عازمون على استعادة ثرواتنا، عازمون اليوم لاستعادة جميع أراضينا المحتلة، ولا نقبل بالوصاية علينا أبدا.
2: نؤكد للعدو أننا جاهزين مستعدين، ونفوض السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كل الخطوات التي سيتخذها ضد هذا العدو المجرم.
3: ونقول للأعداء والله إنكم بإذن الله المسلمين، وإننا على أهبة الاستعداد بالرجال وبالمال وبكل أنواع ما هو مقتدر عليه لكي نذيقكم ما ذاقه الشعب اليمني من حصار
4: السعودي. إذا لم يوقف حصاره وعدوانه علينا جوا وبحرا وبرا، فالقبائل جاهزة ومستعدة لتحرير كل الأرض.
0: اللقاء القبلي المسلح دعا المشاركون فيه إلى هبة شعبية حاشدة للالتحاق بدورات طوفان الأقصى والاستعداد القتالي للجولات القادمة مع العدو، وأكدوا أن الشعب اليمني حاضر للتضحية في ميادين الجهاد، لن يرزح تحت الحصار الغاشم، ولا بد من كسره وتحرير الوطن من براثن الغزاة المحتلين وحماية الجبهة الداخلية من الخونة والعملاء.
5: نعلن للأعداء بأننا لا نزال أيدينا على الزناد متشوقون للقاء بهم والتنكيل بهم،
6: وإننا مفوضين للسيد القائد بأي خيارات قادمة أمام عملاء أمريكا وإسرائيل النظام السعودي والإماراتي ومرتزقهم، ونحن جاهزون لأي خيارات يوجه بها السيد القائد لمواجهة هؤلاء وانتزاع حقوق الشعب اليمني.
7: نعلن النفير العام والتعبئات العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية.
0: اليمن بقبائله في جبهة المواجهة بين الإسلام والكفر، حاضر بعدته وعتاده للجهاد في سبيل الله نصرة للمستضعفين وانتزاعا لحقوقه المشروعة. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
8: وفي الجوف خرج أبناء مديرية المطم في اجتماع قبلي حاشد معلنين الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان ورفع الحصار واستعادة كامل الحقوق المنهوبة.

0: بمديرية المطمة غرب محافظة الجوف، احتشدت القبائل الأبية والوفية في اجتماع قبلي مشرف أعلنت فيه القبائل جهوزيتها العالية واستعدادها التام لرفض الجبهات بالمال والرجال والتحرك لمواجهة العدوان ورفع الحصار عن البلاد.
1: نحن في أتم الجاهزية لتحرير ما تبقى من البلد وإخراج المرتزقة والمحتلين وإعادة الثروة لينعم بها شعبنا العزيز.
2: ونقول لسيدي وقايدي إن رمز الإشارة وجهنا يا سيدي وتزجدنا حيث ترى.
3: لا يخفونا أي من زوبع ولا من ببسبك ولا من عصد، هذا شيء إن نحن
4: لن نتراجع. ونقول لهم والله نحن مشتاقين لقتالكم كما مشتاق الطفل لثدي أمه.
5: ومن أراد أن يتمرد على هذا الوطن فنقول له هيهات، فهذا شعب أبى أن يكون إلا عز وحر.
0: هي المطمة السابقة بالخيرات، الحاضرة في الجبهات، الصابرة في الملمات، وحين البأس لها في الحرب صولات وجولات تؤكد اليوم أنها مع كافة الشرفاء والأحرار من أبناء محافظة الجوف جاهزة لمواجهة أي خائن أو مرتزق عميل.
6: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية. ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
0: الحضور الكبير والمشرف لأبناء المطمة أكد التحرك الجاد والمسؤول لإنهاء الحصار الأمريكي السعودي على البلاد ورفع حالة الجهوزية لخوض المعركة واستعادة كامل الحقوق. من مديرية المطمة غرب محافظة الجوف، محمد النوعة، المسيرة.
7: واحتشد أبناء مديريتي شعوب وأزال في لقاءين مسلحين منفصلين أكدوا من خلالهما الاستعداد الكامل والجهوزية لدعوة السيد القائد يحفظه الله في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
8: هب الأحرار وتراصت الصفوف وأعلنت الجاهزية لكسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال.

0: مديرية شعوب برجالها وسلاحها وقضها وقضيضها احتشدت إلى هذه الساحة معلنة الجاهزية العالية لخوض معركة التحرر والاستقلال من الغزاة والمحتلين.
1: وشعبنا قد صبر ولكن نفذ صبره، واليوم يوصل رسالته من خلال كل الجموع في هذا البلد العزيز الشريف الحر، ويوصلها واضحة: إما أن تخرجوا من بلدنا وتسلموا ما عليكم من التزامات، وإما فشعبنا جاهز لانتزاع حقه وتحرير بلاده.
2: فأنتم اليوم كبار وصغار في كل ميادين الشرف وفي هذا الميدان تسجلون واحدة من أروع صمود التصدي لذلك العدوان.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا اليمني العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية.
4: ثرواتنا للشعب كله جيل جيل، ما هي غنايم يا ابن سلمان عقله ونفطنا ما هو شرامكو يا هبيل نحو اليهودي تشفطه وتوصله.
0: وإلى هذه الساحة احتشد أبناء مديرية آزال مجددين تفويضهم المطلقة للسيد القائد في كل الخيارات، معلنين استنفارهم في التدريب والتأهيل والتعبئة.
5: نقول للسيد القائد العلم: استجبنا لدعوتك يا سيدي ويا قائدي. وهم أبناء مديرية آزال كما تشاهدون الآن خرجوا في هذا النفير القبلي وهذا النكب القبلي استجابا لدعوتك
6: يا قائدنا. إن الشعب في على أهبة الاستعداد ومستعد للدخول في المواجهة مع أديال أمريكا وإسرائيل من أجل انتزاع حقوقنا ممن نهبوا ثرواتنا.
7: ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله.
0: الرسالة واضحة والصورة أبلغ من الكلام، فقد نفد الصبر وجاء موعد التحرير، وآن الأوان لطرد الغزاة والمحتلين، والعاقبة لمن اتقى وصبر، ولا عزاء لمن خان وارتهن.
8: واحتشد أبناء مديرية معين بالعاصمة صنعاء اليوم في لقاء قبلي مسلح استجابة للسيد القائد وإعلالا للنفير العام وتأكيدا على الجهوزية العالية لإنهاء العدوان والحصار.

0: وفودا تدفقت قبائل مديرية معين بالعاصمة، احتشدت والسلاح على الأكتاف والجهوزية في الذروة. وفي هذا اللقاء القبلي الحاشد إعلان للنفير ونفير نحو صناعة النصر بإنهاء العدوان والحصار.
1: نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستعدادا لتنفيذ كل الخيارات.
2: ها هم أبناء مديرية معين يقدمون رسالتهم بأفواه بنادقهم ويقولون لكم بأنهم مستعدون لكسر الحصار. نتشوق للحرب وللمواجهة معكم حتى نكسر استكباركم وشوكتكم.
0: تستنفر قبائل معين كسائر قبائل اليمن المضرجة بدماء بنيها وتضحيات وآلام 10 أعوام من عدوان أمريكا والسعودية وحلفهما. لا مفر من العقاب ولا مكان للحياد أو المماطلة ولا خيار سوى الاقتحام والالتحام، تؤكد القبائل هنا.
2: ونقول للسعودي وللأمريكي الذي يحاصر شعبنا: طفح الكيل ونفد صبرنا، سنحرر أرضنا وكل ثرواتنا تعود لنا كشعب يمني عظيم حر، ولن نتراجع أبدا. ونقول لسيدي ومولاي وقائدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي راهم بالشعب اليمني: آل سعود جاهزين لننتقم منهم شر انتقام، وسنحاسبهم على كل جرائمهم.
3: يا أذلال اليهود ويا عذيالهم، ماذا حققتم خلال 11 عاما؟ والله أن اليمن جاهزين، فما بالكم الطلقة اليوم أصبحت يمنية والصاروخ أصبح يمني والعالي أصبح يمني.
2: لا عاصم اليوم لعدوان أمريكا والسعودية من أمر الله وبأس وشدة شعب الإيمان والجهاد، وقد استنفرت القبائل وتأهب الشعب متلهفا لساعة الصفر بإشارة من السيد القائد لحسم المعركة وانتزاع الحقوق وتطهير كل تراب اليمن. من اللقاء القبلي الحاشد لقبائل مديرية معين بالعاصمة صنعاء، شرف الدين الموشكي المسيرة.
4: وعقدت قبائل مديرية مزار بمحافظة ريما لقاء قبليا أعلنوا خلاله الجهوزية والنفير العام والتحرك لإنهاء العدوان وكسر الحصار.
5: في موقف يجسد عمق الموقف القبلي وحضور القبيلة اليمنية في مواجهة أي تحديات. هذه مزهر برجالها وسلاحها احتشدت معلنة النفير القبلي المسلح استجابة لدعوة السيد القائد والتحرك لإنهاء العدوان وكسر الحصار.
6: نوجه رسالتنا لآل سلول ومن ورائهم أمريكا وإسرائيل، ونقول لهم: نفذ صبرنا وطفح منا الكيل، ونعاهد الله بأن سنأخذ حقوقنا عوضا عنكم.
7: الشعب اليمني جاهز وعلى أوبة الاستعداد، وأيضا لبى دعوة السيد القائد السيد عبد الملك.

0: لانتزاع حقوق الشعب اليمني، كما أكدوا وقوفهم إلى جانب محور الجهاد والمقاومة في إطار وحدة الساحات وكسر الهيمنة الأمريكية.
1: كما نؤكد أن فلسطين ستظل بوصلتنا الأساسية، وستظل سهامنا موجهة نحو العدو الصهيوني حتى النصر المطلق.
2: نعلنها ونحن من أبناء السبعين العام إن شاء الله جهاد حتى النصر والاستشهاد.
3: لنعلن تفويضنا الكامل للسيد العلم في كل ما يراه مناسبا لفك الحصار على الشعب اليمني.
4: نعلن للعالم يجمع النفير العام والجهوزية المستمرة، ومؤكدين أن معركتنا هي معركة كرامة وحرية.
5: أكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل.
0: استنفار قبائل مديرية مزهر إلى جانب قبائل اليمن يؤكد ارتباط القبيلة اليمنية بهويتهم الدينية المرتكزة على الجهاد في سبيل الله لمواجهة الطغاة والمستكبرين وأذنابهم. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.
6: وشهدت محافظة الحديدة وقفات حاشدة إعلانا للنفير العام والجهوزية لمواجهة العدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات اليمن المنهوبة.
7: استجابة لداعي الله ورسوله وامتثالا لتوجيهات السيد القائد، خرجت قبائل مديرية باجل بمحافظة الحديدة معلنة الاستعداد والجهوزية لطرد الاحتلال وأدواته من كل شبر من أرض اليمن ورفع الحصار الغاشم واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة. ونظم أبناء مديرية التحيتا جنوب الحديدة وقفة قبلية مسلحة عاهدوا فيها السيد القائد بالمضي في خياراته في مواجهة قوى الشر والعدوان والحصار بكل الوسائل والإمكانات، مؤكدين أنهم لن يهدأ لهم بال حتى تحرير كل شبر من أرض الإيمان وتحقيق النصر الكامل على أعداء الله. بدورها خرجت قبائل مديرية المنصورية الأحرار في وقفة ونفير مسلح تعهدوا فيه بتأديب قوى الغزو والارتزاق الناهبين لثروات الشعب اليمني، مهيبين بجميع القوى الوطنية البقاء في أعلى درجات الجهوزية لتنفيذ الخيارات اللازمة. كما شهدت مديرية الحالي بالحديدة وقفة حاشدة أهاب الجميع فيها بالوقوف صفا واحدا لمواجهة قوى العدوان والحصار ومعاقبتهم على كل جرائمهم التي اقترفوها بحق أبناء الشعب اليمني، مشددين على أن صبر شعب الإيمان لن يستمر إلى الأبد وهو يرى آثار الحصار الأمريكي السعودي.
8: حياتها مقاحي ما تخضع سوى للمأفض حاشا لم زبان يقدر.
7: إلى مديرية الحجيلة التي نظمت فيها وقفة قبلية لإعلان النفير والاستعداد لأية مواجهة قد تقتضيها المرحلة من أجل رفع المعاناة عن كاهل أبناء الشعب التي سببها الحصار الأمريكي السعودي. كما خرج أبناء مديرية برع في وقفة قبلية مسلحة أكدوا فيها العمل على إرغام العدوان وأدواته على الخضوع لإرادة أبناء الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة.
8: مكاحياتها مكاحي ما تخضع سوى لما أفض حاشا لم زبان يقدر.
7: من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
6: ونظمت في صعدة وقفات وأنشطة واسعة استمرارا في التعبئة العامة لطرد الاحتلال وإنهاء العدوان والحصار.
9: كل البلاد، كل البلاد، صوب الوطن. يستنفر. انتزاع الحقوق قدر، وإنهاء الحصار موقف موحد يجرف الطغاة. أبناء الشعب على كلمة واحدة، الحقوق تنتزع ولا تهب. من كل بيت وشارع خرج القرار، لا بقاء للمحتلين. حقوقنا دم يجري في عروقنا، ومن يقطع عنا جريان الحياة نقطع عنه أسباب البقاء. الموقف الموحد اليوم ليس شعارا وطوفان وعي، هو قبضة واحدة إذا نزلت هدت عروش الظالمين. لا رجعة للوراء ولا مكان لأنصاف الحقوق ولا تفاوض على الكرامة. التاريخ يكتب الآن، وسطره الأول محددات السيد القائد.
10: تعبيرا عن الغضب وعن ما يحصل لأبناء اليمن الأحرار من حصار وتجويع وقتل ممنهج، منعوا منا كل شيء، لو كان باستطاعتهم أن يمنعوا عنا الهواء لمنعوا.
2: الواقع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة بشكل عام وعلى اليمن ومحور المقاومة بشكل خاص، يجب على الأمة الإسلامية التضافر والتكاتف للوقوف في وجه هذا العدوان الغاشم. ومثل هذه الوقفات هي جزء من الجهاد في سبيل الله، فمن شارك فيها فقد شارك في الجهاد بجزء من حياته.
9: هذه وقفة رسمية لجامعة صعدة ومكتب التربية والتعليم والبحث العلمي، ومثلها لعزلة فلة وما جاورها من المناطق في مديرية ميس، ولأبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية، ووقفة لأبناء عزلة عرو بمديرية بني بحر، كما هي الفعالية لذكرى عاشوراء لمنتسبي جامعة صعدة، ووقفات تربوية لطلاب ومعلمي مدرستي الشهيد أحمد ياسين بالشوارق بمديرية رازح الحدودية، ومدرسة الثورة بالنظير في المديرية نفسها، ومدرسة بن خلدون بمديرية منبى الحدودية، ومدرسة الزبير بمديرية بني بحر.
11: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
9: قبضة الشعب قوية لا قبل للعدو بها. الحقوق تستعاد والتحذير واضح، وعلى الباغي تدور الدوائر. إيها الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
6: وخرج أبناء ومشائخ مديرية الدمت بمحافظة الضالع في وقفة قبلية مسلحة إعلانا للنفير العام والجوزية العالية لإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروة المنهوبة.
12: شهدت مديرية دمت بمحافظة الضالع لقاء قبليا مسلحا أعلنت فيه قبائل المديرية الاستنفار العام والجهوزية العالية استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله بالتحرك الحاسم لإنهاء العدوان والحصار المستمر على البلاد واستعادة الثروات المنهوبة.
13: محافظة الأبية، قلعة الصمود، قد احتشدت بقضها وفضيضها مجيبين الداعي ومعلنين الجهوزية ومستجيبين لدعوة السيد القائد يحفظه الله.
14: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة بتاريخ 1 محرم 1448 للهجرة. ثانيا، نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود والصهاينة وأعوانهم.
12: القبائل المشاركة في اللقاء أكدت في بيانها الرسمي فتح مراكز التدريب العسكري وبدء عملية التفويج إليها رفدا للجبهات وتوحيدا للصفوف في مواجهة مخططات الصهاينة وأذنابهم، مشددة على أن تحرير الأراضي اليمنية من دنس الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية الكاملة أولوية قصوى لا تراجع عنها.
15: أبناء مديرية دمت خرجت اليوم في هذا النكب القبلي الذي هو ضد من هما محاصرين البلاد، عليهم أن يرفعوا أيديهم من بلادنا يكفوا من حصار اليمن، فاليمن هي مقبرة الغزاة.
4: بل صبرنا 18 سنوات والآن صبرنا نفذ، لا بعد اليوم سلام معهم ولا بعد ولا كلام معهم، الآن حان الوقت وحان الجهاد، ونحن عند ظن القائد المسيرة يحفظها الله، احنا رهن الإشارة، واحنا الآن جو باحر بر جاهزين على هوبة الاستعداد.
12: اللقاء القبلي لأبناء مديرية دمت شدد على ترسيخ الأمن والاستقرار الداخلي كركيزة أساسية لحماية الجبهة الداخلية بالتوازي مع النفير العسكري الرسمي والشعبي لانتزاع الحقوق وتطهير كامل التراب اليمني بالتوكل على الله حتى تحقيق النصر الكامل. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
6: هجمة اقتصادية أمريكية جديدة على اقتصاد اليمن وثروات شعبه، تجري واشنطن الإعداد لها من خلال زيارة وفد رفيع من شركة هنت كان في استقباله الخائن رشاد العليمي، تمهيدا لعودة الشركات النفطية الأمريكية لنهب ثروات البلاد عبر أدواتها ومرتزقاتها في الداخل.
12: أمريكا مجددا تعيد مصاصتها النفطية إلى اليمن، هذا ما لا يراد له أن يقوله هذا الإجراء الشكلي واللقاء الإكليشي بين وفد زائر يبدو رفيعا من شركة هند الأمريكية، وباستقبال يبدو رسميا من ما يسمى قيادة المجلس الرئاسي في المحافظات اليمنية المحتلة. هذه الهجمة الاقتصادية الأمريكية الجديدة والخطيرة تعاود وضع اليد على ثروات أرض بكر، تبطن احتياطيات بترولية وغازية تقول تقارير إنها من ضمن الأضخم في العالم، تأتي مع استمرار حصار خانق لقطاع واسع من الشعب اليمني ونهب منظم لثرواته ومرتباته منذ 11 سنة متوالية، وتتزامن مع تحركات تستهدف إعادة صياغة المنطقة وعلى رأسها اليمن الطوفاني الكبير الذي استطاع بمواقفه الإسلامية والإيمانية الشجاعة أن يستعيد فيها من السيادة بالقدر ذاته الذي يفقده الأمريكي والصهيوني من الهيمنة. هذه الهجمة المباشرة الجديدة تحمل رسائل خطيرة لحاضر اليمن ومستقبله، يبعثها الأمريكي بشراكة إسرائيلية وبأدوات عربية، رسائل يجب أن يقرأها الشعب اليمني بكله جيدا، بتجرد عن خلافات داخلية شغلته كثيرا، وبمعزل عن انقسامات سياسية وطائفية أنهكته كثيرا. الخطوة الأمريكية باختيار توقيتها تحديدا عقب دعوة قائد الثورة إلى التعبئة العسكرية العامة والاستنفار الشعبي الشامل هي رسالة تحدي مباشر لإرادة اليمن في نيل حريته وبسط سيادته وتحقيق استقلاله، كما أنها على مستوى استراتيجي أوسع تعد خطوة استعمارية متقدمة في اليمن يتم اتخاذها أمريكيا في ميدان الاقتصاد بالتزامن مع خطوات صهيونية في الميدان الجيوسياسي المتصل بالامتداد الحيوي للمنطقة، كما لا يمكن تجاهل ما تحمله هذه الخطوة من أبعاد لصوصية ترامبية شهيرة يريد بها المجرم الأمريكي الأجشع أن يمتص من ثروة اليمنيين أضعاف ما امتصه سابقوه، ضمن مسلسل استغلالي طويل بدأ منذ عقود عبر الأنظمة والحكومات السابقة في نهب ثروات الأرض اليمنية وتخريب بنيتها وحرمان الشعب اليمني من الانتفاع بها، وهي تئن تحت تسارع وتيرة من يستقسمونها ويستقطعونها، وهي تغلي تحت تصاعد جشع من يستأثرون بخيراتها دون أصحابها وأهلها وشعبها. المحافظات اليمنية جميعها شمالها وجنوبها تضعها التحديات الخطيرة القادمة بين خيارين لا ثالث لهما، إما التحلي بروحية الأجداد الإيمانية لبدء مسار التحرر والخلاص، وإما الانجرار نحو المشاريع الصهيونية لمواصلة الانحدار نحو العبودية والخسران. تلك خيارات الطريق للبعض، وأما يقينيات المصير لليمن ولفلسطين وللأمة فهو وعد بالنصر قريب وزمن للانتصارات آت، ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله.

0: أعلن رئيس السلطة اللبنانية جوزاف عون تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية حد تعبيره، فيما أعلن وزير الحرب في كيان العدو المجرم إسرائيل كاتس أن وجود جيشه في لبنان سيكون طويل الأمد حد قوله. الرئيس اللبناني استقبل ظهر اليوم في قصر بابدا قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر والقائم بأعمال السفر الأمريكية في بيروت ورئيس فريق الميكانيزم، وناقش معهم التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ ما يسمى باتفاق الإطار المثير للجدل في الداخل اللبناني. وفي بان لرئاسة الجمهورية شكر عون الأدميرال كوبر على الاهتمام الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه حد تعبير البيان. وأكد تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. يأتي الاجتماع فيما يواصل جيش العدو عدوانه على جنوب لبنان بالغارات والقصف المدفعي والتفجيرات وعمليات النصف، فيما لا يغادر طيرانه المسير أجواء العاصمة اللبنانية بيروت. وفي المقابل أعلن وزير الحرب في كيان العدو المجرم كاتس أنه اتفق مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على عدم الانسحاب مما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وقال كاتس لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله حد تعبيره. وزعم كاتس أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية مصلحة أمريكية، وأنه لولا هذا الربط لكان حزب الله قد انهار، مضيفا بأنه وبعدما وصفها بالقيود الأمريكية انتقل الكيان إلى الخطة البديلة وهي تعميق منطقة الخط الأصفر في جنوب لبنان. وقال إن جنود الجيش اللبناني لن يتحولوا فجأة لمهاجمة حزب الله، وإن بقى جيش الاحتلال في لبنان سيكون طويل الأمد. ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عقد أي اجتماعات إيرانية على أي مستوى مع الطرف الأمريكي في الأيام المقبلة، وقال إن بلاده لم تدخل في مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي كون ذلك مرهون ببدء تنفيذ المواد بالبنود الأولى وفق المادة الثالثة من المذكرة. أوضح بقائي أن سفر الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة له بزيارة الوفد الإيراني لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة بما فيها المادة 11، مشيرا أن إيران تركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولوية ضمان تنفيذها بجدية. وقال فيما يخص التزام الولايات المتحدة بموجب البند 10 فقد أصدرت هي التصاريح اللازمة، وإيران تتابع عملية تنفيذه وتنفيذ البند 11 المتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مضيفا بأنه سيتم إفاد وفد الخبراء إلى الدوحة هذا الأسبوع. وأعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران وواشنطن هذا الشهر. أمام الفشل الأمريكي في تحقيق أهداف العدوان على إيران، تسعى واشنطن اليوم لسلوك مسارات التفافية تحرم طهران من استحقاقات الاتفاق أو ما يعرف بورقة التفاهم. المسارات الالتفافية الأربعة يجيزها هذا التقرير.
1: عقب التوقيع على مذكرة التفاهم انطلقت الدبلوماسية الأمريكية في مسارات التوائية. واشنطن التي وقعت مجبرة خشية الانجرار لمواجهة شاملة تسعى اليوم لتفريغ الاتفاق من جوهره العملي عبر أربعة مسارات استراتيجية متوازية في محاولة لفرض حقائق ميدانية جديدة تتملص بها من التزاماتها القانونية والسياسية. المسار الأول يتمثل بورقة لبنان، حيث سعت واشنطن لاستغلال الاتفاق الأخير لشرعنة شروط احتلالية بربط انسحاب قوة العدو بنزع سلاح المقاومة في محاولة شفافة لعزل الملف اللبناني عن منجزات الاتفاق مع طهران وإضعاف حلفائها، خطة ولدت ميتة أمام صلابة الميدان ووعي المقاومة وثباتها. المسار الثاني ويراهن على أدوار خليجية تحاول واشنطن عبرها إعادة بناء اصطفافات قديمة وبيع طمأنة واهية لأدواتها في الخليج، والتشويش بذلك على رغبة دول المنطقة في تصفير الأزمات مع طهران عبر الإصرار على بنود تسليحية ودفاعية تقع خارج سياق التفاهم الأصلي. المسار الثالث وتمثل في محاولة إبطال ورقة إيران الملاحية الأقوى هرمز، فقد حاولت الإدارة الأمريكية هندسة ممر مائي بديل عبر سلطنة عمان للتهرب من الرسوم والسيادة الإيرانية على المضيق، لكنها اصطدمت سريعا بالخطوط الحمراء لطهران. فالأمن الملاحي في الخليج يمر عبر شروط السلطات الإيرانية فقط، وأي مسارات بديلة لن تجد الأمان خارج مظلة السيادة المشتركة. ويعتمد المسار الرابع بما يعرف بالتوازن على حافة الهاوية، إدراكا لعجزها عن خوض حرب شاملة تلجأ واشنطن إلى إبقاء مستوى منخفض ومحسوب من الاحتكاك العسكري، استراتيجية لإبقاء الاستقرار هشا والاحتفاظ بورقة ضغط دائمة تحرم طهران من تسييل ثمار الاتفاق وتوظيفها سياسيا واقتصاديا. واشنطن التي لا تملك القدرة على إسقاط الاتفاق مباشرة تمارس الالتفاف المعهود في مقابل إدراك إيراني كامل لقواعد اللعبة، فالتفاهم سيبقى قائما بشكله، أما مضمونه الحقيقي فستفرضه إيران بيقظتها الاستراتيجية وثباتها في الميدان.
0: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم أن الحكومة العراقية وافقت على طلب إيران تشييع قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي في العراق في 8 يوليو المقبل. وقال في مؤتمر صحفي إن الحكومة العراقية وافقت على طلب إيران بتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي في العراق في 8 يوليو المقبل. وكان عراقجي قد أشار خلال مؤتمر صحفي المشترك مع نظير العراقي إلى أن أحد أهداف زيارته هو التنسيق اللازم لتشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإيرانية الشهيد السيد علي الخامنئي في مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية وسامراء، مؤكدا أن الملايين من العراقيين أبدوا استعدادهم وطلبهم المشاركة في هذا التشييع، وتم في النهاية بحكمة وتعاون مشرف من الحكومة العراقية والاتفاق على إقامة مراسم تشييع الجثمان في المدن العراقية. أفادت مصادر فلسطينية عن ارتقاء شهيدين وإصابة 27 آخرين بينهم حالات خطيرة إثر قصف طيران العدو خيمة نازحين على ساحل بحر خان يونس جنوب القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة صينية نفذت غارة قرب جسر وادي السلقة في شارع البركة بدير البلح، ما تسبب في سقوط 3 شهداء بينهم طفل وجرحى آخرين نقلوا إلى أقرب مستشفى في المنطقة. ونفذ جيش العدو عملية نسم مباني سكنية في بني سهيلة شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي الخان وبلدة القرارة وقرب جسر وادي غزة وشمال شرق مخيم البريج وشرق مخيم النصيرات وسط القطاع. وتفيد المصادر بتوسيع جيش العدو ما يسمى الخط الأصفر مقابل مدخل شركة الكهرباء، حيث أصبح يبعد عن طريق صلاح الدين مترين فقط. وفيما استقبلت مستشفيات القطاع جثامين 4 شهداء وثمانية جرحى خلال الساعة الماضية، أعلنت الصحة بغزة أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 1,045 شهيداً و3,380 جريحاً و786 حالة انتشار. ومع مرور 260 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار، رصد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة 3,465 خرقاً للاتفاق، معبرا عن إدانته لاستمرار جرائم الحرب ومطالبا الوسطاء والجهات الراعية للاتفاق بالتدخل وإلزام كيان العدو تنفيذ جميع البنود. وأكد المكتب في بيان له استشهاد 1045 مواطنا وجرح 3380 آخرين، إضافة إلى اعتقال 113 فلسطينيا نتيجة خروقات العدو وانتهاكاته المتواصلة. وأكد أن ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات إنسانية لا يتجاوز 55,539 شاحنة فقط من أصل 156,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم بنسبة التزام لم تتجاوز 36%. وأضافت أن العدو الصهيوني سمح بسفر 8,016 مسافر من أصل 21,800 مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح البري بنسبة التزام بلغت 36%. ودان المكتب السياسة المنهجية في استهداف وإبادة الشعب الفلسطيني وسياسة القتل المستمرة بلا توقف، محملا العدو المسؤولية الكاملة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأدانت حركة الجهاد الصمت الدولي والعربي الذي يمنح العدو المزيد من الوقت لفرض وقائع جديدة في إطار مخطط توسع احتلالي يستهدف المنطقة بأسرها. وفي بيان لها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن حكومة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني تواصل فرض ضم الضفة المحتلة عبر سياسة ممنهجة في مشروع تهجير، مشيرة إلى أن كيان العدو اتخذ في الأيام القليلة الماضية سلسلة إجراءات هدفت إلى تخريب سبل عيش الشعب الفلسطيني تزامنا مع إطلاق يد المغتصبين بحماية كاملة منه، معتبرة أن هذه السياسات الإجرامية تأتي استكمالا لحرب الإبادة التي تشنها حكومة مجرمي الحرب ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده. أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بأهالي قرية عابدين في جنوب سوريا مثمنا تصديهم لقوات العدو الإسرائيلي بإمكاناتهم البسيطة ورفضهم الخضوع للعدوان أو القبول باحتلال أراضيهم. وقال أبو عبيدة إن العدوان الإسرائيلي على سوريا يمثل امتدادا للعدوان على فلسطين ولبنان وشعوب المنطقة، معتبرا أنه يأتي في إطار محاولة فرض مشروع إسرائيل الكبرى وخلق وقائع جديدة على حساب دول وشعوب المنطقة. ودعا شعوب الأمة بمختلف مكوناتها إلى مواجهة هذا المشروع وإفشاله قبل أن يترسخ، مؤكدا أن التصدي للاحتلال مسؤولية مشتركة في مواجهة المخططات التوسعية الصهيونية. لا حدود للاستباحة الصهيونية لسوريا كما لا حدود لانبطاح الجماعات المسيطرة على سوريا. يشكل العدوان الإسرائيلي على قرية عابدين في ريف درعا الغربي شاهدا جديدا على خطورة انكشاف الواقع السوري لصالح مشروع صهيوني يرى في سوريا جزءا من مشروعها الشيطاني.
2: قرية عابدين في ريف درعا الغربي لم تكن مجرد نقطة جديدة على خريطة الاستباحة الإسرائيلية المتكررة، بل تحولت إلى مرآة كاشفة لطبيعة المشهد السوري الراهن. احتلال يتوغل، يقصف، ينصب الحواجز، يفتش الأهالي ويطلق النار، ثم يعلن بوقاحة أنه باق في منطقة أمنية جنوب سوريا. وسلطة في دمشق لا تواجه كل ذلك إلا ببيانات إدانة واستجداء للأمم المتحدة. الأخطر أن العدو الإسرائيلي لا يكتفي بتجاهل هذه البيانات، بل يرد عليها عمليا ببيانات أشد وضوحا. قتلنا مسلحين جنوب سوريا وسنواصل العمل في المنطقة الأمنية. هذه ليست رسالة ميدانية فحسب، بل إعلانا واضحا بأن كيان العدو لا يتعامل مع تلك الجماعات إلا كسلطة مهووسة بالاعتراف الخارجي ومنشغلة بإثبات حسن الطاعة أمام واشنطن ومتمسكة بتفاوض يمنح العدو الوقت والذرائع.
3: ماذا لو أننا قمنا بأي ردة فعل على هذا الاستهداف؟ كيف سيكون شكل العالم في ذاك الوقت؟
2: المفارقة الأكثر فجاجة أن هذه الجماعات التي تبدو أمام العدو حملا وديعا تطلب الوساطات وتستجدي التهدئة لا تتردد في إظهار أقصى أدوات القوة حين يتعلق الأمر بالداخل السوري. فالسلاح الذي يغيب عند الحدود يحضر في المدن والقرى، والقبضة التي ترتخي أمام العدو التاريخي تشتد على الخصوم والأفرقاء من أبناء البلد.
4: وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر، وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه، فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان.
2: ما جرى في عابدين لا ينبغي أن يقرأ كاعتداء منفصل بل كاختبار جديد فشلت فيه الجماعة المسيطرة على سوريا، شعب يواجه بكرامته وسلطة تساوم بسيادته.
5: الله أكبر!
2: يدخل الجنوب السوري مرحلة تثبيت وقائع لا مرحلة حوادث عابرة. العدو يعمل على تحويل التوغلات إلى أمر اعتيادي والمنطقة الأمنية إلى واقع دائم. أما الجماعات المسيطرة على سوريا فإنها تكشف يوما بعد آخر أنها أقرب إلى وظيفة أمنية في مشروع إقليمي منها إلى سلطة وطنية قادرة على ردع العدو الإسرائيلي المحتل.
0: كشفت وسائل إعلام صهيونية عن مخطط استيطاني وعسكري جديد يستهدف الحدود الشرقية لفلسطين المحتلة مع الأردن. المخطط الذي تقوده حكومة نتنياهو يقوم على عسكرة الاستيطان تحت غطاء مدني من خلال جلب آلاف المغتصبين وتجنيدهم في مهام عسكرية مباشرة على طول الحدود لربط الوجود الاستيطاني بالمنظومة الدفاعية للاحتلال. وزيرة الاستيطان وصفت هذا التمدد بأنه فرض لما أسمته السيادة والحوكمة، مؤكدة السعي لتوسيع هذا النموذج وتطبيقه لاحقا في مناطق أخرى. وفي سياق نقلت الصحيفة عن رئيس ما يسمى بالمجلس الإقليمي في غور الأردن قوله إن هذا المشروع يحظى بإجماع التيارات السياسية والدينية في الكيان، زاعما أن الحدود الهادئة مع الأردن لن تبقى كذلك إلى الأبد، داعيا إلى تسريع وتيرة الاستيطان من خلال تقديم حوافز تشمل مساكن بأسعار مخفضة وتطوير البنية التحتية والتعليمية لجذب المزيد من المغتصبين. وثائق صادمة تكشفها صحيفة هارتس الصهيونية تفضح صفقات تسليح ومنظومات دفاعية بمئات ملايين الدولارات بين كيان العدو وكل من الرياض والدوحة في اختراق عسكري مباشر يكرس التبعية والارتهان تحت الطعن.
6: تتوالى الحقائق لتكشف عمق ارتهان دول خليجية للكيان الإسرائيلي ومصارعتها نحو التنسيق معه على حساب دماء وثوابت أمتها وشعوبها في مشهد يكرس التبعية ويعري ملفات تحالفاتها السرية والعلنية. فصل جديد من فصول التبعية والارتهان تكشفه هآرتس الصهيونية حول وثائق وصور عن بيع منظومات إسرائيلية متطورة إلى قطر والسعودية، بينها أنظمة دفاع مضادة للصواريخ ومكونات لطائرات F-15. يظهر من خلالها عمق التشابك غير المعلن بين كيان العدو وبعض العواصم الخليجية تحت الطاولة بحسب الصحيفة. تقرير الصحيفة أوضح أن طائرات تابعة للديوان الملكي القطري تخدمها أمير قطر ورئيس وزرائها زودت بمنظومة سي ميوزك درع السماء من إنتاج شركة ألبت الصهيونية، وهي منظومة مخصصة لحماية الطائرات من الصواريخ الحرارية المحمولة على الكتف. وأضافت الصحيفة أن هذه المنظومات ركبت على 3 طائرات قطرية بين عامي 2020 و2022 في وقت كانت فيه قطر تقدم علنا من جانب نتنياهو كدولة معقدة، بينما تكشف الوثائق وجود علاقات أمنية سرية وصفقات دفاعية بمئات ملايين الدولارات. وأشارت هآرتس الصهيونية إلى أن شركات إسرائيلية شاركت أيضا في مشروع طائرات F-15QA القطرية عبر عقود من الباطن مع شركة بوينغ تراوحت قيمتها بين 150 و250 مليون دولار، شملت خوذا قتالية متطورة ونظارات رؤية ليلية ومكونات لهياكل الطائرات. ولفت التقرير إلى أن السعودية كانت هي الأخرى عميلا غير مباشر للشركات الصهيونية في إطار صفقات الطائرات F-15SA مع بوينغ، إذ شملت الصفقة مئات الخوذ القتالية ومناظير الرؤية الليلية من الطرازات نفسها التي زودت بها قطر، بما وفر عائدات كبيرة لشركات مرتبطة بإلبت. ويقدر سعر خوذة كولينز إلبت الواحدة بحوالي 200,000 دولار، ما يجعل مبيعاتها في السعودية وحدها تقارب 100 مليون دولار. واشترت قطر بشكل منفصل 160 خوذة في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون دولار. ما كشفته صحيفة هآرتس الصهيونية يأتي ليؤكد ما تحدث به زعيم الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عبد الله إيرو قبل أيام عن أسبقية السعودية في التعامل مع الشركات الإسرائيلية.
1: عندما كنا نلتقي بعض الشركات في إسرائيل عرضوا علينا الدول التي لهم علاقات معها، وقالوا إن هناك دولة إسلامية كبرى لدينا معها كذا وكذا من العلاقات، فقلت إذن ما الذي يمنعوننا منه؟ بعد ذلك قال رئيس تلك الشركة إن الدولة التي أتحدث عنها هي المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين.
6: يتجاوز ما تقوم به الرياض والدوحة مربع التطبيع السياسي نحو التنسيق العسكري والأمني المباشر مع الكيان الإسرائيلي، ويكشف بوضوح عن فصول خطيرة من الارتهان الكلي لمشاريع العدو، وهو ما يمثل تحولا جذريا يضع أمن المنطقة في مهب التبعية، ويؤكد أن ما خفي من ملفات هذه العمالة الممنهجة لا يزال أعظم وأخطر.
0: أدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد ضربات الباكستانية على بلاده، ووصف ذلك بالعدوان والجريمة الوحشية وسط مخاوف من تجدد الحرب بين البلدين الجارين. وفي تغريدة له على منصة إكس قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن القوات الباكستانية المعتدية حد وصفه ارتكبت جريمة أخرى، وضحا بأنها شنت الليلة الماضية غارات جوية على المدنيين في ولايتي بيكتيا وكونر الأفغانيتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرة المدنيين بينهم نساء وأطفال حسب قوله. عبر عن إدانته لما وصفه بالعمل الجبان والعدوان، وقال إن بلاده تعد ذلك جريمة وحشية. هذا وقد شنت قوات الأمن الباكستانية أمس عمليات برية وجوية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 مسلحا، في حين قالت حركة طالبان الأفغانية إن العشرات قتلوا في غارات جوية على المناطق الحدودية بالبلاد. وقال وزير الإعلام الباكستاني في بان إنه تم تدمير 3 أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار بضربات دقيقة، في إشارة إلى 3 ولايات تقع شرق أفغانستان، مضيفا أن الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا، وأشار إلى أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت جماعة الأحرار المسلحة والتي يتم ربطها أحيانا بحركة طالبان باكستان. ولفت إلى أن العمليات الباكستانية الليلية جاءت ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 من عناصر القوات شبه العسكرية في مدينة كراتشي الجنوبية، فضلا عن أعمال العنف الأخيرة في الولايات الحدودية. فضيحة جديدة تكشفها وثائق وشهادات نشرت صحف أمريكية تكشف كيف تحول سجن المجرم إبستين إلى مقر فاخر لمواصلة جرائمه الجنسية. المزيد في هذا التقرير.
7: خلف شعارات حقوق الإنسان والعدالة الزائفة التي تبشر بها واشنطن، تتكشف مجددا عورة النظام الأمريكي. وثائق وشهادات جديدة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والتلغراف البريطانية أعادت فتح الصندوق الأسود لقضية المجرم إبستين. وثائق تؤكد أن الرجل لم يكن مسجونا حقيقة رغم فظاعة جرائمه، بل كان يقضي عقوبته المزعومة في مكتب فاخر واصل من داخله ممارسة واعتناق ذات السلوك الإجرامي بتواطؤ وحماية رسمية. أكثر من 1000 وثيقة نشرتها الصحافة الغربية كشفت أن المجرم المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين لم يقضي عقوبته عام 2018 خلف القضبان، بل حول فترة سجنه المزعومة إلى نزهة يومية مدفوعة الثمن. وبتواطئ فاضح من الأجهزة القضائية، منح إبستين ما يسمى إفراجا للعمل لإدارة شركة وهمية لا وجود لها. 12 ساعة يوميا كان يقضيها المجرم إبستين في مكتب تجاري فاخر يضم أثاثا ووسائل راحة، ليتحول السجن في ظل الرأسمالية المتوحشة إلى مجرد غطاء رسمي لمواصلة جرائمه وانتهاكاته بحق الضحايا. التواطؤ هنا يتجاوز غض الطرف، فالادعاء العام كان يعلم زيف المؤسسة منذ اليوم الأول، ومع ذلك فتحت الأبواب. ليس هذا فحسب، بل تشير المراسلات إلى استعانة إبستين بعناصر من الشرطة لحمايته الشخصية بينما كان يمارس انتهاكاته واعتداءاته على الضحايا وهو يرتدي سور المراقبة الإلكترونية. هذا المستنقع الأخلاقي لم يكن معزولا، بل امتدت خيوطه لتشمل أقطاب المنظومة الغربية الحاكمة عابرة للمحيطات، إذ تؤكد الوثائق تورط شخصيات بارزة كدوقة يورك السابقة سارة فيركسون وزراء في الحكومة البريطانية، تواصلوا مع إبستين وزاروه في مكتبه السجني الفاخر لترتيب صفقات ومصالح مشتركة، متجاوزين حقيقة أنه مجرم مدان ومتورط في أكبر قضايا الجنس والإتجار بالبشر. مات إبستين في زنزانته عام 2019 في ظروف غامضة، لكن أسراره ترفض الموت، ووثائقه اليوم تدق مسمارا جديدا في نعش الأكاذيب الأمريكية، وتؤكد لشعوب العالم مجددا أن هذا النموذج الغربي المهيمن ليس سوى منظومة متكاملة من الجريمة والفساد المنظم الذي يتستر بالقانون لتعذيب الإنسان واغتصابه وسلب كرامته.
0: وتكشف السجلات المتصاعدة داخل واشنطن أن الجدل حول اللقاحات لم يعد يدور فقط حول السياسات الصحية، بل بات يعكس صراعاً أوسع على النفوذ داخل مؤسسات الدولة الأمريكية، بما يثير شكوك حول آليات صنع القرار داخل المؤسسات الأمريكية نفسها ومؤسسات الصحة العالمية.
8: الجدل الدائر في الولايات المتحدة حول اللقاحات بات أكثر الملفات تسييسا داخل المؤسسات الأمريكية، وبينما يستغل الموضوع بالغ الحساسية بالنسبة للبشرية، تتبادل الإدارات المتعاقبة الاتهامات بشأن توظيف السياسات الصحية لخدمة أجندات سياسية. مقابلة السناتور الجمهوري والطبيب بيل كاسيدي الأخيرة تكشف حجم هذا الصراع، بعدما اتهم وزير الصحة روبرت كينيدي بالإخلال بالتعهدات التي قدمها مقابل حصوله على دعم مجلس الشيوخ، كما انتقد إدراج ملاحظات على موقع مركز السيطرة على الأمراض CDC تتعلق بعبارة اللقاحات لا تسبب التوحد، معتبرا ذلك خرقا للاتفاق الذي جرى بينهما، فيما يرى متابعون أن هذه التصريحات تشير إلى أن صياغة الرسائل الصحية الرسمية أصبحت موضع تجاذب سياسي داخل الإدارة الأمريكية.
9: صفحة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن التوحد واللقاحات تتضمن عنوانا واضحا يقول: اللقاحات لا تسبب التوحد، لكن توجد علامة نجمة بجانبه. وتشير الملاحظة إلى أن هذه العبارة بقيت على الصفحة بموجب اتفاق معك بصفتك رئيس اللجنة. هل تعتقد أن مثل هذه العبارات ستختفي؟
10: لا أستطيع أن أقول إنها ستختفي، لكن يمكنني أن أقول إن ذلك الاتفاق الذي أبرمته مع الوزير قد جرى خرقه، ولم يكن من المفترض أن يحدث ذلك. أرى أن تلك العبارة يجب أن تزال، لأن الأدلة العلمية تؤكد أن الأمر ليس كذلك.
8: هذا وأشار كاسيدي إلى أن عملية تعيين وزير الصحة أظهرت أن الاعتبارات السياسية لا تقل أهمية عن الاعتبارات العلمية، إذ أعلن كاسيدي أنه صوت لصالح كينيدي بعدما تلقى تعهدات تتعلق بسياسات اللقاحات وآليات الرقابة عليها، قبل أن يؤكد لاحقا أن تلك التعهدات لم تحترم.
10: So either... كان أمامي خياران، إما أن يكون كينيدي في منصبه مع وجود ضوابط والتزامات واضحة، وقد حصلت بالفعل على وعود بشأن تلك الضوابط، أو أن يعين مستشارا صحيا في البيت الأبيض، وفي هذه الحالة سيكون قريبا من الرئيس من دون أي ضوابط. لقد فضلت أن يكون ضمن إطار يتضمن اجتماعات دورية كل 3 أشهر وتواصلا منتظما ودورا رقابيا لي بصفة رئيس اللجنة، بدلا من أن يكون صاحب نفوذ من دون أي رقابة.
8: ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان الجدل الذي رافق جائحة كوفيد-19، حيث أصبحت قرارات الإغلاق والتباعد وارتداء الكمامات وسياسات اللقاح موضوعاً لخلافات سياسية وقضائية وعلمية واسعة داخل الولايات المتحدة، وقد خضعت بعض تلك السياسات لاحقاً لمراجعات وانتقادات من مسؤولين وسياسيين.
11: الدكتور أنتوني فاوتشي كان يناقض نفسه باستمرار، فقد قال للناس إنه لا ينبغي ارتداء الكمامات، ثم عاد ليقول إن ذلك لم يكن استناداً إلى اعتبارات علمية، قبل أن يدعو الجميع لاحقاً إلى ارتداء الكمامات، كما أن قاعدة التباعد الاجتماعي بمسافة 6 أقدام بدت وكأنها وضعت من دون أي أساس علمي، وقد أقر فاوتشي بذلك، كما أشار إلى أن التوصيات المتعلقة بإغلاق المدارس والشركات الصغيرة لم تستند إلى أساس علمي واضح.
8: هذا ويؤكد مختصون أن استمرار إطلاق مراجعات جديدة والخلافات داخل الإدارة الأمريكية نفسها حول موضوع اللقاحات يشير إلى أزمة ثقة عميقة بالمؤسسات العامة وصناعة القرار الصحي، سواء في أمريكا التي تروج أو العالم الذي يستهلك. يأتي كل ذلك في وقت تتزايد فيه الأسئلة والشكوك حول تأثير شبكات النفوذ والتمويل في رسم أولويات الصحة العالمية، خصوصا في ظل تدقيق خاص بعلاقة بيل غيتس والمجرم اليهودي جيفري إبستن، بعدما أقر غيتس بأنه التقى المجرم إبستن في سياق محاولات لجمع تمويل لمشروعات صحية.
0: ختام نشرة. لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ai في أمان الله.

0: وإنني في هذا المقام أنصح
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق FM.

0: مظاهر مسلحة.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون؟ على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء.
2: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله ان قد شكلنا عدة مجاميع ومتطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
3: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعداد، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهة.
1: ماضون بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نرجع الا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
4: العدوان وحده.
5: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
6: اهلا يا ولي الله، حي الله من قال اهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفنا فيه بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا فيه بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا، الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
7: عمد رأة العدو السعودي أعمل أمريكا إسرائيل.
8: العدو السعودي نحرقها بكل نازل معك في الطيب. أس وخسارة فيها القنابل،
7: القنابل فيها خسارة.
9: اتصل لي الداعش هاي.
10: نعم.
9: قال لي قال ولدش ذبحنا بقرية بالهاملي، إذا جت هتو بالهاملي. قلت ما نفعل بها، ما ذبحنا ولدي كلها كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معين 10 أخوة شان إن شاء الله يستقنون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بزمن بخس. محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
11: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا.

0: شلون نفسك يا سعود عند المحاصر؟
1: وانصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وما بي نقلع العين الثانية.

قبائل اليمن الأبية وشعب الماجد، الشعب اليمني العظيم صوت العزة والكرامة والإباء والشموخ والمجد، القبائل التي خرجت من كل حدب وصوب، الشعب الذي هب من كل جهة وفي كل ميدان، شعب صرخ بكل عزة وكرامة وبكل عنفوان وشموخ، لا للعدوان ولا للحصار ولا لاستمرار الاحتلال ولا لنهب الثروات والمقدرات الوطنية، عازمون على تحرير أرضنا وعلى إنهاء الحصار عليها وعلى طرد المحتلين منها وعلى استعادة ثرواتها وخيراتها ومقدراتها. نعم، شعب اليمن ليس من الشعوب التي يمكن أن تخضع للمحتلين، ولا يرهبها عدو ولا غاصب، وبلدنا مقبرة الغزاة، وأعداؤنا خائبون خاسرون فاشلون مهما جمعوا وتجمعوا، واليمن حر أبي شامخ قوي مهما واجه من ظروف وأحداث ومتغيرات. في شهر يحيي فيه أحرار أمتنا والعالم ذكرى استشهاد إمام الثائرين الإمام الحسين عليه السلام، يحيي اليمن الميمون هذه الذكرى وهو ثابت على مبدئه وفي قيمته وأرضه، يحييها وهو في ميدان الكرامة مساندا ومؤازرا لأحبته وأهله في فلسطين ولبنان وإيران وفي كل شبر من أمتنا، وهو يجهز لامة حربه لاستعادة ثرواته ومقدراته ولإنهاء العدوان والحصار وطرد الاحتلال. يمن مضى على درب الحسين عليه السلام الذي قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة، حياكم الله وتحية كبيرة لكل القبائل اليمنية الحرة، قبائل اليمن الميامين التي تحتشد في كل قبيلة. اليوم نشاهد أبطالنا ورجال القبائل الأحرار يحتشدون في كل ميدان من ميادين العزة، يتأهبون لمعركة الخلاص، يتأهبون لمرحلة الثبات ثم التخلص من الأعداء. لا يمكن لليمن الكبير أن يبقى محتلا إلى أبد الدهر، ولا يمكن لليمن العظيم أن يصبر على جوعه وحصاره، ولا يمكنه أيضا لليمن الكبير أن يبقى تحت وطأة العدوان القذر، ولا يمكن لبلد غارق أو لبلد ضارب في جذور التاريخ أن تبقى ثرواته وخيراته ومقدراته بيد العدو. شعبنا اليوم وجيشنا اليوم وقيادتنا اليوم أكثر حماسة وحضورا وقدرة بفضل الله تعالى من أي وقت مضى على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ثبتتها قيادتنا وتبنتها مؤسساتنا ووقف وتبناها شعبنا أيضا وسيترجمها في الميدان جيشنا. من القوات المسلحة اليمنية الجيش اليمني الرسمي إلى قوات التعبئة العامة إلى جيش الشعب وكلهم جيش الشعب إلى القوات الشعبية الكبرى وبيانها التاريخي، نستمع إلى البيان الذي استند بالطبع في مضامينه إلى توجيهات وتوجهات السيد القائد يوم الهجرة النبوية، ثم نعود إليكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. وقوفا أمام البيان المهم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، في مرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ جهاد ونضال شعبنا اليمني العزيز في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا، وما تضمنته من تأكيد على توحيد جهود أبناء الأمة ورص الصفوف وتعزيز الجهوزية في مواجهة قوى العدوان والاحتلال التي تواصل مضاعفة معاناة الشعب اليمني منذ 11 عاما، وانطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية وتجسيدا الواجب الإيماني، فإن التعبئة العامة ومعها كافة أبناء الشعب اليمني وقبائله الأبية ومكوناتها الرسمية والشعبية تعلن الاستجابة الكاملة لدعوة قائد الثورة يحفظه الله والسعي الجاد لتنفيذها وتجديد العهد للسيد القائد بالمضي في طريق العزة والكرامة والثبات حتى تحقيق كامل أهداف ثورة الشعب اليمني في التحرر والاستقلال وإنهاء العدوان والاحتلال والحصار واستعادة الحقوق والثروات الوطنية. وتؤكد التعبئة العامة على ما يلي: أولا، جهوزيتنا الكاملة والفورية لترجمة توجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لإسناد ورفض الجيش بالمقاتلين في أي زمان ومكان توجه به القيادة لمواجهة قوى العدوان وانتزاع حقوق الشعب اليمني العظيم وطرد المحتلين وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. ثانيا، إن القوة المدربة والمسلحة والمشكلة في قوات التعبئة بقيادتها بلغت مئات الآلاف ومئات الأنوية العسكرية التعبوية الشعبية من أبناء شعبنا العظيم، ولا يزال التدريب والتشكيل ساريا وسيكون في الفترة المقبلة أكثر نشاطا وأعلى جاهزية وبكل المستويات التدريبية والقتالية بإذن الله، مع التنسيق والربط بين قيادة قوات التعبئة والقوات المسلحة اليمنية على كل المستويات العسكرية. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا اليمني العظيم للحفاظ على وحدة الصف وتحصيل الجبهة الداخلية والنفير العام والجهوزية الكاملة والالتحاق الواسع بدورات التعبئة العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى، باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا ومسارا لبناء القوة وتعزيز القدرة الدفاعية وترسيخ ثقافة الإعداد في مواجهة الأعداء لجميع أبناء الشعب اليمني رسميا وشعبيا، وندعوهم للاستمرار في أنشطة التعبئة العامة بزخم كبير في المظاهرات والوقفات المجتمعية والقبلية. رابعا، تجديد الموقف الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني، وإن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور الجهاد والمقاومة، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أننا لن نقبل بتجزئة المعركة. خامسا، نشيد بالانتصارات العظيمة التي حققتها الجمهورية الإسلامية في إيران وما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، ونؤكد على معادلة وحدة الساحات، وأن شعبنا العزيز وقوات التعبئة خلف قائدنا العظيم جزء من هذه المعادلة وجاهزون للإسناد بتوجيهاته المباركة. إن التعبئة العامة وهي تعلن هذه المواقف تؤكد أن أبناء الشعب اليمني ومنتسبي التعبئة العامة كانوا وسيظلون في طليعة المجاهدين والمقاتلين والمدافعين عن الوطن وسيادته واستقلاله، حاضرون في ميادين الإعداد والبناء والجهاد، وأننا رهن إشارة قائد الثورة أيده الله ونصره للتحرك في أي لحظة، أوفياء لدماء الشهداء ثابتون على نهج الحرية والكرامة حتى يتحقق لشعبنا اليمني العظيم النصر الكامل وتتحرر الأرض وتستعاد الثروات ويعيش الوطن آمنا حرا عزيزا مستقلا. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صادر عن قوات التعبئة العامة. السابع من محرم 1448 للهجرة، الموافق 22 من يونيو 2026 للميلاد.

0: تخيل كل الزملاء الأعزاء في كل الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا بكل تردداتها الإذاعية العاملة في مختلف محافظات الجمهورية، الكل نوجه لهم كل التحية والتقدير. كل التحية طبعا للجميع. هناك أيضا فعالية عاشوراء التي أقيمت الخميس الماضي إحياء لهذه الذكرى الأليمة، وفيها ألقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كلمة ثانوية كما تعودنا، وهي تاريخية ومهمة جدا. ألقاها يحفظه الله وأكد فيها على الكثير من القضايا المهمة، أولها التأكيد على التضامن المبدئي والمستمر مع القضايا الأمة المركزية في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصاراتها، وأكد جهوزيتنا للجولة القادمة في أي قطر من أقطار الأمة في وخصوصا محور الجهاد والمقاومة ولا سيما في غزة. حذر من التواجد الصهيوني في الصومال فيما يعرف بأرض الصومال، وأكد بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تمركز عسكري للعدو الصهيوني، ولن ننتظر الأنظمة والشعوب العربية والحكومات العربية المتخاذلة. ودعا الحكومات العربية إلى إصلاح وضع الصومال وإلى اهتمام بالشعب الصومالي وحل المشكلات القائمة في الصومال. أكد بأن اليمن لن يظل مكتوف الأيدي ولن يبقى صابرا على العدوان والحصار، وأن الشعب ماض في نفيره العام وفي التعبئة العامة واستنفاره لاستعادة الثروات وتحرير الأرض من الاحتلال وكذلك إنهاء العدوان وإنهاء الحصار. أكد على أهمية وحدة الجبهة الداخلية، دعا الناس للاستمرار في النشاطات الشعبية والجماهيرية المستمرة، وأكد أيضا على أهمية المشاركات الفاعلة في الدورات التعبئة العسكرية طوفان الأقصى. إذن هكذا كانت كلمة السيد عبد الملك يحفظه الله. ثم جاءت تداعيات الاستمرار النكف القبلي لكل القبائل اليمنية من بعد طبعا الخميس الجمعة والسبت ومن بعده. معنا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ العزيز الأستاذ سفيان العماري المحلل السياسي، حياكم الله أستاذ سفيان.
1: حياكم الله، سعد الله مساكم.
0: سعد الله مساكم وأوقاتكم بكل خير سيدي الكريم،
1: حياكم الله.
0: نريد أن نتحدث عن آخر ما تقرأه من مؤشرات كمحلل سياسي، نتاج التعبئة العامة وتداعيات هذا الإعلان وحديث السيد القائد وبيان قوات التعبئة العامة وما يترافق معها من مستجدات وشغل أيضا من قبل العدو.
1: طبعا لكي ننظر إلى الموضوع بشكل موضوع وعميق، يجب أن نشخص الحالة التي طبعا تمحض عنها هذا الخطاب وهذه التعبئة العامة. أن طبعا ممارسة صنعاء خلال الفترة الماضية طبعا الكثير من ضبط النفس تجاه العملية تجاه العملية السياسية طبعا التي تخللتها الكثير من الإشكالات والكثير من التعنت ومحاولة التهرب، ولكن في الأخير تم التوقيع على خارطة الطريق وكان المفروض أنها تنفذ فورا بشكل فوري. وطبعا هذه هذا الاتفاق أو خارطة طريقية كانت تخدم أولا اليمن وتخدم مصالح الشعب اليمني وتخدم أيضا كذلك مصالح الشعب السعودي وشعوب الدول المنطقة التي كانت كانت تذهب نحو حالة من الاستقرار وانتهاء هذه الحرب وتبعاتها، إلا أنه الفيتو الأمريكي للأسف والخضوع السعودي دائما للجنبة الأمريكية حتى خارج نطاق ما يعرف بالأمن الاستراتيجي السعودي نفسه وأمن المنطقة للأسف. تحرك لندن كينغ 15 ساعة بالطائرة بشكل مباشر من نيويورك إلى الرياض من أجل إيقاف هذا الاتفاق ومحاولة عرقلته، وطبعا العنوان الواضح هو أنه هذا الاتفاق لا يخدم المصالح الأمريكية ولا يخدم كذلك مصالح الكيان الصهيوني الذي ضغط باتجاه يعني يدافع عن الاتفاق إلى أن يعني تقدم صنعاء ضمانات بأن لا يتم يعني ضرب الكيان الصهيوني. طبعا هذا الـ يعني هذا التوجه من المملكة العربية السعودية حقيقة يعني ممارسة اليمن كثير من ضبط النفس تجاه هذا الموقف، محاولة التفاهم، محاولة أيضا كذلك يعني تحت عنوان أيضا ضبط النفس تحت عنوان عدم إرادة الدماء اليمنية، أيضا عدم التأثير على الموارد البلاد وكذلك يعني ثروتها السيادية. لكن للأسف يعني ممارسة ضبط النفس هذه قوبلت يعني أيضا بكثرة مزيد من الانغماس ضمن الأجندة الأمريكية من قبل السعودية، ولم تراعي حتى مصالحها الوطنية التي كانت طبعا معنية بهذا الاتفاق ومعنية بخارطة الطريق في اليمن. اليوم يعني ما حدث حقيقة هي جاءت عملية التحدي العامة في هذا الإطار، في إطار أنه يعني حسم الموقف وعدم الانتظار لما سيترتب عليه طبعا اتفاقات يعني إسلام عباد واتفاقات أيضا اللجان الفنية. طبعا لا يمكن لليمن أن تستمر بحالة ضبط النفس في هذا الإطار لأنه مصالح شعبها يعني على المحك، أيضا حالة الحصار المستمرة هذه بدأت يعني تترتب عليها إشكالات كبيرة، وقد يمكن أيضا يعني أن نتجه نحو طبعا الصراع الداخلي، وهذا ما لا تقبل صنعاء. صنعاء لن تقبل أن يعني أن تدخل أو في إطار يعني صراع داخلي يمني يريق دم اليمنيين فقط.
0: طيب بالتزامن نعم بالتزامن مع التابعة العامة هناك حشود قبلية كبيرة، ولكن العدو يسعى في اتجاه آخر لإثارة النعرات أو مواضيع تحت العنوان القبلي. نحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل هذه المواضيع لأنه أعتقد الكل بيتابع ولا حاجة أصلا لإعادة الحديث عنها، لكن ما قيمة مثل هذه الخطوات بالنسبة للعدو في مسألة إنشاء مطارح قبلية تحت مسميات أخرى؟ هل هذا يعني أن ما يسمى باستعادة الشرعية ذريعة انتهت وفشلت، ومحاربة المجوس والروافض والمشروع العربي والحكم العربي؟ نعم
1: هذه أصبحت مواضيع خلف ظهورنا، حتى لو طرحها يعني ضمن الإعلام ما أحد يتقبلها ولا أحد يعني لا أحد يتقبلها لا في الداخل ولا بالخارج ولا على مستوى المنطقة، لأن المنطقة يا سيد العزيز تمضي نحو مخطط كبير قد يمكن أن يسبب كارثة عالمية، يعني ممكن يسبب جوع عالمي. وبالتالي يعني طرح هذه العناوين من قبل المطارح، وأيضا كذلك إعلان التعبية العامة من قبل ما يسمى بالجيش الجنوبي، الجيش الجنوبي الذي لم يعد له، قضت عليه السعودية في يوم يعني عندما قضت على عيدروس وقضت على يعني المجلس الانتقالي سياسيا، هي قضت يعني بشكل مباشر يعني على الجيش الجنوبي، لكن الآن تستحضر مثل هذا العناوين يعني تهديدا لصنعاء انه اذا فجرتم حرب معنا سوف نحدث فرح يعني حرب داخليه، وايضا ما تم يعني ندعو فضغم وغيره. هذه كلها تحركات يعني تديرها اللجنه الخاصه، واعتقد ان البيان الاخير كان واضح جدا من يعني من المكتب السياسي الانصار وكذا انه يرصدوا هذه التحركات، وكل هذه التحركات تديرها اللجنه الخاصه السعوديه، وهي لجنه استخباراتيه معروفه، يعني لا مجال الان يعني لطرح يعني انجازاتها خلال الفتره الماضيه، كل انجازاتها طبعا تصب في ضد مصلحه اليمن وضد مصلحه المنطقه كلها. لكن اليوم يعني هناك استيعاب من قبل صنعاء القرار العسكري والامني وكذلك السياسي في صنعاء لهذا المسائل، ولذلك تتجاهلها وتحيط بها استخباراتيا بشكل ممتاز وشكل جيد، لانه هدف صنعاء المباشر هو من يفرض الحصار، من يفرض الحصار على اليمن هو السعودية أمريكا وإسرائيل، هذا الثلاثي هذا المثلث هو الذي يفرض الحصار علينا، هو الذي يرفض أي تسوية سياسية في اليمن، ولذلك يجب الاستهداف بهذا الاتجاه وليس باتجاه الداخل. ولذلك تعمل صنعاء بشكل استخباراتي وأمني بشكل ممتاز جدا لاحتواء كل هذه التحركات وهذه العناوين المزورة والعناوين التي نسيرات منها فقط يعني لفت الانتباه، وتتجه بشكل واضح جدا واضح من خطاب التعبير وأيضا من الخطاب السيد القائد حفظه الله، يعني أنه الاتجاه نحو من يحاصرنا ومن يحاول تجوع الشعب اليمني ويحاول النيل من إرادته وكسر إرادته. هو معروف الثلاثي ثلاثي العداء بالنسبة لنا، ونحن موجهين يعني كل اتجاهنا إعلاميا وسياسيا وأيضا حتى عسكريا يعني بهذا الاتجاه. أيضا اليمن اكتشفت يعني مدى أهمية سلاح الجغرافيا، وهي تدرك بأن لديها القدرة اليوم على يعني فرض هذا السلاح كأحد يعني الأسلحة المستخدمة في هذه المعركة، وكما تم استخدام يعني سلاح هرمز، يعني بالإمكان استخدام سلاح باب المندب إذا كان هرمز يعني استطاع تعطيل ما أزيد من 20% من إنتاج العالم من النفط يعني عن الأسواق العالمية. باب المندب في يعني يستطيع يعني إيقاف كل يعني أنواع المنتجات العالمية، وليس فقط الطاقة ولكن الغذاء وغير الغذاء وبعض المنتجات الأخرى التي يتم تصديرها من شرق آسيا إلى غرب أوروبا ممكن تعطيلها بشكل تام. وهذه الفاتورة لم يستطع العالم دفعها، خاصة أنه لا يعني خرج من أزمة والآن متجه نحو أزمة، وأيضا لم تسوى بقية الملفات.
0: نعم
1: في الاتفاق في ما يسمى الاتفاق
0: بعد إذنك. يعني هناك من يقول، وهذه رواية أو سردية فيها كثير من المنطقية، انتصرت الجمهورية اليمنية عندما قطعت البحر الأحمر وباب المندب والبحر العربي أمام السفن الأمريكية والإسرائيلية، وأفشلت رواية الأمريكيين في أننا نهدد الملاحة الدولية والعالم. اليوم في المعركة مع السعودية، وبما أن البحر الأحمر وباب المندب شريان حياة للسعودية، ألا ترى بأن صنعاء يمكن أن تكتفي بقطع باب المندب والبحر الأحمر أمام السفن الذاهبة من وإلى السعودية لتحقق غايتها الاستراتيجية من هذه المعركة؟
1: هو شوف يعني أقول واضح في هذا الموضوع، لأن نحن الآن في مرحلة يعني حساسة. هو ممكن الاكتفاء بهذا السلاح، لكن خاصة أنه مع أنه السعودية تصدر الآن ما قيمة حوالي 5,000,000 يعني 500,000 يعني 5,500,000 من إنتاجها الآن عبر البحر الأحمر. ولا تستطيع نعم ولا تستطيع عادة تصديره من قناة السويس، لأنه سيمر عبر الرجاء الصالح وأسواقها كلها في شرق آسيا. للعلم يعني 80% من إنتاج السعودية هو يذهب إلى شرق آسيا والصين والهند، وبالتالي لا مجال لخروج هذه المنتجات إلا عبر باب المندب، ولذلك سيصيب الإنتاج الذي ما يسمى يعني جلطة مفطية. وبالتالي يعني بالإمكان لمن استخدام هذا، لكن يجب أن ننبه الـ أيضا الأمريكي وكذلك الأوروبيين وكل أعضاء مجلس الأمن بأن إحنا نستطيع إيقاف إنتاج المنابع من أساسها من من من من مراكز الإنتاج، وهذا ممكن الإشارة إليه بطريقة ما. والقوات المسلحة سبب أن قامت بعمليات مثل هذه، عمليات توعية اختيارية، يعني يتم اختيارها اختيار بعناية من أجل إيصال هذا الرسائل. ولذلك أنا أرى أنه واضح جدا من خلال خطاب السيد القائد ومن خلال يعني دوام التعبئة العامة أنه يركز على هذه الحيثيات بشكل إما إلماحا وإما مباشرة من أجل إيصال هذا الرسائل بأن إحنا بإمكاننا أن نغلق. أما المراهنة على فتح حروب أهلية، أعتقد أنه أغلب الفصائل اليمنية اليوم تدرك بأنه السعودية تبحث عن حرب أهلية من أجل الهروب من استحقاقات التي يعني مرصت عليها خاصة في المناطق
0: الجنوبية. هذه نقطة خطيرة، أنا حبيت أنك ترجع لها، يعني لأنه فعلا
1: حاضر
0: الآن هناك
1: ممكن أوضح.
0: نعم هناك اليوم صوت كبير جدا في المحافظات الجنوبية ممن اختلفنا معهم ولا زلنا يعني نختلف معهم في كثير من المسائل، لكن صوتهم عالي في وجه الاحتلال السعودي، وصوتهم عالي في رفض القتال في إلى جانب السعودية أو في صفوف السعودية. كيف يمكن البناء على مثل هذا الطرح، وما هي الرسالة التي يمكن أن توجه إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية، وهل يمكن القول فعلا بأنه صنعاء لا تستهدف أحد من أبناء البلد طالما لم يعني يقدم نفسه أو لم يقاتل هو في صف العدو السعودي؟
1: هذا بالضبط، يعني هذا ما ذهبنا عليه، يعني سواء إعلاميا ومن خلال طبعا وسائل الإعلام، وطبعا هذا دوركم أنتم، ما تقوم به أنتم كإعلاميا عندما تستضيفوا يعني أصحاب القرار، وتستضيفوا أيضا يعني يعني من يمثل القرار اليمني في صنعاء أو القرار الوطني في صنعاء. طبعا هذا ما يعني هذا واجبكم، وهو طبعا يعني يعتبر 50% من المعركة عندما نوضح هذا المسألة. لكن فيه يعني مسألة، يعني هناك حالة من الانقسام، هناك أجندة إماراتية سعودية حبست في الجنوب بشكل كبير، ونتج عن هذا الحدث الآن إراقة دماء بشكل كبير جدا، وهذا لا يمكن أن تسكت عنه صنعاء، يعني لا يمكن أن نرى ونتفرج على هذا الوضع، يعني ونتفرج على هذه الأجندة وهي يعني تأكل هذه المحافظة أو هذه الجغرافيا ويتم إلهاءها يعني بهذا الحروب الجانبية. ولذلك علينا القيام بأدوار سياسية وأمنية تخدم يعني معركتنا أولا، وكذلك لإيقاف هذا السيل من الدماء وتعطيل الخطط السعودية التي تخدم فقط الأمريكي. يا سيد العزيز، وهذه طبعا أنا أنقلها عبر إذاعتكم، هناك معلومات يعني مؤكدة بأنه يتم استخدام الآن الجغرافيا اليمنية المحتلة، الجغرافيا اليمنية هذه طرح تحتها 20 خط، هناك استخدام لها خلال الفترة الماضية، فترة الاشتباك ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران مع أمريكا وحلفاء بالمنطقة، عندما تم استهداف 17 قاعدة استهداف شامل، وجرى تهريب الجنود الأمريكيين يعني الذي كان يبلغ تعدادهم من 40 إلى 50 ألف جندي أو عسكري، نسميه عسكري لأنه ما بين ضابط وجندي، يعني وأخصائيين وخبراء صواريخ وخبراء رادارات، تم تهريبهم إلى بعض الفنادق، وبعضهم للأسف تم استخدام الأراضي اليمنية المحتلة من أجل أن تكون محطات ترانزيت عبر بعض القواعد، قواعد المرتزقة وقواعد الاحتلال السعودي الإماراتي، تم تهريبهم عبر البحار يعني ورست سفن أمريكية وبريطانية ليتم تهريب هؤلاء الناس. هذا مؤشر خطير، عندما يتم استخدام هذه الأراضي المحتلة بهذا الشكل السافر، وهذا قد يعني ممكن أن يعني كان يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء اليمنيين الموجودين، وخاصة أهلنا في الجنوب، عندما يتم تهريب هؤلاء الناس عبر المناطق، وهذا طبعا ما رصدته صنعاء، ولذلك يعني كان موقفه صارم وحازم في هذا الجانب، لأنه هذه تحمل مؤشرات قد يمكن يعني أن خاصة أنه هناك يعني دراسات حول هذا الموضوع، أنه قد يمكن يعني هذا يتمخض عنه في المستقبل استخدام الجغرافيا اليمنية كبديل للجغرافيا الخليجية التي أصبحت اليوم العودة هذه القواعد يعني أصبحت شبه مستحيلة. طيب، ولذلك تحركت صنعاء الآن في الوقت المناسب وحزمت أمرها واتخذت موقف حازم من هذا الموضوع، أنه لا يمكن أن تقبل باستمرار الاحتلال وعبث الاحتلال بأمن يعني هذا المناطق وأمن شعبنا في المناطق الجنوبية، لأنه هذا قد يمكن أن يعني يدخل المنطقة والجغرافيا هذا في حرب يعني كبيرة جدا. أيضا كذلك اليوم استجلاب يعني الجنود الباكستانيين تحت مسميات شركات أمنية، وإحنا ندرك أنه هذه لا يوجد شركات أمنية في باكستان، هناك حكومة تؤجر جيشها، خلنا نكون واضحين، ولا أنهم اليوم إحنا تربطنا فيهم علاقات جيدة، لكن حقيقة منذ الخمسينات ومن بعد استقلال باكستان، يعني باكستان للأسف لديها سلوكيات عسكرية سيئة جدا جدا في المنطقة، وهي تؤجل جيشها، وسبق ما أجرت المملكة العربية السعودية على الحدود اليمنية السعودية ولفترة طويلة جدا، وهذا الكلام الكل يعرفه. واليوم وصلت الوقاحة إلى يعني تأجيل جيشها على أساس أنه يكون يعني بديل لبعض الفصائل المرتزقة التي خرجت عن طوع السعودية. اليوم طردت السعودية من داخل هذه المناطق الحيوية والمناطق النفطية والغازية ومحطات يعني محطات الغاز للتصدير، محطات تصدير الغاز، يعني تم طردهم من هذه الأماكن، وأشلال بدلهم طبعا جنود باكستانيين. أيضا ما يحدث اليوم من حالة الفوضى والانفلات الأمني ما يعرف بين قوسين الأحداث. وأنا صراحة لا يعجبني استخدام هذا المصطلح، إنما هم أفارقة مسلحة لأنه مش كلهم أساسا من منطقة واحدة. هذا الفوضى كلها من يديرها؟ تديرها السعودية والإمارة للأسف، وبالذات السعودية خلنا نكون واضحين، هذا لا يمكن أن تسكت عنه صنعاء. هذا
0: كان سؤالي يا أستاذ سفيان، إنه الإمارات كانت شريكا فاعلا للسعودية عندما كانت موجودة على الأرض اليمنية، لكن اليوم ليس من نافلة القول أن نقول بأن خصمنا الرئيسي والوحيد والحصري اليوم هي السعودية، ولا يضاعف هذا فرص صنعاء في القدرة على الضرب وإيلام السعودية أكثر بدلا من تشتيت الجهود باتجاه الإمارات أو غيرها، خصوصا أن الإمارات خرجت من المشهد على الأقل عسكريا وأمنيا وسياسيا إلى حد ما.
1: كنت أود أن أقول لك نعم، لكن للأسف لا زالت الإمارات تساهم في داخل جغرافيا الجنوب وأيضا في المخاء. على فكرة يعني اليوم كلنا ندرك يعني أنه انتقل مركز القيادة، لأنه أصبح وجود يعني الشهراني وغيره من القيادة السعودية أصبح وجودها في عدن وفي المناطق الجنوبية خطر كبير جدا، ولذلك اليوم انتقلت إلى يعني منطقة المخا. هذا تحت إشراف من وبتسهيل من الإمارات أيضا مساهمة. لا ننسى أبدا أنه الحلف، حلف الإمارات وإسرائيل وحلف السعودية وبعض الدول الأخرى الذي يعني يظهر ظاهريا أنه يتنافسوا أو يتصادموا، هم لا يتصادموا يا سيدي، هم يخدموا يعني أجندة واحدة، الأجندة الأمريكية، هم يتنافسوا على خدمة المحتل الأمريكي. اليوم الأمريكي موجود في الجزر اليمنية المحتلة، موجود بعض القواعد في الريان، موجود في الحمد، والكل يخدم هذا التواجد، وبالتالي الكل يعني يستهدفنا. صحيح اليوم 80% من الأداء كله اللي هو ضد صنعاء يعني تقوم بها يعني للأسف الرياض، ونحن نأسف لذلك. يعني نحن لسنا طلاب الحروب، وليس يعني ولا نعتبر أن السعودية يعني أنها عدو يعني استراتيجي بعيد المدى. نحن نتعاطى مع هذا الموضوع على أنه عداء مؤقت يعني، لكن ليس درنا عداء إحنا والشعب السعودي، لكن ما تقوم به حكومة السعودية هو ما يجبرنا اليوم على المواجهة. لكن العدو الاستراتيجي لنا هو الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن يخدمهم هو يعتبر عدو لنا إلى أن يعني يترجل من هذا موقع يعني خدمة الاحتلال الأمريكي والصهيون. لذلك اليوم حقيقة أتمنى يعني أن تكون يعني هناك موقف للإمارات على الأقل أن ترتعد عن المشهد، لكن تأذى الإمارات إلا أنه لا زالت تحاول تمارس حتى ولو أدوار استخباراتية وتسليحية لبعض فصائلها الموجودة على الحدود مع صنعاء، مع في منطقة يافع والضالع. هناك أسلحة تصل من الإمارات وتغض النظر عنها السعودية من أجل وصولها إلى هذه الجبهات، من أجل مشاغلة صنعاء عن يعني يعني يعني في مرحلة اللي هو يعني الإسناد للغزة ولبنان.
0: نعم أستاذ سفيان، لكن نحن نعرف طبعا بأنه بعد ما يسمى بإخراج الإمارات من المشهد أنها أخرجت حتى من المخا، يعني وأن السعوديين استلموا إدارة المشهد هناك، وهذا ليس دفاع عن الإمارات عفوا، بل يعني لأننا نريد أن يعني يكون هناك تركيز يعني أكبر على الاحتلال السعودي. هل ترى أن هذه وجهة النظر هذه صحيحة؟
1: لا أكيد هي يعني أنا قلت لك أنه 80% يعني من التحركات في المناطق المحتلة أصبحت الآن سعودية بحتة، و10% أو 15% للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. تقوم الإمارات بتقديم خدمات استخباراتية يعني ونقل معلومات، هذا هو الدور الإماراتي وبعض الدور التسليحية هنا وهنا.
0: طيب إذن ما هي قراءتك للمستقبل القادم مع كل المؤشرات التي نتحدث عنها؟
1: قراءتي للمستقبل واضحة، إنه حقيقة يجب أن يعني تتخذ صنعاء، وصراحة نشد على أيدي يعني قيادتنا الثورية وقيادتنا السياسية في موقفها، وكذلك يعني صانع القرار العسكري أيضا الذي يظهر فعلا أنه يرصد كل التحركات. على فكرة يعني التحركات في ميناء بربرة لا تقل يعني أهمية وخطورة عن التحركات الموجودة على الجغرافيا اليمنية، ولذلك نجد اليوم أنه حتى السيد القائد في خطابه الأخير وجه الاهتمام والأنظار نحو هذا الملف، لأنه هم يدركوا بأنه بقدرة صنعاء على أن تجعل باب المندب هرمز جديد، ولذلك يحرصوا على التواجد في ميناء بربرة لكي يعني تقوم بنفس الأدوار اللي قامت فيها ميناء الفجيرة وبعض الموانئ الخارجية في دعم اللوجستي للحصار على الموانئ الإيرانية عند في بداية المعركة. اليوم ما تقوم بربرة ممكن أن تمد يعني خط يعني من يعني موانع المرتزقة في عدن إلى بربرة يعني من أجل تنفيذ يعني حصار على موانعها. لذلك ترى أنه يعني وهذا ما يثلج الصدر أنه استخباراتنا العسكرية وأيضا كذلك أجهزة الاستخبارات الأخرى ترصد يعني كل تحرك، ولذلك سيتم استئصال هذا التواجد أيا كان شكله يعني يعني في ميناء بربرة أو أي أماكن أخرى في هذا الجزر المحيطة، لأن إحنا ندرك مدى أهمية هذا هذا هذا الموضوع. أما فيما يخص يعني نظرة المستقبل، نحن ندرك ما أهمية الأسلحة التي بيدنا للعلم، يعني هذا ليس كلامي أنا، إنما هذا كلام مراكز ومعاهد يعني أوروبية وأمريكية معتبرة، يعني هي التي تحدثت عن قدرة اليمن على شل العالم تماما من خلال طبعا سلاحين، وهو السلاح الأول السلاح العسكري برغم يعني ضعالته، إلا أنه يعني هذا في بعد عملية سبايدس طبعا كان هناك دراسة يعني طرحت أنه لماذا فشلت الدول الأوروبية في معركة سبايدس وقدرتها على حماية البحر الأحمر، كان هناك سببان وحيدة، وهذا حسب كلام جنرال يعني ألماني ويعني وصادر عن دراسة يعني اعتمدتها هذه المعاهد الأوروبية وهي بعضها تابع للناتو، عندما قال بأن قدرة اليمنيين تكمن في مسارين، المسار الأول قدرة اليمنيين على الوصول إلى أي نقطة يعني تحتاجها قوات المسلحة وتحتاج قوات السياسية أن تصل إليها، بإمكانها أن تصل في محيط يتجاوز 2000 يعني كيلو، وهذا طبعا قال قدرة يعني خطيرة جدا يعني أخلت التوازن اللي كان دائم لصالح القوات الأمريكية والقوات الأخرى يعني قوات التحالف ما تسمى تحالف سبايدس. اثنين هو يعني قدرة اليمنيين على الاستمرار في المعركة، وهذا ما أنهك القوات التي كانت موجودة ومنتشرة في البحر الأحمر، إنه هؤلاء الناس لا يتوقفوا أبدا في أي فرصة تكون سامحة لهم ليلا نهارا خلال 24 ساعة على 24 ساعة بقدرتهم على الوصول إلينا وضربنا في وقت ما تكون الفرصة متاحة، وهذا ما أنهك هذه القوة ودعا كثير من هذا القطع العسكري للانسحاب والهروب من أرض المعركة. الآن هناك يعني سلاح آخر وهو أيضا سلاح الجغرافيا، والذي اليوم نرصد ونستكشف عن كثب يعني قدرة هذا السلاح على يعني إركاع العالم وجلب الناس إلى الطاولة، هو سلاح البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يعني إذا اضطرينا، ونحن على فكرة يعني مارسنا الكثير من ضرب النفس والمسؤولية تجاه يعني مسارات التجارة العالمية وتجاه أيضا باب المندب وتجاه أيضا هذه المسارات من بوابة إنسانية، يعني ما اليمن لم تكن تريد أن تضاعف يعني مشاكل العالم، لكن عندما وصل الموضوع إلى أمننا الاستراتيجي ووجودنا لا سنستخدم هذا السلاح، وهو كثير خلال أسبوعين بالكثير أن يجلب الجميع إلى طاولة المفاوضات وأن يقدموا التنازلات المطلوبة لرفع الحصار عن شعبنا، وأيضا يعني الولوج إلى حل سياسي منصف يعني للجميع.
0: طيب أستاذ سفيان، يعني بالذهاب إلى أرض الصومال، البعض يقول يعني أنتوا عندكم استحقاقات كبيرة جدا بالنسبة للمعركة، يعني تصير يعني تبحث عن معركة في أرض الصومال ليش؟
1: لا لا لا لا، هي جزء من المعركة، يجوز من المعركة. نحن ندرك كما قلت لك هم يريدوا من هذا المكان حصار الموانئ اليمنية، حصار الشعب اليمني، في حال أنه لو استخدمت اليمن باب المندب ويعني الممرات المائية في يعني كسلاح في المعركة، سيتم يعني فرض حصار من ميناء بربرة. لو ركز على الخريطة بشكل جيد تجد أنها نفس موقعها كموقع ميناء الفجيرة الذي كان يدعم دعم لوجستي للقطع الأمريكية، خاصة يا سيدي أنه وجود الأصول الأمريكية البحرية بشكل مكثف في المنطقة الآن، حتى ما تنسحب من من من من يعني بوابة منطقة هرمز يتم سحبه إلى منطقتنا، وبالتالي ميناء بربرة يعتبر يعني مركز نموذجي للتواجد الأمريكي والإسرائيلي في هذه المنطقة لفرض حصار علينا، ولذلك لن تنتظر صنعاء حتى يتم حصارها ويتم استخدام هذا الميناء ضدها، وهو جزء لا يتجزأ من المعركة.
0: نعم. طيب ألا تعتقد بأن الاتفاق الأخير وهو الذي لا يزال يعني بين التنفيذ وبين عدم التنفيذ وكلنا بنتابع الوضع في المنطقة،
1: لا،
0: سيكون له تأثيره؟ وهل تعتقد بأن السعودية يعني أين كانت واقع الاتفاق، يعني حصل الاتفاق ومضى أم لم يمضي، بأن السعودية ستتعجل ولا تمضي في طريق في الطريق الأمريكية، أم أننا سنجد أنفسنا مجبرين على الذهاب نحو الحرب في كل الأحوال؟ يعني مشي الاتفاق ستماطلنا السعودية، ما مشيش الاتفاق ستستغل السعودية الظرف الإقليمي وتمضي لتنفيذ مخططاتها، كيف ترى أنت؟
1: سؤال ممتاز وذكي وعميق على فكرة. هو طبعا على فكرة أنتم لاحظتوا أنه صدر البيان أو صدر طبعا الخطاب السيد القائد في ما يخص هذا الموضوع بعد توقيع الاتفاق، من أجل أن لا يظن أحد أنه صنعاء ستنتظر لمدة 60 يوم وستين يوم هذا ممكن أن تمدد، خاصة أن إحنا أمام اتفاق هش. هذا الاتفاق يعني أنا أستطيع أقول أنه لا نستطيع أن نعطيه أزيد من 50% من الفرص وفرص الاستمرار، لأنه الـ هو كبير. وأيضا لا تنسى ضغط اللوبي الصهيوني، ضغط يعني إسرائيل وحلفات المنطقة، ظهرت يعني عيادة الغدر بشكل واضح جدا يعني بعد الاتفاق. يعني بأسبوع تجتمع الدول الخليجية مع يعني روبيو وزير شوف انظر إلى الاستهزاء، يعني تخيل أنه يعني يرسل لهم وزير خارجية وأجبر يعني أجبرهم أن يتكلموا بما لم تتحدث عنه الاتفاقية، وهو سلاح الصواريخ الإيراني وأيضا يعني دور إيران في المنطقة. يعني واضح جدا أنه هناك المقربين كثير يعني هذا الموضوع، ولذلك لا يمكن أربط مصير شعب زي الشعب اليمني 50 مليون يمني أربط أنا بمصير اتفاق هش، ولا ماذا الفرق بيتكون بيننا إحنا ويعني بقية الدول هذا المتخاذلة. ولذلك كان حريص يعني قائد الثورة في خطابه من توضيح هذا الموضوع، بأنه موضوع نحن نحترم تحالفاتنا ونحترم أيضا يعني أمن المنطقة، لكن قضايانا الوطنية لن تخضع يعني لا اليوم ولا أمس ولا غدا أنه يعني تخضع لهذه الاتفاقات التي يعني لا ندري هل ممكن أن يسقط هذا الاتفاق، هل هذا الاتفاق ممكن أن يسوف ويطول، لأنه حقيقة هناك مصالح أيضا لترامب وغيره أنه هذا الاتفاق يطول ويعني حتى يصل إلى وقت الانتخابات الأمريكية التكميلية. يعني هناك الكثير من الظواهر التي يعني توضح بأنه هذا الاتفاق قد يمكن أن يسوف، قد يمكن أن يماطل فيه، ولذلك لا يمكن أن نربط يعني مصالحنا ومصالح شعبنا باتفاق مثل هذا. ولا يعني أعطيك مثال بسيط، ما حدث في لبنان، تخيل أنه يعني إيران تغامر بأمن شعبها وتغامر بنفطها وتغامر يعني بأمنها الاستراتيجي وتغامر أيضا بما تدخل حرب قد يمكن أن لا تبقي ولا تظهر في المنطقة من أجل لبنان، ثم تأتي النظام الرسمي العربي والتآمر مع الحكومة اللبنانية ويلتفوا على الاتفاق والبند اللبناني بمحاولة تشريع يعني من خلال الاتفاق في واشنطن يشرع ببقاء الاحتلال الصيني والالتفاف على الاتفاق واعطاء يعني فرصه للمناطق التجريبيه وكذا، وكان شرعا لبدء الاحتلال واستخدام القوه في اي لحظه يحتاجها. اذا هذه الاتفاقات لا يمكن الغلط عليها، وبالتالي كان القائد حتى في التوقيت اختار توقيت ممتاز جدا، بانه يكون المساله واضحه انه ما يحدث في اسلام اباد او ما يحدث في يعني مباشره في اتفاقات يعني في سويسرا او عمل لجان فنيه، هذا لا يعنينا في شيء، نحن معنيون بالمعركه، واذا سقطت يعني هذا الاتفاقات نحن جزء من هذا المعركه، ولكن بالنسبه لمصالحنا الوطنيه ومصالح شعبنا لا يمكن ان نربطها بهذه الاتفاقات.
0: نعم. إذن أستاذ سفيان، يعني نحن اليوم نتحدث عن واقع إقليمي جديد يعاد رسمه. اليمن تريد أن تضع أو تحرص على أن تكون في موضع مشرف. الرسالة الأخيرة للقبائل اليمنية، للشعب اليمني، للجيش، للإعلام، للقوى السياسية اليمنية، لمن تريد أن توجهها أو لهم مجتمعين؟ تفضل يا أستاذ سفيان.
1: لا ولا كلهم حقيقة. اليوم نحن نخاطب شعبنا ونخاطب قوانا السياسية وقوانا الاجتماعية، ومنها طبعا من ضمن القوى المجتمعية القوى القبلية، أنه يجب أن نكون بمستوى الحدث. اليوم ما يحدث في المنطقة إعادة ترتيب للمنطقة كاملة، ولم يكون يعني ما سيتمخض عنها اليوم في المنطقة يعني لن يكون بعد يعني عام أو عامين، لن تستمر هذه التحالفات، ستتغير الخارطة السياسية والأمنية، وستجدون دول يعني تفقد استقلالها وتلغى من الخارطة. وبالتالي على الجميع أن يكون على هذا المستوى من الحدث، وأيضا كذلك تفويت الفرصة على يعني ما يدور محاولة السعودية واللجان الخاصة بالسعودية والاستخبارات السعودية محاولة إيجاد حروب أهلية، حروب يمنية بينية فيما بين البلدين، من أجل أن تهرب من الاستحقاقات عليها في المناطق المحتلة. اليوم السعودية تختنق في المحافظات الجنوبية، تختنق في عدن، تختنق في في في في قدرتها حتى على تقديم مشروع سياسي حتى للجنوب، وبالتالي تحاول الهروب من هذه الاستحقاقات على الحرب أهلية. عندما عجزت برضو في عدن عن إيجاد وحدة كاملة يعني خلفها في في في تفجير الموقف على الحدود الجنوبية، وكان أداءها هزيل جدا، فاتضحت أنها مسرحية طبعا، على فكرة أن نزلت لجان لأنك وجدت أنه هناك يعني لا يوجد معارك حقيقية، إنما مناوشات في منطقة الفاخر وقعطبة وغيرها، يعني مناوشات يومية، لكن جرى تضخيمها من أجل استجلاب طبعا الأموال وحلب السعودية يعني مرة أخرى. وعندما لم تنجح لجأت إلى يعني ما المطارح وغيرها ومسميات، وهي طبعا فاشلة، لكن شوشرة فقط يعني من أجل إرباك صنع القرار في صنعاء، لكي لا يستطيع أن يوجه الموارد البشرية والموارد العينية باتجاه يعني مواردنا يعني من العسكرية، وهذه باتجاه طبعا المعركة الحقيقية التي تخدم مصلحتنا وفيها الخلاص للشعب اليمني من يعني حالة الحصار وحالة يعني التجويع يعني لشعبنا، وأيضا الاستقرار. نحن بحاجة برضه الاستقرار يعني نحو أمد بعيد، ولذلك على الجميع أن يكون حريص جدا وتكون أعيننا مفتحة ونوحد صفوفنا في اتجاه المعركة. الحمد لله لدينا قيادة موحدة، إحنا أفضل بكثير من جميع من هم موجود الآن على الخارطة اليمنية على خارطة المنطقة، لأن إحنا موحدين خلف قيادة، والقيادة هذه لديها نهج واضح وتخاطب شعبها تقريبا أسبوعيا يعني بكل ما يحدث، وتوضح للناس كل ما يجري يعني على الساحة السياسية والعسكرية. ولذلك لا يوجد اليوم أي عذر لأي أحد يعني لكي يعني ينخرط في المخططات الأمريكية، سيكون أمام إرادة شعبنا، وإرادة شعبنا إحنا هم قد خبروها في أكثر من منعطف. على الجميع اليوم أن يوجه كل موارده وقدراته باتجاه المعركة النهائية، وهي التي ستكون الفاصلة، وسترون أنه ما بعد هذه المعركة لسلكم قبلها.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ العزيز المحلل السياسي الأستاذ سفيان العماري، يديلكم العافية أستاذ، شكرا لك.
1: شكرا على الاستضافة.
0: في أمان الله. إذا مستمعينا متابعينا شكرا جزيلا للأستاذ العزيز سفيان العماري المحلل السياسي، ومستمرين معكم محصاد الهدهد مباشرة بعد فاصل قصير.

أهلا بكم، وهذا حصاد الهدهد. البداية بالعناوين. استجابة لدعوة قائد الثورة، قبائل اليمن تؤكد الجهوزية لخوض معركة التحرر وكسر الحصار. الخارجية تجدد تأكيد وقوف اليمن إلى جانب الفصائل الفلسطينية. شهداء وجرحى جراء التصعيد المتواصل للعدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا. أبو عبيدة يعتبر العدوان الصهيوني على سوريا امتدادا للعدوان على فلسطين ولبنان وشعوب الأمة. إيران تؤكد أن لا مفاوضات مع واشنطن حاليا، ووفد إلى الدوحة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، ولجنة عمانية إيرانية تبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز. التفاصيل بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس خطة عملها للعام 1448 هجرية، والوقوف أمام مستجدات الأحداث والتطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. واستعرض الاجتماع التعاميم الواردة من هيئة رئاسة المجلس والسبل الكفيلة بترجمتها ومتابعتها بما يخدم تعزيز الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، نظمت بمحافظات صنعاء، حجة، صعداء، الحديدة، ريمة، إب، الضالع، البيضاء وذمار سلسلة من الوقفات واللقاءات القبلية المسلحة. أكدت خلالها الحشود النفير العام والجهوزية القصوى لخوض المعركة، وأكد المشاركون في تلك الوقفات المضي في كافة الخيارات العسكرية لاستعادة كل شبر محتل من أرض اليمن واسترجاع الثروات الوطنية المنهوبة. شددوا على مواصلة دعم الأنشطة التعبوية وبرامج تدريب.

في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. واستنكرت استمرار كيان العدو الغاصب في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار يوميا وسعيه جاهدا لإفشاله ولفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدة أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني يصب في خدمة العدو الإسرائيلي ويسهم في تحقيق أهدافه الخبيثة في قطاع غزة. وطالبت الخارجية الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق وتنفيذ المرحلة الأولى منه بجميع الاستحقاقات قبل المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية. استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب أكثر من 40 آخرين بنيران العدو الإسرائيلي بمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات العدو الإسرائيلي في الرأس خلال اقتحام منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، كما اقتحمت قرية جيوس شرق مدينة قلقيلية وبلدة صيدا شمال طولكرم وبلدتي بتونيا وسلواد وقرية المغير في رام الله. أكد مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن، في وقت يتواصل فيه قتل الأطفال الفلسطينيين بشكل يومي وذلك بفعل آلة الحرب الصهيونية. المندوب الصيني طالب اليوم الكيان الصهيوني بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والالتزام غير المشروط بالقانون الدولي الإنساني، مشددا في الوقت ذاته على وجوب التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق أي حل أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في الشأن اللبناني، واصل جيش العدو الإسرائيلي الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل في بلدات مركبة ومجدل زون والمنصوري جراء التفجيرات التي نفذها العدو الصهيوني، حيث استهدف الطيران الحربي دير سريان. هذا وقد أعلنت الصحة اللبنانية أن ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني بلغ 4257 شهيدا و 12196 جريحا. سياسيا، وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتفاق الإطار بالإملاءات، وهو أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 مايو عام 1983، وشدد على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي. وسط صمت السلطات السورية الحالية، أفاد مركز السجل السوري اليوم بأن قوات العدو الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه منازل المدنيين أثناء التوغل في سرية الهاون بقرية معرية بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وفي وقت سابق نزحت عائلات من قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي باتجاه مناطق أكثر أمانا عقب تعرض القرية لقصف من قبل القوات الإسرائيلية بالأسلحة الثقيلة وبالرشاشات وسط حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين. في السياق ذاته، اعتبر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العدوان الصهيوني على سوريا، اعتبر ذلك امتدادا للعدوان على فلسطين ولبنان وعلى شعوب الأمة برمتها. وحيى أبو عبيدة أبطال الشعب السوري الذين هبوا للتصدي لقوات العدو في قرية عابدين جنوب سوريا بأدواتهم البسيطة، رافضين الخنوع أو القبول بالعدوان واحتلال الصهاينة لأراضيهم. إلى مسقط، حيث أعلنت وزارة الخارجية العمانية عقد الاجتماع الأول للجنة العمانية الإيرانية المشتركة لتبادل الآراء بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز،

0: بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق حول القضايا المرتبطة بالمضيق وأطر التعاون في مجالات الملاحة باعتبارهما الدولتين المشاطئتين للمضيق. أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لن تعقد أو تعقد أي اجتماعات تفاوضية مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وأشارت إلى أن وفدا إيرانيا سيزور العاصمة القطرية الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لسيما ما يتعلق بالأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية. وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تركز حاليا على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها، مؤكدة أنها لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن بدء هذه المفاوضات سوف يبقى مرهونا بالشروع في تنفيذ المواد الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة من المذكرة مع استمرار تنفيذها. انتهى حصاد الهدهد، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وانتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
1: في خدمة الشعب. سياج منهيع يذود على المجتمع كل تهديد وخطر، هي جهود رجال الأمن التي وهبت الوطن الأمن الذي أراد العدو زعزعته وسلبه. وفي الشعب نستعرض فورية هذه الإنجازات التي تحققت خلال أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. أكلفت النيابة العامة بمحافظة صعدة وإدارة الأمن ومكافحة المخدرات كميات كبيرة من المواد المخدرة التي سبق ضبطها في عمليات أمنية نوعية أثناء محاولة تهريبها إلى الأراضي السعودية، وكانت قادمة عبر المناطق الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان. تمكن مركز شرطة الثورة بمديرية صعدة من استعادة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها، فيما تمكن مركز شرطة المقام في المديرية ذاتها من ضبط متهم بسرقة دراجة نارية. وفي مديرية سحارة تمكن مركز شرطة العنب بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية مجز من استعادة سيارة أجرة مسروقة، كما استعاد المركز بالتعاون مع مركز شرطة الثورة بمركز المحافظة دراجة نارية مسروقة. وبدوره استعاد مركز شرطة العنب سيارة مسروقة بالتنسيق مع إدارة أمن مديرية مجز مع ضبط المتهم بارتكاب الجريمة. فيما تمكن مركز شرطة المهاذر بمديرية سحار بالتعاون مع مركز شرطة النصر بمركز المحافظة من استعادة سيارة مسروقة وضبط المتهم بسرقتها. وفي السياق ذاته ضبط مركز شرطة الطلح في مديرية سحار متهما بسرقة بندقية ومبلغ مالي من أحد المواطنين. وفي أمانة العاصمة وتحديدا بمديرية الثورة ضبط مركز شرطة الجراف متهما متلبسا بالسرقة والشروع فيها من داخل سيارة المواطنين وبحوزته مبالغ ومسروقات. في صنعاء تمكنت شرطة مديرية سنحان من ضبط متهمين اثنين بسرقة مجوهرات ذهبية ومسدس نوع روسي من داخل احد المنازل، وتمت استعادة كافة المسروقات بالكامل. وفي محافظة ذمار ضبط فرع المباحث الجنائية بمديرية مغرب عنس متهمين اثنين بجرائم سرقة، فيما استعاد مركز شرطة المنهالي بمدينة ذمار دراجة نارية بعد ضبط المتهم بسرقتها. وفي محافظة الحديدة، وألقى مركز شرطة الدعري بمديرية الحال القبض على متهم بسرقة قطع غيار شاحنات وكابلات نحاسية وكاميرات مراقبة وأجهزة هواتف ومستلزمات منزلية. حجة ضبطت شرطة مديرية عبس متهما وبحوزته دراجة نارية مسروقة أثناء محاولته بيعها في الشارع العام. كما ألقت شرطة مديرية كعيد القبض على متهمين اثنين بسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من منزل مواطن. في محافظة إب تمكن فرع المباحث الجنائية من ضبط متهم بسرقة دراجة نارية وتجري المتابعة والتحريات لضبط المتهم الآخر. وفي محافظة الضالع نجحت تحريات أمن مديرية بنت بالتنسيق مع شرطة مديرية جبل في ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما دراجة نارية مسروقة. في محافظة الجوف تمكن رجال الأمن في مديرية الحزمة من استعادة سيارة مسروقة وإحالة الملف للإجراءات القانونية. تمكنت قوات النجدة بأمانة العاصمة عبر دورياتها الميدانية من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المهربة والممنوعة. كما تمكنت قوات النجدة من ضبط عدد من المطلوبين للأجهزة الأمنية والعدالة على ذمة قضايا جنائية مختلفة، واحتجزت عددا من المهاجرين الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. نجحت قوات النجدة في ضبط سيارة مطلوبة أمنيا واستعادة دراجة نارية مسروقة. وفي الجانب الإنساني نفذت قوات النجدة بأمانة العاصمة عددا من مهام الإسعاف وقدمت المساندة اللازمة للمواطنين في عدد من الحالات الطارئة. تمكنت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة مارب من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأدوية والأجهزة الإلكترونية وكذلك المواد الكيميائية والسلع المهربة كانت مخفية بأحكام على متن عدد من وسائل النقل القادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان ومرتزقتها في محاولة لإدخالها إلى الأسواق بطرق غير مشروعة. بدورها تمكنت قوات النجدة بمحافظة الحديدة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وإحباط محاولات ترويج مواد غير صالحة للاستخدام إلى جانب ضبط عدد من المطلوبين أمنيا. أما تعز فقد ضبطت وحدة مكافحة التهريب في عمليات منفصلة كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والسجائر بالإضافة إلى كميات من مادة شمة الحوت والعصائر المجففة الممنوعة. بدورها ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع كميات كبيرة من الأدوية والسجائر والمبيدات الحشرية ومستلزمات الشيشة المهربة. تمكنت شرطة مرور أمانة العاصمة من ضبط سائق مركبة بعد ساعات من فراره إثر ارتكاب حادث دهس لمواطن مسن في شارع الزبيري بأمانة العاصمة، وذلك عقب عملية تحر وتتبع مكثفة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته. دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم من جديد مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة الجمهورية الإيمانية من صنعاء، البرنامج العام على أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا حيابكم في الجزء التالي من الحلقة، طبعا تحية الزميل العزيز أسعد الشعبي وكذلك الزميل العزيز عبد العزيز الحبيشي وكل الزملاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام وكذلك إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. لبنان وقفت في الواجهة، أو هي اليوم في الواجهة بعد الاتفاق الإطاري الموقع من قبل السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني بوساطة أمريكية، ولا أدري هل يمكن نقول نقدر نسميه اتفاق، في مقابل أيضا المعادلة اللبنانية الواضحة أو معادلة محور المقاومة الواضحة التي وضعتها إيران هرمز مقابل لبنان والمكاسب الاستراتيجية التي وضعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان، الشعب والمقاومة والدولة في هذه المعركة والتي جانبتها السلطة اللبنانية. هناك تداعيات كثيرة لهذا الموقف ولهذا الاتفاق ولهذا الإعلان الاتفاق الإطاري إلى آخره. واليوم رأينا أن يكون لنا ضيف من أشقاء الأرواح، يعني أحباءنا معشوقينا دائما، يعني وأحباءنا الأعزاء على قلوبنا دائما، إخواتنا الأحباء في لبنان، المقاومة والثبات والصمود والشموخ، حبيبنا وأستاذنا العزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ محمد يعقوب حياكم الله.
1: سلام الله عليك إليك وللشعب اليمني العريق الحبيب المقاوم الذي يدافع عن أرضه والذي يعلم ويسطر في الملاحم، وهذه ليست مجاملة بل هي واقع من تاريخ هذا الشعب الذي يقاوم لكي يحافظ على أرضه. فالمقاومة تتعلم من هذا الشعب ومن هذه ومن أنصار الله ومن اليمنيين كيف يدافعون عن أرضهم، ونحن على هذا الخطى نمشي.
0: السلام عليك أستاذ محمد وكل المحبة، طبعا مرحبا بك على إذاعة صنعاء البرنامج العام وعلى أكثر من 36 إذاعة يمنية تشارك في بث برنامج العدوان. وحدنا اليوم نريد أن نرى بعينيك العزيزتين والجميلتين أيضا الواقع في لبنان، المقاومة، ما الذي يجري في لبنان، ما هي آخر يعني مستجدات المواقف، ثم نتساءل في إطار الحديث. أستاذ محمد تفضل.
1: أولا هذا الاتفاق الذي تفضلت عنه في البداية هو أتى في يوم 26/6/2026 وهو رقم الشيطان، هذا اتفاق شيطاني، وكان في العاشر من محرم حين وقف الإمام الحسين سلام الله عليه وقال: ألا أن الدعي ابن الدعي قد رقص بين سنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، نحن قدمنا على مذبحة هذا الوطن الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين وكل شهدائنا لكي يبقى لبنان حرا ولن نكون عبيدا عند أحد، لقد خلقنا الله أحرار. سيدي هذا اتفاق لا علاقة لنا به، كما تفضل سماحة الأمين العام الأمين على الدماء الشيخ نعيم قاسم منذ أشهر وهو يقول بالفم الملآن: لا يعني لنا اتفاقاتكم ولا يعني لنا شيء، نحن مقاومة تدافع عن أرضها، ولا يقاتل على أرض لبنان إلا لبنانيون، وتحالفنا سواء كان مع إيران أم مع اليمن الحبيب أو إيران الروح كما وصفت لبنان حين وصفها الجمهورية الإسلامية في إيران بلبنان بالمقاومة، هي روح إيران واليمن هي عينين، وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فاغمض عينيك، فاليمن هي العينان وإيران هي الروح ولبنان هو روح إيران. وسنبقى نقول للجميع: اكتبوا ما شئتم وخططوا ما شئتم، يخططون الله يخططون والقدر يهزأ. هذه المقاومة باقية سيدي العزيز، هذه المقاومة وجدت لتدافع عن لبنان وعن اليمن، واليمن يدافع عنا والعراق وإيران. وأقول لك ها هو ترامب في الشرق الأوسط يخفق، ليس فقط يخفق، لا يعلم من هم هؤلاء، لا يعلم من هم هؤلاء أبناء ذاك الإمام الذي في تلك المعركة هو القائل، أيضا هو القائل: خيرنا بين السلة والذلة. ولا نعرف طريق الذلة، هيهات من الذلة. وأكثر من هذا كله، إن كان دين جدي لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. نحن اليوم نتكلم بهذه اللهجة، أقول لك لماذا؟ لأن لدينا شهداء في أرض الميدان تقاتل وتدافع عن أرضها. بوقت ما يكون سفيرة لبنان موجودة في الخارج ويضع يده على كتفها السفير الإسرائيلي ويتبتسم، لن يمر هذا مرور الكرام، لن يمر مرور الكرام. ولا تعتقدوننا أننا من نخضع. جربتمونا بالأمس وأخذتم خيرة قادتنا وبقيت هذه المقاومة، وأردتم أيضا وبقي وحدة الساحات. سيدي هي كانت الأساس، وحدة الساحات. وعندما قال اليمنيون سنغلق باب المندب، نعم يغلقون باب المندب لأجل المقاومة الإسلامية في لبنان، وهذه ليست شعارات، هذه أفعال. وعندما أطلقوا الصواريخ الباليستية إلى مطار بن غوريون يطلقونها من جديد. لدى هذه المقاومة خيارات عدة لم تستعملها بعد. المقاومة في لبنان في الميدان سيدي نكبد العدو الإسرائيلي خسائر لا تعد ولا تحصى. وهنا نحن نتكلم بصدق، لأننا على نهج ذاك النبي الصادق الأمين. لا نعرف طريق القصب يوما صلوات الله عليه. نحن صادقون. الميدان الحربي في حزب الله يوثق، والعدو الإسرائيلي يعترف ب1228 بين قتيل وجريح. نحن في معركة. لو لم نكبد هذا العدو هذه الخسائر لكان اليوم موجودا في بنت جبيل، ليس في بنت جبيل، بل كان موجودا في ضواحي بيروت وفي الضاحية الجنوبية، الضاحية السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم، الضاحية الأبية. نقول لهذا العدو بالفم الملآن، نقول له لن نتركك في مأمن. ونقول أيضا كما أعلن الإعلام الحربي في حزب الله، وهنا يجب على الجميع أن يسمع وكل القنوات التي تسمعنا وخاصة أهلنا في اليمن الحبيب، الإعلام الحربي يقول هناك عمليات استشهادية. فلنعود إلى عملية الشهيد القائد صلاح غندور حين من طوابق على الأرض من العدو الإسرائيلي و78 قتيل و128 جريح. لدينا خطط عديدة لن نستعملها إلا في الوقت المناسب. نقول لدينا، نعم لدينا، لأننا كلنا مقاومون. هذه المقاومة تجري في عروقنا، تجري في عروقنا، لأن الدفاع عن الأرض هو حق مكتسب. سيدي اليمن دفع ما دفعه من شهداء وشهداء لكي يبقى اليمن سيدا حرا مستقلا. ونحن سنبقى نقدم الشهيد تلو الشهيد. تفعل السلطة ما تفعله. يقول رئيس جمهورية لبنان سيدي، بس للمفارقة هنا، أن سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم لا يمثل شيء. الشيخ نعيم قاسم لديه في الحكومة ولديه في المجلس النيابي 400,000 هم من انتخبوا النواب في حزب الله، كيف لا يمثل؟ أنت لا تمثل عندما تذهب إلى اتفاق العار وتعطي لبنان وتعطي كرة الجنوب على طبق من فضل العدل.
0: الشيء اللي بيطرحه، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه أستاذ محمد، يعني ما هي أوراق القوة التي يملكها عندنا يقولوا المدبر، ما أدري تفهموها أنتم عندكم أو لا، يعني النحس يعني آدم منحوس، ما هي أوراق القوة التي يملكها ميشيل عون،
1: جوزيف عون
0: عفوا، وأيضا نواف سلام، حتى يقدموا هذا التنازل وحتى يحولوا حزب الله والمقاومة وسلاح المقاومة من ورقة قوة يفرض منها أو بها إلى ورقة ضعف أو إلى عدو تحول إلى خصم من المقاومة.
1: يعني هذا السلطة سيدي، هم يعتقدون أنهم يحتمون بالأمريكاني وأنهم يحتمون بالأمريكي يدعمه حين يقول صديقي ويجري مروحة اتصالات ترامب ولا يتصل برئيس جمهورية لبنان ولديه ورقة أقوى ورقة في التاريخ. يعني يدفعون أثمان أطنان من الذهب ومن الألماس وغيرها لكي يكون لديهم مقاومة. هو لديه هذه الورقة يقول أنه استغنى عنها. نحن من نستغني، لست أنت، استغني عن من شئت تكون نظيره. خلينا نستغني عن الجميع لأننا ندافع عن أرضنا، وهذا حق مشروع بالبلد 51 من قانون الأمم المتحدة. اليوم يا حب السلطة سيدي في فرق شاسع، نحن لا تعني لنا السلطة، وأقول نحن نعم. لماذا لا تعني لنا السلطة؟ من استشهد مننا؟ قادتنا استشهدت في الميدان، سواء إذا بدك تحكي عن سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين والإعلامي الكبير الحاج محمد عفيف وأبو علي الطبطبائي وغيرها وغيرها وغيرها، كل هؤلاء الشهداء الذين يستشهدون في المعركة. لماذا؟ لأننا نحن مؤمنون بالقضية. اليوم رئيس جمهورية حين كان يريد أن يأتي رئيسا للجمهورية كان الحمل الوديع، وكنا كان دائما يقول سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه دائما كان يقول نريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة. اليوم من هو الشيخ نعيم قاسم؟ هو يكمل درب سماحة السيد حسن نصر الله، وهذا الخط تقول لا يمثل لولا هذه الأصوات التي أخذتها كيف أتيت إلى الرئاسة؟ ولكن نسيت أن من يأتي بك يستطيع أن يطلب الطاولة عليك. يجب على الجميع أن يعلم أن المقاومة لا تستري على أحد، وأنها مقاومة لبنانية تدافع عن أرضها. لن نسمح للعدو الإسرائيلي ولا لترامب أن يأخذ 15 قرية مجمع اقتصادي. سيدي هنا نتكلم سياسة الآن. أتعلم ماذا أتت مفعلت أورتيغوس في لبنان؟ ألغت مهام قوات اليونيفيل في لبنان لتجعل ليكون هناك قواعد عسكرية أمريكية في جنوب لبنان، واليوم يقول سأأتي بالمارينز إلى لبنان. أهلا وسهلا، من يأتي أفقيا يخرج عموديا.
0: الله الله، سلام على السيد حسن نصر الله، وسلام على شهداء المقاومة جميعا، وسلام ومحبة عليكم أنتم وعلى الشيخ نعيم قاسم، هذا الأمل الكبير الذي ما زال يحدينا.
1: هذا الروح الذي بين جنبينا.
0: سلام عليك.
1: الروح.
0: سلام عليك.
1: سلام عليه. نعم. دائما وأبدا.
0: نعم. أستاذ محمد، يعني يقول الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، يقول حقق لنا اتفاق إسلام أباد من المكاسب الوطنية الاستراتيجية ما لم نكن نحلم بها.
1: نعم.
0: يعني حالة استغراب عجيبة، كيف يحقق للبنان اتفاق من هذا النوع، مكاسب استراتيجية لم يكن يحلم بها، وتأتي الدولة اللبنانية كما تسمي نفسها أو الحكومة والرئاسة ومعهم قطع من القوى اللبنانية لتفرط في هذا المكسب الذي لم يكن يحلم به المقاومون نهيك عن غيرهم. تفضل. يعني هرمز في مقابل لبنان، والخبراء يقولون أن هرمز هي أخطر من القنبلة النووية لو امتلكتها إيران، ومع ذلك تضعه إيران في مقابل لبنان. تفضل.
1: لطالما أراد ترامب وسياسة ترامب والإسرائيليين أن يبعدوا إيران عن الملف اللبناني، وبقيت إيران مصممة البند الأول لبنان. أما يأتي رئيس يقول للعدو الإسرائيلي أهلا وسهلا بك، وبعض المنجمين، وكذب المنجمون، لن نقول المنجم كالساحر والساحر كالكافر والكافر إلى النار، يقول بعض المنجمين سيأتي ويضع العلم الإسرائيلي في بيروت. قلت لك في البداية الإعلان الحرب سيد العزيز لمح بالعمليات الاستشهادية، وأقول لك أكثر من هذا، الشيخ نعيم قاسم يقول حفظه الله وأخذ الله من أعمارنا وأعطاه، يقول بالحرف الواحد لن يبقى الإسرائيلي يستطيع أن يتمشى في جنوب لبنان كما يريد، سنحصر منهم. وعند ذلك لكل شيء لكل أذان، لكل فجر له أذان. لكل فجر له أذان. أقول لك سيدي هذه السلطة بدل ما تيجي تشكر المقاومة وتشكر إيران، لا تريد أن تلغي شريحة من اللبنانيين وهي على لوائح الشطب ليسمع كل العالم، 1,250,000 نسمة، لا أحد إلا مع هذه المقاومة. يحاولون أيضا أن يدخلوا في البيئة سيد العزيز.
0: نعم.
1: ويريدون أيضا أن حزب الله دمركم، حزب الله الشهيد تلو الشهيد، فابن الشهيد فأب الشهيد لديه ابن يستشهد وابن الشهيد يستشهد. يعني نحن حركة مستمرة، وحزب الله في الأمة والأمم لا تموت. ونقول من يريد الدخول إلى خط حزب الله يبدأ بالشهادة وينتهي بالحياة، هذا هو خط حزب الله. اليوم رئيس الجمهورية لم يقتنع، أو السلطة في لبنان لم تقتنع بعد أن إيران لن تتخلى يوم عن لبنان، وأن اليمن وحدة الساحات واليمن والعراق لن يتخلى عن لبنان، لأن هذه المقاومة لديها الحق بالدفاع، لديها الحق. يعني نحن ندافع عن أرضنا سليم.
0: أستاذ محمد بعد إذنك، يعني من أين امتلكت القوى اللبنانية ومنهم رئيس لبنان ورئيس الحكومة وآخرين، من أين امتلكوا هذه الثقة العمياء بأن أمريكا أو إسرائيل ستخرج بالمفاوضات، بل وحولوا سلاح المقاومة من نعمة دافعت عن لبنان وحررته في 2000 إلى مصيبة جلبت عليه الدمار والحرب؟ يعني أنا ما زلت كيف يفكر هؤلاء يا أستاذ محمد؟
1: أقول لك، حين يأتي رئيس يكون جالسا في الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي برئيس حكومة، ويأتيه أبو عمر السنجري، لا أحد يعرف كيف يأتي به رئيسا للحكومة في لبنان، ورئيس جمهورية حين يتعهد ويخذل كالخوارج في معركة الإمام علي سلام الله عليه، نحن اليوم نقول إن استطاعوا هم ونحن. وهذه الأيام نداولها بين الناس، حين أخذ الصقة وكان رئيسا وكان رئيسا، اليوم نحن لا نعترف به رئيسا، والجميع لا يعترف به رئيسا، هو رئيس لنفسه، رئيس عن نفسه، ويسكن في قصر عبدة فقط. وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، أنا لا أجرح في الشخصي، ولكن من يريد أن يدخل في هذه المقاومة، أن يتلاعب على هذه المقاومة وعلى شهدائها وعلى أبناء شهدائها وعلى جرح البيجر وهذه القوى التي يستمدها من العدو الأمريكي والإسرائيلي، العدو الإسرائيلي يأخذ الضوء الأخضر من الأمريكي لكي يقصف الضاحية وبيروت ولبنان والجنوب والبقاع، نقول له أنت تراهن على رجل خاسر، رجل ليس قائد، إنه بزنسمان، رجل أعمال، راهن على شعبك وعلى من يحبك ستكسب، وإلا من خان وطنه وباع بلده كمن يسرق من بيت أبيه ليطعم اللصوص، فلا اللصوص يكافئونه ولا أبيه يسامحه. لدينا خطط عديدة نستطيع أن نعزله يبقى رئيسا، ولكن ليس لديه حتى الإنضاق، والأيام القادمة آتية لا محالة، وهناك إطلالة قريبة لسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ستكون هي المفصل. واليوم سمعنا ماذا قال بالأمس الرئيس نبيه دري الأخ الأكبر الذي كما وصفه الأمين العام، كن في الفتة كابن اللبون، لظهر فيركب ولضرع فيحلب. أنتم اليوم تأخذون الوطن إلى مكان لا أحد يحمد عقباه. انتبه، أنت من تريد أن تشفي يا رئيس جمهورية نار الفتة في لبنان، لن نسمح نار الفتنة أن تعود.
0: نعم.
1: الحرب الأهلية كلفتنا 200,000 شهيد في سد العسل.
0: مما قاله رئيس البرلمان الشيخ نبيه بري حفظه الله أيضا، قال أنه لن نسمح بأن تعود لبنان، أو أن هذا الاتفاق يشبه ما حدث في عام 1983. ما الذي حدث في 1983 يا ليهل لك أن تذكر المستمعين؟
1: نعم، بالألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين كانت هناك انتفاضة ست شباط وإلغاء اتفاقية 17 أيار، اتفاقية العار، أي أكثر من العار. كانت هناك توحد، وكان هناك الجيش الذي لطالما جمع الرئيس بري آنذاك، قسم الجيش كما نقول، واليوم لا نريد هذا الشيء، ولكن كانت هناك اتفاقية العار التي أسقطت واستغنينا عن كل شيء من أجل أن يبقى لبنان ولا يكون رهينا للعدو الإسرائيلي، ولم نطبع ولن نستسلم. ونعيد الكرة، ما زال الذي قاد هذه الحملة سنة 1983 ما زال على قيد الحياة، وكلنا نعلم أيضا بسماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم إذا رأيت نيوب الشيخ بارزة فلا تظنن بأن ليس يبتسم.
0: حفظ الله.
1: طبعا يحفظه الله. وأنا أقول لك إن الشيخ نعيم قاسم هو حامل حمى، وهو نحن
0: البعض
1: هذا الخط.
0: نعم حفظه الله.
1: وهذا الخط يقدم، وهو استلم هذا الخط في أصعب الظروف، وكانت وصية السيد حسن نصر الله حفظ المقاومة بأشفار عيوننا، فها هو يحميها بأشفار عيونه ويحمي شبابه. وقال الميدان، ورأيت ماذا فعلوا في الميدان.
0: صحيح.
1: رأيت رجال الله في الميدان كيف يقاتلون. يقولون البعض في لبنان 56 قرية، والله أقسم بالله هنا في الله الجبار الواحد الأحد القهار، أن في جنوب لبنان ووقائع لن يستطيع دخول قرية سيد العزيز، لا بنت جبيل ولا الخيان ولا زوطر ولا قلعة شقيف ولا جبل علي الطاهر الحبيب، لن يستطيع، كله إعلام كاذب. وسيخرج إلى العلن قريبا جدا في هذه الأيام، في هذه الأيام سيخرج من الإعلام الحربي لحزب الله فيديوهات توصف كيف العدو الإسرائيلي وجنوده يهربون من شبابنا في الميدان.
0: حفظكم الله جميعا.
1: وعويلهم ستسمعونه في أذنكم
0: إن شاء الله بإذن الله. سيدي الكريم، يعني البعض يقول إذا انجر حزب الله وحركة أمل والقول المقاومة بشكل عام إلى مواجهة مع السلطة اللبنانية، فهذا يحقق الهدف الصهيوني في إثارة النعرات وعودة المشاكل الداخلية. كيف يمكن يعني التفريق بين هذا الطرح وبين
1: الوقت؟ على هذا السؤال.
0: نعم.
1: العدو الإسرائيلي كان يريد من سنة 2024 تشييج نار الفتنة، وحين قصف في عين سعادي أيضا وانت شفت شو صار، يريد إعادة الفتنة لأن الفتنة تريح العدو الإسرائيلي، ولكن نحن نتنبه لهذه الفتنة ولن ندخل أتون هذه الفتنة ولن نسمح لأحد بدخول أتون هذه الفتنة. البعض يريدها لكي يعني أنا قلت لك بسنة 97 كان يريد إنهاء حزب الله، الهدف هو إنهاء حزب الله، ونسيوا أن حزب الله وحزب الله هم الغالبون، ونسوا أن حزب الله لا ينتهي إلا يوم القيامة. نحن لبنانيون لا نريد الفتنة، عدونا العدو الإسرائيلي اليوم لا يملكون شيء، يعني رئيس الحكومة لا يمثل شيء سيد العزيز، ورئيس الجمهورية لا يمثل، لا يملك شيء في الشارع. يعني اليوم من يملك هم بعض الأحزاب وعلى رأسهم سمير جعجع. فكانت رسالة واضحة، نحن لا نريد الدخول في أتون الفتنة ولن نسمح لأحد، عدونا إسرائيل، تعالوا معنا لنتضامن ويدنا في يد بعض لنقول للجميع أن عدونا إسرائيل. نختلف في السياسة لا شيء، يعني السياسة اليوم تختلف، تريد وزيرا من هنا نائبا من هناك، هذا شيء لا نتفق عليه، ولكن اتفقوا معنا أن إسرائيل عدوة وتأخذ منا. واليوم 4282 شهيد في لبنان سيد العزيز. فلا نريد دخول في الفتنة ولا نسمح لأحد. وحتى قائد الجيش أوقد نار الفتنة، وحاول أيضا حاول إقالة قائد الجيش، وكان الرد من رئيس دري حفظه الله أن هذا الموضوع لآخر عنصر في الجيش لن ندخل بهذا الموضوع.
0: إذن
1: الجمهورية يريد إقالة قائد الجيش لسبب وحيد، لأنه يعني ينفذ الأجندة الأمريكية في لبنان، ويقولون لنا أنتم تنفذون أجندة إيرانية. أي أجندة إيرانية؟ نحن أسياد عند ولاية الفقيه، نحن السيد القائد علي الخامنئي في نهار جمعة في خطبة جمعة يقول إن السيد حسن نصر الله هو مبعث افتخاري، نحن أسياد عند اليمنيين يضخمون بأنفسهم من أجلنا. فكيف أنتم عبيد حين يأتي رجل ويصفكم بالحيوانات من قصر بعبدة ولا أحد يستطيع أن يجاوبه؟ من قصر بعبدة أنا أعطيك وصائف سيدي بمحاضر مكتوبة، بمحاضر مكتوبة. أما السيد القائد على الخامنئي يقول إن السيد حسن مبعث افتخاري، السيد الحبيب عبد الملك الحوسي يقول المقاومة في لبنان هي نحن ونحن المقاومة.
0: أكيد
1: هكذا نحن عند الإخوة، هكذا نحن عند الحلفاء. أما أي حليف يتكلم عليه الذي يقصف أيها الرئيس، أي حليف تتكلم عنه يعطي الضوء الأكبر
0: شعبا. نعم أستاذ محمد، يعني احنا كنا قد شفنا تغير للأمانة في مواقف بعض القوى الأخرى غير الثنائي، يعني من حلفاء المقاومة ومن من كانوا يعني لهم مواقف متوازنة نسبيا، شفنا أنه في ترجيح للأسف وفي ذهاب نحو الاتجاه الآخر. هل هذا الاتفاق عاد رص الصفوف؟ يعني كيف نقدر نشوف مواقف القوى اللبنانية الأخرى من هذا الاتفاق؟ خصوصا شفت كثير من القيادات اللبنانية اللي كانوا أيضا يتفقوا مثلا مع جوزيف عون وأيضا مع سلام في بعض التوجهات، لكنهم أعلنوا مواقفهم الواضحة من هذا الاتفاق.
1: كان وليد بيك جبلاط اليوم كلام واضح له، كلامه كان واضح أنه أنتوا رجعوا لاتفاق الطائف. كان شو هذا الاتفاق الذي تتكلمون عنه؟ الحق لإسرائيل، يعني أنت عم تشرع للإسرائيلي. فكان هذا الاتفاق يعني تكلم عنه الوليد باك جنبلاط والمشكور على مواقفه. نعم اليوم أقول لك سيدي لا يصح إلا الصحيح بالنهاية، ما بيصح إلا الصحيح. البلد اليوم نحن في مأزق، عدو يقاتلنا ويقتلنا وأنت تشرع له. الآخرون وقفوا وقفة عز، يعني نزل الإيمان كله للشرك كله. نحن نشكر كل من تحالف وتضامن لأن نحن على حق، ومن صارع الحق صرع. بعض الآخرين بقوا، قلت لك لا، يعني نواف سلام لا يمثل شيء في في في الشارع السني، هكذا أتكلم ولا أحب، ولكن هذا بلد الطوائف، لا أنا ولا أنت. يعني في لبنان اليوم 19 طائفة في لبنان، تخيل إلى أين سيد العزيز. فنحن نقول رئيس الجمهورية ليس لديه كتلة نيابية، وأقول أيضا حتى جبران باسيل بدل موقفه. فاليوم نحن نملك قواعد القوة، قواعد القوة لسببين، نحن لا نعتدي على أحد، هم نعتدوا علينا ونحن ندافع عن أرضنا. الآخر وجد نفسه أنه يريد السلطة، ونحن نعلم الكرسي يغر. هارون الرشيد يعني بالزمان قال لأولاده إذا أحد منكم ما فكر أن يزيحني عن هذا العرش لأقطعن لي بما فيه عينيه، يعني تخيل لوين. فالرئيس يريد أن يحفظ نفسه، ولكن حكومات تذهب والمقاومة تبقى، وإن شاء الله هذه الحكومة لن تكون طويلة إذا لم يعدل عن هذا القرار. ستكون هناك أشياء عديدة ستفرح قلوبكم جميعا أيها الأحرار، ستفرح قلوب أمهات الشهداء وأباه الشهداء، سنسلج قلوبهم، لأننا نملك وهذه المقاومة تملك. ومن راهن على سقوط هذه المقاومة نقول له بالفم الملآن راح تراهنوا كثير، ولكن نحن سيمان سيما الصديقين، وكلامنا كلام الأبرار، نحن من عمار الليل ومنار النهار. نحن سيدنا يقدم ابنه ونفسه فلن نخذله، وكما قال له جان للإمام الحسين أو في ساعة الرخاء أأكل من طعامك وأشرب من شرابك وفي ساعة الشدة أخذلك، لا والله لن أتركك حتى يلتمس دمي الأسود بدمك الطاهر يا أبا عبد الله. نحن من مدرسة يا أبا عبد الله الحسين، لن نعطيكم بيدنا عطاء الزليل ولا نقر لكم إقرار العبيد.
0: لك التحية والسلام أستاذ محمد. رسالة أخيرة
1: وآخرا أقول لك
0: رسالة أخيرة، تفضل.
1: شرف الله كلمة، الحق والنار، الجنة والنار على كلمة، الحق كلمة، الصدق كلمة، الله كلمة، شرف الله كلمة، ونحن في هذه المقاومة كلمتنا كلمة،
0: ونحن معكم إلى جانبكم، وسنظل دائما معكم إلى آخر يوم بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نحتفي جميعا بالنصر ونشرق سماء. نعم.
1: ليس لدينا قيد أنملة، وقلوبنا مطمئنة، ونحن معكم وأنتم معنا، واشكر لي الشعب اليمني فردا فردا، وقبلهم في أعينهم هؤلاء الأبطال الذين ترفع لهم القبعة. ونشكر الحبيب القائد عبد الملك الحوسي الذي يستطيع أن يبدي نفسه من أجل وطنه ومن أجل هذه المقاومة.
0: شكرا جزيلا لك وسلام عليك أستاذنا الحبيب والغالي الرائع الأستاذ العزيز أستاذ محمد من لبنان. أستاذنا العزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي من لبنان المقاومة، شرفنا بمداخلتك معنا لهذا اليوم، إن شاء الله هي بداية لتواصل مستمر إن شاء الله وتعاون ونضال في معركة التبيين. نحن أيضا في ميدان التبيين، لا تكل معركتنا أهمية اليوم عن معركة الأبطال الذين يقاتلون بقبضاتهم وبنادقهم ويصنعون الملاحم البطولية، ونحن بإذن الله جميعا في معركة الوعي والتبيين سنبقى كذلك بإذن الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ الحبيب والعزيز الأستاذ محمد يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا لك حبيبنا.

هذه التضحيات التي تقدم لنصنع المستقبل، لأننا نريد أن نكون أحرارا أعزاء لا عبيدا أشقياء. لن تذهب هذه التضحيات هدرا.

تمشي وراء حياة حشرات. لم تبقى لك الدبابات. جرب الدبابات. هل تملع سمحت السيد. ستعودون الى الديار مرفوعين الرأس.

0: إذن وصلنا لختام حلقة هذه الليلة من العدوان. وحدنا باقي معانا قارح بشلي، وما أحوجنا لهذا القارح في هذه الأيام يسمعها العدو، لو ما يعني ما يقولوا لو ما ينبع طلع أكثر من نزل. قارح بشلي لزملاء الأعزاء في إذاعة سام أف أم.
1: قارح بشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله. يا قيادة السعودية بتبصروا الشعب اليمني بوقفاتها الاحتجاجية بسلاح بعتاده بمال بحلال، بيقول مش مراعين لكم ولا احنا في فضلكم، حقنا عن انتزعه القوة اللي ما جريتوش مننا بقوة السلاح بالقوة. حرم عليكم ان انتوا عجروا بالمفاوضات ولا المراوغة ولا المماضلة، حرم عليكم. اليوم الشعب بيقول حقي اشتي حقي، ما عدتش منك فضل ولا عدتي منك مروغ ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك. الشعب موجع، الشعب بيطلب حقه، ثرواته ما فعلت فيه من خراء من دماء. ليحن عاد يجلس المفاوضة هذه، قد الناس دارين باللعب، قد الناس دارين بالضحكة. إلا عليك اليوم 11 سنة وانت بتضربوا محاصر لشعب لما عاد انت مراعي ان الشعب عايستسلم. بعيد بعيد يا رجال اليمن، قال والبادي من بديته والصيب من نبتته، هيبتك تحمي غيبتك. معنا ذي هالموقف احنا والسعودية، وما يخطوى الطريق إلا بقتله وبيننا، لأن هذا ولا لا فيهم رحمة ولا إنسانية ولا يعرفوا جوره ولا هم داري ما هو العيب، ما يعرفوش العيب ما هو. إلا عليك شعب كامل بيموت من الجوع من تحتروا السم، هذا تورث السعودية. واليوم عدم راعي الاستسلام من الناس، بعيد هذا الحاجة بعيد. الذي ما جريت الشبه القوة حرم عليكم تجرب بحقكم الأعمال هذه والمراوغة هذه والأفعال هذه، بعيد عليكم بعد السماء والأرض. يا رجال قد احنا في رأس العقبة، الصب كيف ما كانت والاستعداد، يقع واحد مستعد تلال ولا نهار، اعمل حسابك اني تقرح ذا الحين.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
6: مالك مالك بتحاكي روحك؟
5: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
6: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
7: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
8: سبفون
1: أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
1: آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن.
3: النار. النار اسم مفرد جامد، تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن النار وأوردها في أكثر من سياق وأتى لها بأكثر من دلالة. قال تعالى:
4: أفرأيتم النار التي

0: حكى الراغب في مفرداته أن النار تقال للهيب الذي يبدو للحاسة. قال تعالى:
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: كما أن النار تقال للحرارة المجردة ولنار جهنم. قال تعالى:

وقد ذكر ذلك في غير موضع من القرآن. ويبين الله أن المنفق ماله رياء للناس يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات، في وقت هو أشد ما يكون محتاجا إلى تلك الحسنات. فحال المنفق المرائي هو كحال من كان له مصدر دخل واحد ثم سلب منه ذلك المصدر في وقت حاجته إليه. يبين الله ذلك بقوله تعالى:

وظاهرة إعصار النار الوارد ذكرها في الآية هي ما توصل إليه العلم الحديث وأثبته، إذ يحدث هذا الإعصار نتيجة حدوث ظاهرة معقدة وظروف خاصة.

0: الله قال لنبيه وهو خاتم النبيين سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لما صبروا عليه وهو رسول الله، لما قدروا له أنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لما تحملوا. وفعلا البعض في موقع مسؤولية معينة قد يكون لديه مهارات في مجال العمل، وإنسانا ناجحا من حيث خبرته العملية في عمل معين، لكن لا يطيقه الناس ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفا. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه. والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم؟ هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيرا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
3: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
4: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
5: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل. ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها كل أنواع الصواريخ إن شاء الله.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكيا من تنفيذ مخططاته في المنطقة.
2: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
3: البحر.

0: في البحر الأحمر يخنق إسرائيل.
1: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 70؟
4: ايوه.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس في هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم، والله خير الناصرين. ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر، وهو لن يخلف وعده.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق في أم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-82-20-88، وأيضا عبر الرقم 72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الرسائل فضيلة العالم تقول: كم هي قيمة كفارة اليمين؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
2: نعم. اتصال، مرحبا.
4: الله وساق الله بالخير يا شيخ.
3: ساق الله بالعافية.
4: وهي كلمة هذه تفلاق الذهب حقها باعوا والشريعة ضعمة ولا يجوزها، لا يمعيد ولا يمعيد ولا يقول لك بحال الشخصي ولا يتحدى حتى استثار واحد كلب مجرم وتطالبه وطالبه يجيلة، ما حكمه؟
3: حكمه يطلبوه من المحكمة يسلم لها.
4: والله ما لك انت ما تنقص منه، يعني ما ما يأكل وما يشرب، بس على الذهب خلطوه إلى ثلاث مكتبه فلوش تريعب وعمل ومعه 5 بالسعودية، والله ما يقول لا يمحيد ولا يمجدد كفحال الشخص ولا هذه فالوزرش ولا كذا ولا شيء، ما بلا قولك حصلش من حق أموش ولا أمسي وحق ناس ولا إن عليك حصلت حق أموها حقها، هذا حقها الدستورة، يعني عارف ويك لم تأخذها لا يمحيد ولا يمجدد، وهذا للحال يعني حق لك الظلم يعني من المحكمة.
3: أيوة يجوز لها.
4: يا مالا كلب يا شيخ، ما يقول لا يمعيد ولا يمجدين، وقفع على الحام قفع الله. والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم اللي بيدعم المرتدقة؟
3: الذي ايش؟
4: اللي يدعم المرتدقة في عدوة،
3: عدو الله ورسوله.
4: هذا عدو الله ورسوله، هذا المتوطن صمت مع المرتدقة على والدواعش بس والداخلية ولا قاتل وين أنت ولا حية، إن شاء الله يتعالى فساده هم، الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، وتحياتي لك يا غالي.
2: في أمان الله. سار مرحبا. نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: جيت سأل الشيخ.
2: تفضل.
5: لما جي وبدأ صلى ثلاثة الفجر وبدأ الإمام كذا ارتفع من الركوع، هل صلى معه وما عاد كملت الصلاة؟
3: كذا وفي آخر ركعة وقد ارتفع من الركوع خلاص ما عاد يصبر تدخل معه.
5: ما عاد يصبر؟
3: لا.
5: سابر المسلم.
2: في أمان الله. سلام مرحبا.
6: الو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
6: معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضل.
6: عمرنا ومشترى عارف إن في الأرضية هذا عمله وكان يلقوا قبور وهو الحال ملان قبور بعد كيف يلقوا قبور متفقين هو علي الله،
3: يعني عندما عمر في الأرضية ما كان دارين فيها قبور؟
6: ما كنتش أنا داري.
3: خلاص نقول القبور ما دام أول ما وجدت.
6: كان ينقلوهن يا شيخ، كان ينقلوهن ويدفن ولا الذي كان يشكى ولا هذا.
3: بدلهم من حقك ولا نقولهم في مقبرة؟
6: هم قد بدلوهن قد بدلوهن وقرنا برسال بيعلي بيقولوا أنت قلت ما هو عليا بس مع أن الحارب كلها قبور.
3: يعني ما إذا داري أنه قبور فما يجوز لك ولا هو مكان حلال للبناء فيه، لأنه موقف للمقبرة، وإذا ما هو داري وهو ملكك ولا حق عام ملك يعني مكان عام
6: فهو
3: فنقولها فنقولها إلى مكان يليق بها.
6: نقلناها يا شيخ.
3: خلاص إيش المشكلة؟
6: بارك الله فيك.
3: فيك.
2: في أمان الله.
6: في أمان الله.
2: رسالة تقول رجل اغتسل بعد الجنابة ولم يغسل يده لأنها مكسورة مربوط يعني في شاش، ثم رجع يقرأ قرآنها من المصحف، هل يجوز؟
3: ويجوز له أن يبقى حكم الطاهر إلى أن يتمكن من غسل يده ويعيد الغسل.
2: نعم. سأل مرحبا.
7: مرحبا هاي
2: سنور.
7: قبل أما أنا معناتها
2: تفضل.
7: طيب واحد بيجلس يحرم ويطلق، يعني حرم مطلق واصل، هو يجوز يعني
3: يرقد
7: في
3: جمرته؟ كلما حنث في يمينه وقعت على زوجته طلقه.
7: طيب
3: طيب
7: هذا صحيح
3: قبل
7: صحيح،
3: نقول
7: له لا لا
3: تحرم مطلق. واضح. من حلف بالطلاق وحنث في الطلاق وقعت على زوجته طلقه.
7: طيب لما تسلم
2: سأل. نعم مرحبا. ألو تفضل. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كيف حالكم سادة الكرام؟
3: حياكم الله.
8: يا أخي معنا سؤال، مثلا عندنا في الأرياء في الماء قليل شوية ونقوم بتغسيل الجاز في بعض الأرياء شوف، وبعدها نتوضأ بالماء.
3: إذا قد تغير الماء فما عاد ينبغي الوضوء به.
8: ما جو قد تغير لا طعمه ولا شمه ولا جو نظيف بس نتوضأ به.
3: أنا أستبعد أنه يغسل بين هلقات وما يتغير، لكن إذا كان على ما قلت ما تغير لا شمه ولا لونه ولا طعمه فلا مانع من الوضوء.
8: حفظكم الله ورعاكم مع سلامة الله.
3: في رعاية الله.
2: سؤال. نعم مرحبا.
9: أيوة
2: حياكم الله.
9: أيوة أنت قامل.
3: الله يعافيك.
2: تفضل.
9: الحفظ بين أربعة أخوة وثلاثة في السجن وواحد
3: بلده. أيوة. أيوة الذي في السجن يدولهم وكلاء ويقسموا.
9: أه؟
3: الذي في السجن يأكلوا لهم وكلاء ويقع القسمة سابرة، ما إيش المشكلة؟
9: هذا حق الإسرائية.
3: أيوة
2: يا مال. سأل مرحبا. نعم.
10: لو سمحت أريد أسأل، مثلا صمت الفرس وما قد قضيت، هل يصلح؟
3: نعم.
10: إنه يعني أصوم كذا تطوع والقضاء الذي عليها ما قد قضيت من رمضان.
3: الإنسان إذا عليه قضاء يصوم القضاء أولا.
10: يلا
3: في أمان.
2: سأل مرحبا. نعم ألو مرحبا. ألو معذرة. صار آخر. مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
11: ما بالله أما تيجي تيجي قال ممكن تسأل؟
3: أيوة ممكن.
11: ألو.
3: أيوة نعم.
11: واسمع ابني بسم لقي شامبو كنادر ما ادري ما انا شمه
3: لقي ما
11: شامبو كنادر.
3: ايوه
11: وصل.
3: ايوه
11: ما شفت انا منها ولا شفت بالها ثاني.
3: هو المفروض انتو تعلنوا بها وتقولوا عندنا شنطة فيها ذهب وزلط الذي يجيب علامتها يبزها، وبعد ما تجلسوا فترة طويلة وما حد جاء تتصدقوا بها على نية صاحبها.
11: أيوة
2: سؤال آخر.
12: جامع يا شيخ. جامع. ما بيجي للإيجار.
3: أيوة.
12: داخل عن يجلوها البيت للإيجار يعني للجامع هذا.
3: يشلوها صالح الجامع إذا مع الجامع مقيم ولا وكيل بيقوم عليه يسلموها له.
12: أيوة يعني الذي بيقيم الجامع.
3: أيوة
12: يسلم جزاك الله خير.
3: أياكم
12: يعني الباقي لا
3: ما بيش الباقي
12: يعني شلولهم. للذي بيقيم الجامع
3: مش للذي بيقيم الجامع هو للجامع ما بالله تدوها له يديها في صالح الجامع.
12: يعني أدوات الجامعة
3: يحن فيها هو يدري وداري كيف يفعل بها.
12: حتى الذي بيجي الخطبة
3: أي حد هو موكل بإقامة الجامع بالمحافظة على الجامع على فراشه على نظافته على أموره هذا هو الإنسان الذي يسلم إليه إذا لم يكن هناك وكيلا للجامع. إذا كان الوقف قد عين هيئة الأوقاف عينت أحدا وكيلا على المسجد يقوم بأوقافه فهو الذي يسلم إليه.
2: نعم. سؤال آخر. مرحبا.
13: ألا.
2: نعم.
13: أنا الشيخ
3: معك.
13: حنا تصلي الأثر ناوي تصلي الأثر والإمام يموت تصلي الظهر ما هذه يصلح؟
3: لا ما يصلح.
13: وكم يدو حق الكفارة هم الواحد يهرب؟
3: ربع كيس بر يتوزع على 10 مساكين.
13: الله
2: يا مالا. سؤال. مرحبا. نعم.
14: ألو.
2: نعم.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ إذا واحد سبح في السجود أكثر من 3 مرات هل يجوز؟
3: نعم.
14: من دون أن يسجد سجدة السهو.
3: من دون أن يسجد سجدة السهو.
14: يا
3: الله شكرا.
2: العفو. سؤال. مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: كيف الجامعة بيه؟
3: الله يعافيك.
15: يا أخي بحنا نصيجي أخر الوزر ما أكبر بالفجد بحنا نصيجي أخر الوزر
3: يجوز.
15: يجوز.
3: نعم.
15: إلى قبل الفجد.
3: نعم.
15: أنجلس
3: الله وإياكم.
2: سؤال. مرحبا.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: وجمعة مباركة
2: على الجميع.
16: مشتي نسأل الشيخ.
3: تفضلوا.
16: ما حكم الجامع والرسة في رمضان؟
3: الذي جامع زوجته في نهار رمضان يكون مرتكبا لجريمة لأنه محرم عليها الجماع والإفطار في رمضان أيضا يقع عليه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي يوما ما كان اليوم.
16: الله سابر بارك الله فيكم.
3: فيكم.
2: سلام. مرحبا.
17: كيف
2: حالك؟ سنار.
17: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
17: جينا الصرخة بالجامع.
3: هيا.
17: وبعد ما نرجع الآخر.
3: تمام.
17: يا سيوا.
3: أيوة.
17: في معنا واحد بيصلي وما يرد بعد الذي بيصلي.
3: ما فهمت.
17: واحد واحد.
3: ما فهمت.
17: بيصلي بعد الكريمة الذي بيصلي وما يرد بعد ما يقول آمين.
3: ما يقول آمين. لا يقول آمين. أيوة المفروض إنه ما يقول آمين في الصلاة.
17: بابر ومعلومات.
3: في أمان الله.
2: سلام. مرحبا.
18: ألو.
2: نعم.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
18: ممكن نسأل الشيخ؟
3: تفضلوا.
18: ما حكم امرأة يعني تبرأت من زوجها قالت ما تشتي ما حكمها؟
3: تتخالع منه إذا ظن أن لا يقيم حدود الله في جوز لها أن تفتدي نفسها منه بما أعطاها إياه.
18: أيوة هذا يعني مزوجه أعلنتها أني ما تشتي. ألو.
2: نعم. سؤال آخر.
18: ولا شيء ما في احنا يعني نشتي ما حكمها ما هو يلزم؟
3: إذا كانت تخاف وتخشى أنها لن تقيم حدود الله عز وجل معه في جوز لها أن تطالع أن تطالب بالخلع منه، واضح؟
18: هذا يعني زوجها وليد مستقيم مصوري مستقي الله ماشي.
3: الله عز وجل قال فإن خاف لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
18: الله أسلم يا شيخ.
3: في أمان الله.
2: سؤال مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
19: يا شيخ أنا حلف يمين إن ما أدي أمام من عند الغيب، قلت أنا يهودي ما أدي ما حكمه؟
3: دي كفارة يمين احتياط.
19: بارك الله فيكم.
3: في أمان.
19: كم الكفارة؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
19: بارك الله فيكم.
3: وفيكم.
2: السلام عليكم. طفي الراديو تفضل.
3: طفى كل شيء.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7288820888 و7239990100. اتصال مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طف الراديو تفضل.
20: أريد أقدم لك سؤال.
2: تفضل. بس طفي الراديو لو سمحت.
20: ما حكم من قسم بين أولاده الثلاثة الكبار وباقي مع زوجة كان حامل ثم أنجبت ثلاثة أطفال وحطهم وزع بينهم؟
3: إذا هو وزعها للتعايش فلا مانع، وإن كان أعطاهم هبة فأيضا يجوز له، وإن كان يشتري القسمة حق الميراث فيجب أن يكون للثلاثة مال مثل مال أخوتهم.
20: أعطاهم الشباب أعطاهم قسمة وكان جالس عند الولد الكبير وفيه واحد من الثلاثة الأولين كان عاد شباب، يرجع أبوه يلاه وكان قام برعايته ورعاية الأسرتين الزوجة الأولى أم الولد مثل ما تقول أم الولد وخواته ثلاث والزوجة الثانية وأولادها، وهذاك ما عاد لم يعطي والده أي شيء، فما يلزم للولد الذي قام برعاية والده؟
3: إذا هو تبرع برعاية والده فيجي له الأجر والثواب بإذن الله عز وجل.
20: هل يلزم له شيء؟
3: ما دام التبرع تبرعا ما يلزم لشيء، وإن أعطاهم بناء على أنه يرجع عليهم فيما أعطاهم في يدهم يقدروا له كما أعطاهم وتحسب من الرأس التركة.
20: من رأس التركة. والقسم الآن كيف تكون بين الستة؟
3: هم كلهم ذكور.
20: ذكور وباقي أناث.
3: إذا هم كلهم ذكور وإناث فالذكر مثل حظ الأنثيين.
20: أيوة كيف تكون توزع المال حق أبوهم بين الستة وكل واحد من بعد القسمة قد حفظ ربع أو
3: ما تشتوت الدولة للستة البنات ما تشتوت الدولة هم
20: إلا نديرهن منهن معاهن منهن ثمان
3: أنت أولو يا الله يحسبوا كل ثنتين مثل ذكر ويوزعوا المال بالسوية،
20: لكن ما أقاموا وصبروا بعد القسمة هل يكون للأولاد الذي هم ماسكين للزرع وذولك ما لهمش؟
3: يعني السعاية المقسم بها يعرف حق السعاية دي الدولة حق السعاية إذا معهم سعاية.
20: أيوه.
3: والسلام.
20: الله أبو السعاد الذي بقول لك لأنه دلحين يشتوا يحرموا الأولاد صغار ما يدولهمش من ما سبقوهم ما بتمعاهم من حق أبيهم
3: نفس الكلام نفس الكلام.
2: سؤال آخر.
20: لا شكرا.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
21: هلا.
2: نعم
21: نقول مثال.
3: تفضلوا.
21: هو احنا في بيست ومعانا ضرب من حق الزكاة هل يصبح نقسم من حق الزكاة معابسة مستحقين
3: قد ادوها لكم؟
21: ايه قد ادوها عندي حق الزكاة.
3: ما قالوا لك تفعل بها؟
21: قالوا قسم بها فقراء والمساكين هنا محتاجين هم
3: قسم على ما قالوا ما تشتي
21: يعني قادرة الزكاة
3: ايش؟ ما قدام قالوا لك نفذ الذي قالوا لك. انت بكيل ما دخلك ما تفعل. نفذ الذي قالوا لك.
2: نعم في امان. اذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب واياكم الى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288-20-88 و7239-99-100. اتصال مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا أخي مشي مشكل الشيخ، لا أنا واحد أنا في الجامع لكن منافق وما يقوم في معارزة ويقوم ويفعل كل شيء، هل صح الله ولا؟
3: المشكلة مش الظلم، لكن ما دام ما ببالي بغزة ولا يقوم معاها فلا تصح الصلاة ورا.
1: شكرا لك،
3: حياكم الله.
2: سلام مرحبا. نعم نعم
22: خاي
2: سنور.
22: هذا واحد كلمة قال لو كي تحتقي مع أمك لا أطلق تحتقها.
3: لا هذا وعد بالطلاق، إذا طلقها بعد ما تصير تحتب مع أمها تقع طلقها، وما طلقها فهو وعد كاذب.
22: يا
3: مساء الخير.
2: سؤال مرحبا.
23: ألو.
2: نعم
23: يا شيخ، هل يجوز لي أسافر مع ابن عمي إذا ما عدتش معي أقارب؟
3: لا
23: يلا شكرا.
2: سؤال مرحبا. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا، طفي الراديو نسمعك.
24: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
24: إذا واحدة يعني لمست كتاب في آيات وهي ما بتصلي تصلح؟
2: لمست كتاب في آيات قرآنية وهي ما بتصلي
24: المدرسة يعني
3: الكتاب اللي إذا الآيات يعني مكتوبة لحالها مش مخلطة بين التفسير فلا يجوز لمسه.
24: يلا صادق
3: في امان الله.
2: سؤال مرحبا.
25: الو.
2: نعم
25: استاذ
2: سنور.
25: باب الله معي سؤال.
2: تفضل.
25: يا اخي واحد ضرب مرتين ورجع على حلف بالطلاق ثلاث مرات وقالوا هي تعتبر لا يمين ما تعتبر طلاق.
3: لا حلف بالطلاق انما
25: قال حرام طلاق يعني ما تدخل لبيت،
3: اذا دخلت بيتك تقع عليها طلقه واحده
25: يعني تعتبر طلقه عن يمين.
3: لا طلقه.
25: سعد السلم.
3: قال
2: سلام مرحبا.
26: مساء الخير
2: سنار.
26: معنا واحد بيصلي بلا جمعه وغلط مرتين وما رضيش يركع الساعة وقال بعد الثلاث الآيات ما عاد يركع وش الساعة، هو صحيح؟
3: لا يركع الساعة إذا غلط.
26: غلط مرتين وبنقول ما رضيش قال ما عاد يركع وش الساعة وقال تبدأ ثلاث آيات.
3: لا لا يسجد للساعة.
26: معنا ولد بيصلي بنا وعاد ومراحب ولده وبالناس كبار حافظين ولده هو يصلح.
3: كم عمره؟
26: حوالي 13 سنة هكذا.
3: ما يصلح.
26: يا الله جزاكم الله خير.
3: وإياكم.
2: سؤال مرحبا.
27: ألو.
2: نعم
27: مساء الخير
2: مساء النور.
23: يا شيخ يصح تصوم الذي عاد عليها قضاء؟
3: يجب أن تصوم القضاء تقضي الذي عليها. ما هو
23: يعني ما تطوع؟
3: لا تبدأ تسبق تصوم الذي واجب عليها ثم تتطوع.
23: سؤال آخر.
2: نعم فضلوا.
23: يصح تسلم البنت على خال أبوها؟
3: البنت على خال أبيها؟
23: أيوة.
3: لا
23: ما يصح؟
3: لا.
23: ولا خال أمها؟
3: ولا خال أمها.
23: يلا شكرا.
2: سؤال. مرحبا.
4: أيوه.
2: السلام ورحمة الله.
4: أخباركم كيف الدنيا؟
2: إياكم الله.
4: عبد الله معنا سؤال للشيخ.
2: نعم
3: تفضلوا.
4: باسمه ذاحين اللي يشلع عند اللي بيقرا قراء يعني بيتهن معجن
3: الذي بيعالج ويدعي انه بيعالج
4: لا ما كان يقرا عليه.
3: اذا ما بلا بيقرا قران ودعاء ما بش مشكله
4: يعني عندي قصير انه معجن وذاك قصير.
3: اذا هو بيعالج بواسطه الجن فلا يجوز
4: يعني بيقول انه معجن وبيقرا قران ما فهمناش يعني.
3: اذا هو بيعالج بالقران فقط فلا مشكله وانه بيعالج بالجن والقران فلا تصير ولا عندي
4: يعني. اذا هو بالقران والجن ما ينفع؟
3: لا.
4: يلا شكرا.
2: سؤال. مرحبا.
5: السلام الله.
2: مساكم الله بالخير والعافيه. اسمعكم تفضل.
5: معنا مبروك الله اكثر من 300 سنه ويشتوي سنوه ويبعوا والله مبروك.
3: ما يجوز.
5: ما يجوز.
3: لا ما يجوز.
5: يلا سلام سلام.
2: سؤال. نعم مرحبا. يا مرحبا. ألو. سؤال آخر. مرحبا. تفضلوا. نعم
5: أيوة
2: تفضل.
5: معنا
2: تفضل.
5: يعني احنا الخطيب يخطب الجمعة والحمد لله يروح يصلي لك عدن ولا تسمع الخطبة؟
3: تجلس تسمع الخطبة.
5: يلا سلام. يا
3: أخي.
5: هو يجوز المرأة تسلم على أخو زوجها؟
3: لا ما يجوز.
5: ولا على عم زوجها؟
3: وش عم أخو أبوه؟
5: أيوة.
3: ماشي ما يجوز.
5: يلا تسلم يا أخي.
3: يا الله.
2: سؤال. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ
2: تفضلوا.
6: إذا كان زوجي ما يعوش على الزكاة وأنا أديها وهو مشو حرم علي
3: ما دام حقه المال المزكى حقه فالزكاة لا تصح إلا بأن يكون قد وكلك أو نوى إخراجها وإلا فلا تصح الزكاة ولا يجوز لك الإخراج.
6: يلا صبروا أنا يا سؤال.
3: تفضلوا.
6: واحد قال مرته والله ما انتي ما انتي صاحية على الحرم الطلق ثلاث ما انتي صاحية.
3: يعني انها مجنونة ولا سكرة؟
6: يعني ماشي يعني كانوا شو غريب زاحموا.
3: ها؟
6: يعني كانوا شو سايقوا.
3: ها تقع طلقة عليها.
6: يلا جزاكم الله خير.
3: وإياكم.
2: سؤال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: هل يجوز تشهد الأوسط في الوتر؟
3: هل يجوز ماذا؟
7: التشهد الأوسط في الوتر.
3: ما بيش تشهد أوسط في الوتر.
7: السلام على ابن عم هل هو يجوز؟
3: ما يجوز. ابن العم أجنبي.
7: يلا مع السلامة.
3: يلا.
2: سؤال. مرحبا. نعم.
8: ألو.
2: نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: عارف أجي بابي عطوة.
3: تفضلوا.
8: معنا سؤال عبد الله ما مفهوم الخوارج.
3: ما قلق الراديو ما سمعنا من التلفون.
2: مفهوم الكلالة ها؟
3: الكلالة هو الذي يورث ليس له أولاد ولا والد.
26: لا
3: مع أولاد ولا والد.
26: وعندنا واحد ما أولاد بس ما دير قبل أبو هذا أبوه ما بعيد جارة ورثه.
3: مات الولد قبل أبوه.
26: أيوة.
3: وعاد باقي معه أخوه.
26: أيوة مع أولاد.
3: لا معه أخوه بقيوا بعد أبوه.
26: مع أخوه. أيوة
3: ماشي ما يورث ما بلا. إذا أوصى الجد بيسموها الوصية الواجبة في القانون الإقعاد.
2: في أمان الله. صار مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: عندنا سؤال يا شيخ.
3: تفضلوا.
9: واحد حلفت أني يعني قال كل ما أستحل بي يعني ما والله قال ما أطلع ما
3: عليها كفارة يمين احتياط وتوبة إلى الله من هذا الكلام.

0: تفضل. نعم
1: عادي، يعني لو ظهر شعرك قدام اخوك.
2: نعم
1: يلا تسلم.
0: مساء الخير. نعم مرحبا. مقطبين اتصال. مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: أنا سؤال.
0: تفضل.
3: ما رأيكم باللي يصوم يوم 23 من المحرم؟
2: الذي ماذا؟
3: يصوم 23 من المحرم.
2: يجوز.
3: جائز.
2: جائز، ما بش مانع من صيامه.
3: شكرا لكم.
2: العفو.
3: مع السلامة.
0: في أمان الله. اتصال. مرحبا. طفي الراديو، اسمعنا من التلفون. اتفضل نسمعك. بيخلص عندما بيفتح مع بيدرا شو بيوصل او لا. صار. مرحبا. نعم. وعليكم السلام.
4: ممكن اسألك سؤال؟
0: تفضلوا.
4: امي بابا شهر الصيام عادي لو كان وجه من اول وقد لا 20 سنة حتى شهر ما عليها.
2: عليها أن تقضي 30 يوم شهر كامل وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
4: رحم الله
2: خير. وياك.
0: سؤال. مرحبا. نعم.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: تفضلوا.
0: اسمعكم. نعم. سؤال آخر. مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
6: معايا سؤال.
0: تفضلوا.
6: يا أخي هل يجوز الواحد أن يخرج جاهز في سبيل الله وأبوه وأمه ليس راضين عنه؟
2: نعم يجوز.
6: والله كلمك.
0: سؤال. مرحبا.
7: أيوة. السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
7: إذا جلست واحد عند جهاز زوجها بشعرها حرام ولا مش حرام؟
2: مش شو حرام، لكن المفروض ان المراه تتعفف اكثر، يعني لا تحاول تقلد الغربيين وهذول الناس الذين مش
7: يعني اذا
2: جلست
7: هذا لكن مشوها بلا تقلد
2: ثاني. سواء
7: وواحده مات زوجها وقالوا تكون بعد ما ياذن عشاء لا خرجته مش حرام.
2: ما هو
7: واحد
2: فيه موجلة. موجلة. ايوه
7: ايوه. وبعد قالوا بعد ما رأذن عشاء لا خرجت مشو حرام.
2: لا ما يجوز، لا تخرج الليل نهائيا.
7: يلا جزاكم الله خير.
2: النهار تخرج كم مشتت.
7: يلا
2: سلام. في امان الله.
0: رسالة تقول أو اتصال. نعم مرحبا. كمل هنا في الأخير. نعم.
8: ألو.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ أختي فيها فرضاء بدل شيء ما كفر عليها.
2: نعم.
8: كانت تحق الكفارة.
2: كفارة ما؟
8: ما صارت شهر رمضان بكله.
2: خرجوا عن كل يوم نصف ساعة.
8: نعم.
2: عن كل يوم نصف ساعة. خرجوا عن كل يوم نصف ساعة بر. نصف الساعة هو حفنتين بثنتين اليدين.
8: تمام. بس يا شيخ قلنا له ما تشاء
2: وصموا لي عليه. إذا عاد به أمل أنها تستطيع تمام، لكن أنت قلت فيها سرطان.
8: تمام الحمد لله جبت حسنا شوي شوي الحمد لله.
2: ما دام بها أمل فتنتظر إلى أن تستطيع وتقضي الصيام بنفسها.
8: بس بيقولوا تصوم بدل يومين.
2: ماشي ماشي. ما بلا تصوم يوم بدل اليوم وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
8: تمام. يا شيخ كم بوت فندان خواهد؟
2: إيش؟
8: فندان خواهد.
2: فندان خواهد مالن؟
8: طرحنا
2: الضوء
8: عند اختهم.
2: بعدين
8: طرحنا واحد الضوء عند اختهم. ما زوجها انه يدرى.
2: تمام. ما دام الزلط حقها مش ضروري يدرى.
8: بس قال لها لما طرحتي الضرر كذا اختي ثاني طرحت مو ما طرحت اختها الثاني.
2: والكذب ما يجوز لها، اما الطرح انها تطرح عند اختها فيجوز.
8: ها؟
2: الكذب لا يجوز، لكن تطرح زلطها فان مشتت.
8: تمام، بس اجاها عند اختها الثاني قال طرحتي يوم في زرقه؟ قال ايوه ولا ما طرحتش؟
2: سواء، الكذب ما يجوز لكن انها تطرح زلطها ان مشتت.
8: يعني حرم عليها حين ما قال لها جبت حين ما قال لها ابو جهاله.
2: ايوه مش جايز الكذب، الكذب مش جايز.
8: قلت قالها في راسي
2: هالة،
8: وحرم عليها.
2: وحرام عليها ما يجوز لها، سواء قال في راسي هالة ولا ما في قال.
8: تمام.
2: لكن إذا هي خايفة أن عبي بالذات صلط إذا فعلت ما عليها شيء.
8: تمام. والذي يتسر بعمر ولا بحج قال لك لا عاد تسر عند عرس ولا عاد تجحل ولا عاد تحجر.
2: أما الجحال والسماع الأغاني فلا يجوز سواء سارت الحج ولا ما سارت. مش هو صدق. المسلم يجب عليه أن يمتثل لشرع الله سواء حج واعتمر أو لم يحج ولم يعتمر.
0: تمام. يا مالا.
8: مع السلامة.
0: سك بالآخر اتصال. مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
9: يا محمد
0: حياكم الله.
9: يا شيخ عبد الله
2: عافاكم الله.
9: يا شيخ حسين سعد
2: تفضلوا.
9: يا اخي معنا واحد ما بيصلي مرة نهائيا وبياكل معنا وبننصحه يصلي ما ترضى، هل لنا اجر في ذلك؟
2: لكم اجر في ما
9: بننصحه يصلي ما ترضى يصلي بياكل معنا كيف ناكله ولا نقاطعه؟
2: اذا كان مقاطعه تف الاكل بتضغط عليه يصلي فقاطعه.
9: ومش هالصلاة بنقول لي يصلي بيصيح فوق الأرض بقول ما حد يدخلين معكم الجنة ولا حد يشفعوا لي عن يعني كيف نصحه واصل ولا
2: انصحوا لكن بالتي هي أحسن. فهموا وعظوا وخوفوا بالله عز وجل وقولوا له أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتى بها تامة وإلا زج في النار. استمروا في النصح. استمروا ولو قال ما قال.
0: سؤال آخر. الوقت. في أمان الله. نعتذر منكم. نكتفي بهذا القدر من اتصالات، بقي تقريبا 3 دقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلماء. رسالة تقول الزوجة بتخرج أسرى زوجها عند أمها وبتقول طبيعي لأنها أمها.
2: لا ما يجوز لها أنها تخرج أسرار زوجها لا عند أمها ولا عند غير أمها، وهو ما ينبغي إذا قدر أنها بتخرج أسرارها فلا ينبغي أن يثق فيها.
0: ما علي إذا اغتبت أي شخص بدون قصد، يعني ما هو بقصدي حالة نفسية؟
2: ما أدري ما يشتي بالحالة النفسية، أما المعاصي فلا تحتاج إلى قصد. يعني ما الطاعات هي التي تحتاج إلى نية ولا تصح إلا بنية، أما المعاصي فهي تقع من غير قصد.
0: نعم. الذي يموت بالبرق شهيد؟
2: مش هو شهيد لا.
0: ما نقول في سجدة الشكر؟
2: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، ولا يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه إلى آخره.
0: نعم. ما حكم من ينبش القبور من أيل الذهب؟
2: يسيروها السجن.
0: ما حكم الصبغات الملونة؟ وهل صبغات الشعر السوداء تجوز؟
2: لا مانع من الصبغات كلها إلا ما قصدت بها المرأة تقليد الكفار فلا يجوز.
0: الفاتحة تصل الميت؟
2: لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع ذلك، قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص 11 مرة لأهل القبور، وهو لن يشرع ما لا فائدة فيه.
0: نعم. كم نصاب الحبوب بالكيلو على المطهر؟
2: ما بش بالكيلو، هو بالكيل.
0: نعم. ما حكم من وصل في صلاة العشاء وقد الإمام في الركعتين الأخيرتين، هل يقرأ جهرا أو كيف؟
2: إلا يقرأ لنفسه، لكن يحاول جهر متوسط لا يشغل الإمام والمصلين.
0: نعم. هل يجوز الجلوس في قاعة الجامعة رجال وبنات؟
2: إذا الجلوس بدون تزاحم فلا مانع.
0: شخص نواب ختم لحم، هل يجوز يديها ورق؟
2: النية يجوز تغييرها، لكن إذا هو نذر فما بلا يوفى بما نذر،
0: ما ينفع يغيرها.
2: لا.
0: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرا رسائلهم وايضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا الا ان نشكر فضيله العلم القاضي عبد الله محمد الشاذلي، احسن الله اليكم سيدي الكريم، كما اشكر لكم ايضا مستمعينا على حسن الاصغاء، تقبلوا خالص التحيه مني محمد يحيى الصومري من الاخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. ربنا ورسوله النبي الكريم. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلنا لكم إن الآية جاءت استئناف. ما معنى الاستئناف؟ قلنا هناك في اللغة العربية حاجة اسمها الاستئناف النحوي والاستئناف البياني. الاستئناف النحوي هو أن يبتدأ بعد الجملة بجملة جديدة لا صلة لها بالجملة الأولى ولا رابط لها، لا بحرف عطف ولا بشيء معنوي. وأما الاستئناف البياني فهو أن تأتي الجملة اللاحقة بيانا للجملة السابقة، بينهما رابط معنوي. الرابط المعنوي ها هنا كأن سائلا سأل لماذا منع الله سبحانه وتعالى من الاستغفار للآباء الذين ماتوا على الشرك والأقارب كذلك، ولماذا يعني قال تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لماذا هذا التشريع؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله له ملك السماوات والأرض وللمالك في ملكه المعنى ما يشاء، يعني ما يحق لكم أن تسألوا عن هذا الأمر، لأن المالك له في ملكه ما يشاء، يقدم ويؤخر ويحيي ويميت ويحلل ويحرم ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما على العبد إلا أن يسلم أمره لمولاه سبحانه وتعالى. لاحظوا في أول سورة المائدة قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ذيلها بقوله إن الله يحكم ما يريد، يعني ليس من حقكم أن تسألوا لماذا، إن الله يحكم ما يريد. وكذلك هنا يقول إن الله له ملك السماوات والأرض، ومن كان مالك السماوات والأرض ما فيهما فله أن يتصرف فيهما بما يشاء تماما كرب الدار مالك البيت. إذا دخل الضيف عنده الضيف في حكم المضيف، وهذا العبد في حكم المالك سبحانه وتعالى. اجلس هنا ادخل هنا الباب ده لا تفتحش لا تفتحش، هذا المكان لا تدخلش لا تدخل، كلم وعي. هو يعرف أنه ليس له حق في البيت حتى يتصرف به كيف ما شاء. إذن فما على الضيف إلا أن يسلم أوامر المضيف، كذلك بالأولى أن يسلم العبد لمولاه وأن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويميت ويحيي ويعز ويذل سواء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم من دون الله من ولي تتولونه أو يتولاكم بحيث يعينكم وينصركم ويحفظكم ويقضي حوائجكم ويستجيب دعاءكم ويلبي نداءكم، ليس إلا الله سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير. نعم. الولي يدل على النصير، الولي يدل على النصير. تقول اللهم والي من والاه، قالوا يعني معنى انصر من نصر، لكن عطف عليها وانصر من نصره. فالولي يشتمل على المتولي للأمر وفي نفس الوقت هو نصير، ولكن أفرد النصير بالذكر من باب عطف الخاص على العام. قد اشتملك أمر الولي على معنى الناصر، لكن أيضا ذكر النصر في قوله ولا نصير اهتماما بشأن الناصر، بأن العبد بحاجة إلى من ينصره، بحاجة إلى من يعينه، بحاجة إلى من يقضي حاجته، بحاجة إلى من يستجيب دعاءه، بحاجة إلى من يرزقه، بحاجة إلى من يشفيه ويعافيه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تريدون أن تتولوا الله ورسوله أو كنتم بحق أولياء لله ولرسوله فعليكم أن تسلموا أمركم لله سبحانه وتعالى. فإن أطاع العبد ربه كان الله تعالى عونا له في كل أموره. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ها هنا أخبر الله تعالى عن توبته على النبي وعلى المهاجرين، وأتى بقد، وأتى بقد وقبلها اللام لا قد، قد تكون اللام لام الابتداء وقد تكون الرابطة لجواب القسم، كأنه قال والله لقد تاب الله على المؤمنين. لماذا احتاج في مثل هذا الموطن أن يقسم؟ لأن الموطن الذي كان فيه المسلمون وكان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم محط خوف وقلق ألا يكون الله تعالى قد عفى عنهم وغفر لهم، لا سيما وقد حدث من الصحابة من بعض الصحابة ما حدث من التلكؤ والتأخر والتثبط وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن هو الذي كما ذكرنا بالأمس والذي يعني تسره مع حسنته وتسوءه سيئته، يعني عندما يشعر أنه أخطأ دائما ما يؤنبه ضميره، دائما ما يتأسف ويتحرك ويتألم، هذا حال المؤمن. ولأنهم على هذا الحال من تأنيب الضمير واللوم كما قال والنفس اللوامة سواء، على هذا النحو من الأسف والحزن أخبرهم الله بأنه قد تاب عليهم. سبحان الله، عندما يأتي الخبر الإلهي بأنه قد تاب عليك، يأتيك خبر أن الله قد تاب عليك، كيف يحدث هذا الخبر في قلبك؟ ماذا يعمل في قلبك؟ كيف تشعر بالسعادة، بالراحة، بالفرح، بالسرور عندما تعلم أن الله قد رضي عنك وقد غفر ذنبك وقد عفى عنك وقد تجاوز عنك وقد تاب عنك؟ أحيانا يجي الإنسان في حياته وسيرته الدعوية أو العبادية وهو مع الله بيحاول، لكن يريد بشارة من البشارات التي تثبته على ما هو عليه وما هو فيه من الدين وتؤكد أنه على الحق. يأتي ربما يرى النبي في المنام فتكون تلك بشارة له تعينه على طاعة الله وتثبته على ما هو عليه. كان النبي بحاجة إلى هذه الأشياء سواء، إنك قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ما قال إنك لمن المرسلين. لماذا؟ لأن المقام بعد التشكيك وبعد التكذيب وبعد التسفيه وبعد السب وبعد الشتم وبعد ما اتهموا أنه مجنون وساحر، وده وإن يكاد الذين كفروا ما لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه، بحاجة إلى ما يثبته، بحاجة إلى ما يخفف عن عن عن عن حرارة قلبه. يأتيها الوحي الإلهي، تأتيها البشارة برؤيا المنام، ورؤيا المنام عندما مر النبي في المنام فقد رآه منه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، أو يرى له أحد الصالحين يقول والله قد رأيت النبي وأدعي لك ولا أنت عنده أو كذا أو نحو ذلك. المهم تأتي الرؤيا فيها نوع من البشارة، عندما يسمع بها المرء يحس بالفرح، يحس بالسعادة، يحس أن الله تعالى معه وأنه راض عنه وأنه موافق له فيما هو فيه، واضح وماشي. فلذلك كان المقام بعد الخروج إلى تبوك والعودة وحدث واللوم الذي حدث والآيات التي نزلت في شأن المتطبطين والمخذلين والقاعدين محل محل خوف. يا ترى هل الله تعالى راض عنا أم ساخط علينا؟ يا ترى هل قد رضي الله وتاب عنا أم لا؟ يا ترى يا ترى، ودائما النفس تلوم الإنسان على هذا النحو. فتأتيه البشارة الإلهية فأتى بقوله لقد، يعني لا تقلقوش، لقد رضي الله، لقد تاب الله. أتى بقوله لقد، لأن اللام إذا أتت في هذا المقام هي رابطة لجواب قسم، والقسم مقدر والتقدير والله سواء، والقسم أعلى مقامات التأكيد في اللغة العربية كما تقدم لنا. أعلى مقامات التأكيد أن يؤتى بالقسم، يعني يؤتى بالجملة الإسمية لتدل على الدوام والثبوت، ويؤتى بإن المؤكدة فتقول إن زيدا في الدار وتؤكد الكلام، وتأتي بلام المزحلقة فتقول إن زيدا لفي الدار، هذا أيضا مؤكدات سواء، وتأتي ضمير الفصل فتقول إن زيدا لهو الذي في الدار، وتأتي بالقسم عند أعلى مقامات الشك بأعلى مقامات التأكيد وهو القسم، فتقول والله إن زيدا لفي الدار. وها هنا أتى بلقد، لقد تاب الله،
ليدل على المقام الذي كان فيه النبي وكان فيه الصحابة. وهذا دائما حال المؤمن، أنه دائما ظنون بنفسه، يتهم نفسه، يلوم نفسه، يوبخ نفسه، سواء دائما يتهم نفسه أنها مقصرة مقصرة مقصرة. فأتتهم البشارة لتثبيتهم، لتثبيتهم على ما هم عليه وللتفريج عن قلوبهم. فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. طيب عرفنا ذلك. فما توبة الله على النبي؟ وماذا عساه النبي قد جنى حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه؟ هنا كان خلاف بين العلماء، هل حقا النبي بحاجة إلى أن يتوب الله عليه ومعنى ذلك أنه قد اقترف ذنبا أو أخطأ احتاج إلى التوبة، أم أنه لم يفعل شيء وأن الآية إنما جاءت لغرض آخر؟ ما هو هذا الغرض الآخر؟ كما ذكر بعض العلماء قالوا إنما حشر الله أو أكحم الله ذكر النبي إيناسا لقلوب الصحابة الذين كانوا قد أخطأوا، وأن الناس كلهم بحاجة إلى توبة من الله، كبيرهم وصغيرهم، حتى الأنبياء والصالحون هم بحاجة إلى توبة من الله وعفو من الله وصفح من الله سبحانه وتعالى. فيكون من باب الإيناس، مثل ما يجي وإنسان يدخل الصف، يدخل المدرس الصف وبعض الطلبة مشاغبون وبعضهم مؤدبون، فيقول المدرس قد عفوت عنكم جميعا، فيدخل من لم يذنب مع من أذنب بالتوبة مع أنهم لم يذنبوا، من باب إيناس وحشة أولئك الذين كانوا قد أخطأهم بحاجة إلى توبة. هذا معنى قاله العلماء في هذا الشأن. وآخرون قالوا لا مانع أن تصدر من بعض من النبي صلوات الله عليه وسلم، كما يقال حسنات، قالوا سيئات الأبرار حسنات المقربين أو العكس، أو حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار أو نحو ذلك، يعني هو ليس ذنبا ولكن كان الأولى في غيره، تماما كما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني كان الأولى عدم المه عدم العفو، لأنه عندما جو يستأذنوا من عدم الخروج قالوا بيوتنا عوروا وهذا قال مدري ما معك قال بس خلاص تجزوا، قال له عاتبه الله عتاب لطف، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان أتخليهم ما يتبين لك الذين صدقوا والذين هم كاذبون، كان أتخليهم ما يتبين ما أذن لهم، لكن هذا من كرم أخلاق النبي صلوات الله عليه وسلم، ما عابه وإنما من باب المه العتاب الجميل، واضح وماشي. فكأنه ترك الأولى، فيكون العفو عنه لأنه ترك ما هو مه ما هو أولى ما هو أولى. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. وبعد كلمة التوبة والده الكل بحاجة على كل حال إلى عناية الله، حتى الأنبياء صلوات الله عليهم بحاجة إلى عناية الله وتثبيت الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أخبر الله عن آدم عليه السلام بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون، طلب الصف والمغفرة ما. أخبر الله عن نوح عليه السلام في آخر سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أخبر الله عن طلب إبراهيم المغفرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أخبر الله عن طلب التوبة من موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أخبر الله عن داود عليه السلام قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، وقال لنبينا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين وسبح بحمد ربك، سواء فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلى كل حال قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد لا يسلم الإنسان من الصغيرة، أما بالنسبة للأنبياء فهم معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر هذا لا شك فيه، كما أنهم أيضا معصومون فيما يخص التبليغ بالذات، لأنه لا يمكن أن يكون مبلغا وهو يكذب أو يفجر أو كان غير معصوم، لأنه سينعكس شكا في قلوب الناس لن يصدقوا، لن يصدق الكاذب، ومن جرب عليه الكذب ومن جربت عليه الخطيئة لن يصدقه الناس. ها هم العلماء قد ردوا حديث كثيرة من سنة النبي
لأنه فيها راوي ضعيف أو فيها راوي يهم أو فيها راوي كذاب أو فيها راوي مدلس أو فيها راوي كذا، وردوا من سنة النبي. فكيف لو كان منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى لن يقبلوا إلا ممن كان صادقا. وذلك قال: هل جربتم عليه كذبا قد؟ قالوا: ما جربنا عليه كذبا قد. فما قال: فما كان ليدعى الكذب على الناس ليكذب على الله سبحانه وتعالى. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ما قش والمؤمنين، وإنما خص المهاجرين والأنصار وذكرهم بالاسم، الذي كانوا مع النبي في غزوة تبوك، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والمراد بالساعة غزوة تبوك، من حين خرج لو ما رجع يتسمى ساعة. ما تقول عاد أسير بساعتي، ما بقصد الساعة وإنما بسرعة، ها. وهذا المقصود بالساعة يعني الوقت الذي حدث فيها الغزوة من أولها إلى آخرها. وسماها الله ساعة العسرة لأنها كانت بحق ساعة عسرة، لأنه جاء التكليف الإلهي بالخروج إلى تبوك لملاقاة الروم في وقت حر شديد، وقت انتهاء الثمرة وبدو الثمرة في الأشجار قبل به، قبل صروح قضافها، عادهم مراعين تقضف، عادهم مراعين شعر الشيرين هكذا ويقضفوها سواء. جاءت في وقت حر قيض شديد، وجاءت في وقت حاجة يعني ما فقر، حتى إنهم قالوا كانوا يتعاقبون على البعير الواحد 10 أشخاص، على البعير الواحد 10 أشخاص. ما كان بيش مدرع سامي دونا دحين الإمارات والدار حكم هذا، ولا بتيها الدبابات ولا بها الطائرات ولا بشيء. إلى تبوك سيذهبون إلى تبوك فوق البعير الواحد 10 أشخاص، من شدة يعني والزاد الذي خرجوا به قليل جدا، حتى إنهم قالوا كانوا يقسمون التمرة نصفين من شدة الجوع. لاحظوا الحالة، ما قال ساعة عسرة، عسرة بمعنى الكلمة. اليوم احنا في عوافي ونعم، وعاد الناس بخلاء في حق الله سبحانه وتعالى، لا ينفقون في سبيل الله ولا يتحركون ويجاهدون في سبيل الله، فاستحقوا بهذا الثناء من الله سبحانه وتعالى. ما قالوا ما بش معانا ماذا ماذا ماذا ماذا، وإنما خرجوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. فلذلك استحقوا هذا المدح من الله، واستحقوا هذه البشارة بأن الله قد تاب عليهم، كأنهم بيستأنفوا الآن عمل جديد، صفحة جديدة ما مضى فرمتها الباري سبحانه، يعني محاه هذا ما حدث في ذلك الغزوة وما قبلها، لأن قد تاب معناه تاب، تاب عليهم من كل ذنب، عفا عنهم من كل ذنب. نعم، والأولى حمل الآية على هذا النحو: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كان في الطريق النبي صلوات الله عليه، أنتم تعرفوا أنه قد تخلف من تخلف، الذي مثل الجد ابن قيس الذي قال أنهم لا تفتني ألاف الذي سقطوا وإن جهنم لمحيطهم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم ومنهم ومنهم أي تخلفوا عن رسول الله سواء. في الطريق يا إخواني والمسافة طويلة، كان يمشي النبي مرحلة من المراحل ويتخلف بعض القوم، ويمشي مرحلة ويتخلف منه يتساقطوا، يعني بعضهم ما لا تحمله قدماه وقلبه لا يثبت وليس ثابتا على أن يستمر في مواصلة السير مع النبي. فكان بعض الصحابة يشكو إلى النبي يقول: يا فلان، يا رسول الله تخلف فلان. قال: دعوه، فإن يكن فيه خير فسيعود، وإن لم يكن فيه خير فقدم، رده الله وأسلمكم الله شره. لأنه لو بقي على هذا النحب النفسية هذا، بدل ما يتراجع وحده يرجع له أمه، يفسد أمه، يخذل أمه. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا فيكم يبقونكم الفترة وفيكم سماعون لهم. قال: حجر من طريق المسلمين. وآخر واحد تأخر أبو ذر رحمة الله تعالى عليه، ما تأخر شكا ولا تأخر تقاعسا ولا تكاسلا، وإنما أبضأ به بعيره تيزل، ما هم تحرك سامة بقية العير، ترك البعير وحمل زاد فوق ظهر وخضيرج لحلت لما يقطع هذا البعير، اثروا على همه. هذا أبو ذر رحمة الله تعالى عليه.
فرآه الصحابة ورآه النبي خياله هكذا سرابه، فقال النبي كن أبا ذر، فقال يا رسول الله هو أبو ذر، لأن يعني النبي يعني حدث في في في, في الناس لا, لا لا لا يعني لا يكذب، يرى بنور الله، كن أبا ذر، فكان أبا ذر. فقال النبي عند ذلك المقولة المشهورة رحم الله أبا ذر يعيش وحيدا ويموت مه وحيدا. وفعلا بعد ما حدث في وقت عثمان بن عفان حدث ما حدث لأبي ذر، وأوجعوه ونفوا إلى مكان يسمى بالربذة وفيه مات. ولما عاد عبد الله بن مسعود تقريبا هو جاي يحج من بلاد الشام أو من الكوفة لقيه في الطريق وقدو ميت، سواء صلى عليه وقال وبكى وذكر حديث النبي صلوات الله عليه أنه يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا سلام الله عليه. هذا أبو ذر ما أقلت الخبرة الغبرة ولا أضلت الماء، ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخبرة، أصدق له جهجة من أبي ذر رحمة الله تعالى عليه. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. لاحظ احنا الآن في المواجهة مع أعداء الله الذي بيحاربونا، بصير بعض الناس يظهر هنا وهنا وهنا، والعدوان والعدوان ما أظهر لك إلا وقزلك قدو هناك عند العدوان، ما قد صار قدو بيقول احنا غير كنا كذا وكذا وكذا، لأن هذا زاغت قلوبهم، ما كانوا ثابتين في موقفهم، ما كانوا صادقين، ما كانوا جادين، ما كانت عندهم معرفة حقيقية بعدالة القضية وأن الشعب اليمني مظلوم. كانوا يراوغون رجل هانا ورجل هانا، يقدمون رجلا ويؤخرون ما أخرى، وكلما طالت المرحلة كلما تصاعد المنافقون كأوراق الخريف على واحد على اثنين على ثلاثة على خمسة على عشرة على ستة وهكذا حتى لا يبقى إلا المهل خلص. عند ذلك يأتي الله تعالى بنصره للمؤمنين كي لا يبقى أي فضل لأولئك المنافقين، لا يبقى لهم أي فضل ولا تبقى لهم أي قيمة، حتى لا يجير النصر لحسابهم ويحسب أنهم لولاهم. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى والأمر على هذا النحو. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، حقيقة الموقف صعب، لا نفقة لا زاد لا راحلة، وسيخرجون إلى منطقة بعيدة جدا، أول مرة يخرجوا إلى هذه المنطقة. ومن سيواجهون؟ سيواجهون بني الأصفر يعني الروم، إذا قيل اليوم أمريكا، أمريكا هم ذلك الزمان كانوا أكثر عدة وأكثر عددا وأكثر مالا، سواء وسمعة وصيت، وعادوا خرجوا من النصر على الفرس، سواء المسألة كانت كبيرة جدا. سيواجهون بن الأصفر، وكان المنافقون يقولون أتظنون أن قتال بن الأصفر كقتال العرب، إني أنتظر أن تأتوا مقرنين في الأصفاد والأغلال، يعني سيأسرونكم ويعتقلونكم. هذا ما كان يحدث في قلوب الذي بيقولوا لا ضاقة لنا بجالوت وجنوده، هذه فكرتهم، هذا دائما سيرتهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فقولوا كاد يزيغ قلوب فريق منهم معنى أنهم لم تزغ قلوبهم، بس كادت أن يعني هناك نوعهم من بأن يقولوا ما عب حاجة للخارجية، يعني يكفي لهانا وعليا يكفي يا رسول الله، لكن مع ذلك استمروا. أما الذين تراجعوا فأولئك الذين قد صدرت في حقهم الآيات السابقة، وجاء المعذرون ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين إلى آخره. أما هؤلاء فلم تزغ، وإنما كادت مثل قوله ولقد هم بها ولقد همت به وهم لولا أن ربطنا على قلبه، وها هنا ربط الله على قلوبهم تماما، كما قال جل من قائل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. فالطائف الذي من الشيطان جاء ليقول لهم خلاص يكفي، لا عاد تخرجوش أنتوا تعبين، لا بالنفقه ولا بالصرفه ولا بالزاد ولا بالراحله ولا بالذهب، فجاء التثبيت الإلهي لهم وتاب الله عليهم وحولهم مما هم فيه، لأن التوبة معناها الرجوع. ما معنى التوبة؟ تقول تاب بمعنى رجع، فهذا تاب الله عليهم بمعنى رجع عليهم وأرجعهم من شفا جرفها، رجع الله عليهم بتوبته وهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بثباتهم
وإيمانهم فثبتهم الله وأعانهم الله ووفقهم الله وسدد الله تعالى خطاهم. قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ما معنى ثم تاب عليهم؟ هل هناك توبة جديدة؟ قالوا: هي التوبة الأولى، وإنما هذا من باب التأكيد لا غير، لأن إعادة الكلام السابق المراد به التأكيد. وربما أيضا أن يكون المعنى ثم تاب عليهم يعني مجددا فيما أخطأوا من جديد بعد الـ بعد الـ بعد الغزوة هذه، بعد غزوة تبوك. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم الذي يرؤوف بعباده ويرحمهم. إنه بهم رؤوف رحيم، كما أن الله تعالى رؤوف رحيم بنا، كذلك النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من رحمة الله ومن رأفة الله سبحانه وتعالى. قالوا: الرأفة هي بمعنى الرحمة، الرأفة بمعنى الرحمة، إلا أنه هناك فارق بسيط بينهما كما قيل، والله تعالى أعلم. أن الرأفة هي عدم تكليف العباد ما لا يقدرون عليه، فمن رأفة الله تعالى بالعباد أنه لم يكلفهم ما لا يقدرون عليه. ومن رحمته سبحانه وتعالى، والرحمة هنا أعم، أنه دفع عنهم ما لا يستطيعون، دفع عنهم ما لا يستطيعون. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، عطفا على قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة خصهم بالذكر اهتماما بشأنهم وإعلاء لذكرهم. من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ كما تقدم لنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هلال بن أمية الذي نزلت في حقه حق الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. قالوا: على الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. عندما عاد النبي كما تقدم لنا من غزوة تبوك، جاء المعذرون من الأعراب، وجاء الذين يضربون العذر ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، وحاولوا يحلفون بالله ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إلى آخره، وهم كاذبون في طلب المعذرة وطلب العفو والصفح، ما زالوا مصرين على الذنب، لكن في ظاهر الأمر يخشون اللوم والملامة من الناس والتقريع والتوبيخ من الناس والصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، ويتحاكم الناس. إذن سنعتذر من ذا الحين أشكال لنا، ولكن في قرارة أنفسهم لم تكن توبتهم حقيقة توبة نصوحا، بخلاف العشرة اللي ذكرت لكم أبو لبابة ومن معه الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد في العمدان بعد نزلت تلك الآيات، الذي وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر ما سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء الثلاثة قالوا: أما نحن فلن نربط أنفسنا ولن نذهب إلى النبي لأجل هذا الاعتذار من دون أن يكون هناك توبة نصوحة. سألها النبي: ما الذي حملك؟ قال: والله إن كانت عندي القدرة والاستطاعة ولم أكن أغنى في أي وقت مضى مثل ما أنا فيها الآن، و و و و ولو شئت ولو كان غيرك يا رسول الله لخرجت منه بعذر، هذا استطيع أخرج منه بعذر، لكن لو رضيت عني فإن الله تعالى لن يرضى عني. أنا داري أنا أدي لك كلمة ثنتين وترضى عني، لكن الله ما هو راضي عني. هذا علامة التوبة النصوح. فقال النبي: اذهب حتى يأذن الله سواء. وأمر النبي والصحابة بأن لا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يصاحبوهم، واستمروا على هذا النحو. ضاقت بهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله. بعد 40 يوم جاء التعزيز الإلهي من النبي صلوات الله عليه على لسان النبي، قال للصحابة: قولوا لهؤلاء فلتعتزلهم نساؤهم، حتى النساء تعتزلهم، لا سلام لا كلام لا سير لا مجالسة. قال كعب بن مالك: كان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع اعتزلوا في بيوتهم، أما أنا فكنت أذهب وآتي صلاة الجماعة وأذهب إلى السوق، لكن لم يكن ليكلمني أحد ولا ليسلم علي أحد، أسلم على الناس فلا يردون السلام علي، موقف محرج. فجاء الأمر بأن تعتزلهم نساؤهم، وفعلا امتثلوا. بس مرت زوجة هلال بن أمية جاءت إلى النبي قالت: يا رسول الله، هلال بن أمية عمر 70 سنة وهو بحاجة إلى من يقوم عليه. قال: لا مانع بشرط أن لا يقربك،
بشرط أن لا يقرأ. تكليف، تكليف إلهي. ها هنا سلم المؤمنون، سلم المؤمنون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا منه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا حال المؤمن، سلموا أمرهم لله وسادت زاد البلاء. قال كعب بن مالك جاءت رسالة من ملك الغساسنة، عندما علم أن الناس قد قاضعوه وتركوه، قال ائت إلينا ونحن سنكون العوين لك والظهر لك والعائلة والعشيرة والدا. قال وهذا مما زاد في البلاء، يدل الرسالة. قال هذا مما زاد، لأنه مشتوى رجعوا نصرا سواء، قد قاضعوها الناس، المفروض أنه سامى هذا الأيام لما تجي الرسائل من الوعود والإغراءات بالمال السعودي، بالدرهم الإماراتي، بالدولار الأمريكي، سواء يفرحوا يصيروا القاهرة، يصيروا الأردن، يصيروا سواء دبي وأبو ظبي، يفرحوا بعض الناس هذا قصتهم دي معي منك الدنيا، وهي غير موقف الباري يختبرهم فيه، فإذا بهم قد سقطوا في الحضيض والعياذ بالله. فالرجل من إيمانه ممزق المهن الرسالة التي أتت إليه، قال هذا مما زاد في البلاء وحمد الله وشكره، حتى فوق 40 اليوم 50 يوم، 50 يوم حالة مقاضعة، وبعدها أتت هذه التوبة الآية. وعلى الثلاثة، لأنه قد تقدم لنا باليوم الأول وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب عليهم، هم هؤلاء الثلاثة لما جاء التوبة بالنص الإلهي. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، ما معنى خلفوا؟ يعني أرجعوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فعندما جاءت البشارة هذا سعدوا سعادة كبيرة جدا، وأتوا إلى النبي صلوات الله عليه، قال أبشر بخير يوم مر عليك يا كعب بن مالك. وفي حقيقة عندما يأتي الوحي الإلهي بالاسم فلان تاب الله عليه، الله ما هي من نعمة كبيرة، الله يتب علينا جميعا يبشرنا بالخير جميعا، الله يجعلنا ممن شملتهم رحمته وعمتهم مغفرته وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع كما ذكر المفسرون، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت يعني بما رحبت يعني ما اتسعت، سواء الأرض وسيعة لكنها ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. علموا، ما معنى ظنوا؟ هنا بمعنى عالموا، ما هو شرط ظن الذي هم يعني التجويز الراجح، وإنما يقين، اليقين مه؟ نعم. قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. كما قلت لكم تكرير ذكر التوبة بالتأكيد على أن الله تعالى تاب عليهم، هذا معنى. ولا مانع من أن يكون هناك معنى آخر أريد به من قوله ثم تاب عليهم، ما معنى ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ عندما يعلم الإنسان أن الله قد قبل توبته من ذنبه الذي طالما استغفر منه وطالما خاف منه وطالما أزعجه وأرهقه، فيأتيه البيان من الله بالوحي الإلهي بالقرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تاب عليه، هذا مما يثبت قدمه ويدعوه إلى المزيد من التوبة في كل ما ألم به في المستقبل. لماذا؟ لأنه علم أن الله تواب رحيم، فإنه كلما أخطأ وكلما أذنب وكلما أساء علم أن له ربا إذا دعاه استجاب له فتاب، فتاب الله عليه. هذا يدعوه إلى التوبة لأنه قد تاب عليه في مثل هذا الموطن، فسيتوب عليه في غيرها، بدليل قوله سبحانه وتعالى إن الله هو التواب الرحيم. هذه من الآيات التي فيها الرجاء من الله سبحانه وتعالى تماما كالآية التي تقدمت لنا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سواء ويعفو عن السيئات. فالمقصود لا تقلقوش من الله، ما هو بالذي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، لكن توبوا، توبوا إذا تبتم تاب الله عليكم. أما أن يصل الإنسان إلى مرحلة من اليأس والقنوط فشأنه ونفسه، واضح الماشي، لأنه لا ييأس من روح الله
ولا يقنط المؤمنون، لا يقنط المؤمنون سواء، ما يقنط إلا الكافرون سواء. فبالتالي هذه الدعوة من الله لأن يتوب الناس، وتثبيتا لقلوب الناس، ودعوة للناس المذنبين بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني من أجل أن يستمروا في التوبة وأن يتوبوا في المستقبل لو أخطأوا من جديد. إن الله هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انظر إلينا في مقامنا هذا يا مولانا يا كريم يا أكرم الأكرمين نظرة رحيمة ترضى بها عنا رضا لا سخط علينا بعده، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا، ظاهرنا وباطننا، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من عتقائك وضلقائك ونقذائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة، وقوي عزائمهم، وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم أشركنا في صالح أعمالهم ودعائهم يا أكرم الأكرمين، وأشركهم في صالح أعمالنا ودعائنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم على ظلمنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وخيب آمالهم، وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، وقضع بخزيهم أضماع من بعدهم. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى